تؤدي إلى التباغض. فالنهي عن التباغض أيضا هو نهي عما يؤدي إليه وعن ما يجر إليه. وهكذا قال: لا تحاسدوا. والحسد كما هو معلوم كراهية نعمة الله تعالى على الغير. بعض العلماء يقول في الحسد كما في النهاية لابن الأثير، يقول هو تمني زوال النعمة عن الغير، يرى أخاه على نعمة فيتمنى زوالها. ونبه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يلزم تمني زوال النعمة، بل مجرد كراهة نعمة الله على الغير هو الحسد، سواء تمنى زوالها أو لم يتمنى زوالها. والغالب أن من يكره نعمة الله على غيره يتمنى أن تزول عنه، لكن كراهية نعمة الله على الغير هو الحسد المذموم المحرم. يكره أن الله تعالى أنعم على أخيه، يرى أخاه في نعمة فيكره هذا الحال الذي فيه أخوه، يكره نعمة الله عليه. فالحاسد في الحقيقة معترض على قدر الله، حتى قال القائل: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني وقد سد عنك وجوه الطلب. فالحاسد معترض على قدر الله، ليس راضيا به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. فإذا رأى الإنسان أخاه على نعمة لا يجوز أن يكره هذه النعمة على أخيه، ويجوز له أن يتمنى أن يحصل له مثل ما حصل لأخيه، هذا جائز، وهو الذي يسمى بالغبطة، أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. بعض الشراح قال: عبادة هو خبر كونوا، أي حققوا العبودية وتآخوا، وإخوانا خبر ثاني. وبعضهم قال: إن عبادة منادى والخبر هو إخوانا، والتقدير وكونوا يا عباد الله إخوانا. وهذا الظاهر في سياق الحديث أنه حث على التآخي ودون تعرض لتحقيق العبودية، أو يكون إخوانا حال وكونوا عباد الله وعباده والخبر، أي كونوا عباد الله في حال تكون في متحابين متآخين، لكن الخبر هو المعنى الذي تتم به الفائدة. والمراد في الحديث الحث على التآخي لا تحقيق العبودية، هذا ظاهر سياق الحديث. في التقدير وكونوا يا عباد الله إخوانا، كونوا متآخين متحابين. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، وقد نقل الإجماع على ذلك، أن هجران المسلم لأمر من أمور الدنيا فوق 3 ليال محرم وصاحبه آثم. ونقل الإجماع أيضا أنه إن كان الهجر لأجل الدين ليس داخلا في هذه الأحاديث، وهذا مما أجمع عليه أهل العلم. من هجر مبتدعا لأجل بدعته، أو هجر مجاهرا بالفسق والمعاصي لأجل زجره، ولو زاد على 3 وهو ليس لأجل أمر من أمور الدنيا ولا لهوى في نفسه ولا لأمر من أمور الصداقة، وإنما
لله جل وعلا فهذا جائز إجماعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين تخلفوا هجرهم 50 ليلة ولفعل بعض السلف في هجران بعض أقاربه حين خالف الحديث كحديث الخذف في قصة عبد الله بن مغفل وحديث خروج النساء في قصة عبد الله بن عمر وأدلة ذلك كثير. فذا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم لأجل أمر من أمور الدنيا، لأجل خصومة بينهما، لأجل أمور لا تتعلق بالدين لا بالبدع ولا بالمعاصي، هذا بالإجماع محرم. والحديث الثاني حديث أبي أيوب الأنصاري، لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، أي يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما وأفضلهما من بدأ بالسلام، لأنه قهر الشيطان ورد كيده وقهر نفسه ولم يتبع هواه بل حكم الدليل، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجران فوق 3، جاء إلى أخيه وسلم عليه. وهذا الحديث يبين أن السلام يرفع الهجرة، يرفع الهجران، فلا هجران مع السلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم البدء بالسلام رافعا للهجران، وجعل الذي يبدأ به خير الرجلين. والحديث الذي يليه حديث أبي هريرة، لا تباغضوا، وسبق معناه، ولا تنافسوا، أي لا تنافسوا في أمور الدنيا بل تنافسوا في أمور الآخرة، وهكذا لا تنافسوا تنافسا يؤدي بكم إلى الخصومة والتباغض والتهاجر، وكونوا عباد الله إخوانا. والحديث الذي يليه، ما تواد اثنان في الله جل وعز أو في الإسلام، تواد أي تحاب، ما تحاب اثنان فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما، في بعض الروايات ما تواد اثنان في الله ثم تفرقا إلا كان بذنب أو إلا بذنب أحدثه أحدهما، وليس في التقييد بأول ذنب، ولكن في التقييد أن الافتراق بذنب يحدثه أحدهما. وفي هذا الحديث بيان شؤم الذنب والمعصية وأنها تؤثر على الأخوة، تؤثر على العلاقة، بل حتى تؤثر على علاقة الإنسان مع أقرب الناس إليه، مع أقاربه وأهل بيته، بل كان بعض السلف يلمح حصول التغير في أخلاق زوجته إن حصلت منه مخالفة، حتى قال بعضهم إني لا أعصي الله فأجد أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي، أي يجد أثر المخالفة في خلق من يعامله. فالذنوب تؤدي إلى الفرقة، والطاعة تؤدي إلى الاجتماع، وكلما كثرت الذنوب كثرت الفرقة. والحديث الذي يليه حديث هشام بن عامر، لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق 3، يصارم أي يقاطع، والصرم القطع، فإنهما ناكبان عن على الحق، عن الحق ما دام على صرامهما، ناكبان أي مائلان، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي مائلون عنه، فناكبان عن الحق أي مائلان عن الحق، المتهاجران مائلان عن الحق، وإن أولهما فيئا أي رجوعا
يكون كفارة عنه سبقه بالفيء، أي يكفر عنه ما مضى من خطأه أنه يسابق بالرجوع. هذا في بشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي يحصل منه هجران لأخيه ويهتجر هو إياه أكثر من 3 ليال ثم يكون هو السابق بالرجوع والفيء إلى أخيه، أن هذا السبق بالرجوع كفارة له، يكفر الله عنه ما مضى من المخالفة، إضافة إلى أنه خير الرجلين كما جاء في الحديث خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فاستفاد الخيرية واستفاد أن ما فعله من السبق إلى الرجوع إلى أخيه يكفر عنه ما مضى، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. والمراد لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي لم يجتمع فيها، كما جاء في رواية فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة، كما أنهما تصارما في الدنيا وتقاطعا ولم يجتمعا كذلك في الجنة لا يجتمعان، وهذه عقوبة. وإلا أهل الجنة مكرمون، لكن يحرم هذا الشيء، اللقي بأخيه ذلك الذي صارمه وقاطعه في الدنيا. وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك، الملك يرد عليه السلام، ورد على الآخر الذي لم يرد السلام الشيطان. كيف رد عليه وهو لم يسلم؟ قال ما العلماء معنى رد عليه الشيطان أي بارك فعله وبارك صنيعه هذا وأقره عليه لأنه فعل ما يرضي الشيطان. فانظر هذه 3 فوائد يستفيدها الذي يرجع من الهجران إلى أخيه. الفائدة الأولى أنه يكون خير الرجلين. الفائدة الثانية أنه يكون ذلك السبق في رجوعه كفارة لما مضى منه من المخالفة. الفائدة الثالثة أنه إذا سلم على أخيه فرد عليه السلام كان له فضل السبق، وإن لم يرد عليه رد عليه الملائكة. وهذه فضائل عظيمة ترغب في ترك الهجران والمسابقة إلى الفيئة والمسارعة في ذلك. إنسان مع أخيه، مع بعض أقاربه، مع أهله، مع زميله، مع صديقه، مع أخيه في الله، يسابق إلى الفيئة إن حصل منه هجران ونزغ الشيطان يرجع إلى أخيه. والحديث الأخير في ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه في معاملة أهله عليه الصلاة والسلام. قال لعائشة إني لا أعرف غضبك ورضاك، وجاء في بعض الألفاظ إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت كيف تعرف؟ قال إن كنت راضية تقولين بلى ورب محمد، أي تحلف برب محمد، وإن كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل، أي كذلك الأمر أنك عرفت هذا، لست أهاجر إلا اسمك، أي لا أهجر إلا اسمك. وفي هذا الحديث أن القلب قد يكون محبا صادقا ولكن يحصل من صاحب بعض التصرف فهذا يتلافى. وهذا الذي يحصل من عائشة قال العلماء كالنووي وغيره قالوا وهذا مما قد يجري بمقتضى الغيرة التي يعفى عن كثير منها.
وإلا فالغضب على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان بغير ذلك ذنب عظيم. في هذا الحديث أن الإنسان يستقرئ حال أهله ويعرف حال أهله وطباعها من أقوالها وأفعالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف رضا أم المؤمنين عائشة من غضبها بما عرفه من حال يمينها استقراء وتتبعا. خلني أقول ما معنى ولا تدابروا؟ معنى لا تدابروا أي لا يعرض بعضكم عن بعض، لأن الذي يعرض عن أخيه يوليه دبره ينصرف عنه ويستدبره. فقال لا تدابروا أي لا تهاجروا ولا يعرض بعضكم عن بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأنا شرح الأحاديث التي في باب هجرة المسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من هجر أخاه المسلم سنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني أبو عثمان الوليد ابن أبي الوليد المدني، وهو ثقة، الحافظ قال فيه مقبول الصحيح وثيق، قد وثقه جماعة من الأئمة، أن عمران بن أبي أنس حدث عن أبي خراش السلمي، ويقال الأسلمي وهو المشهور، واسمه حدرد ابن أبي حدرد، أبو خراش حدرد ابن أبي حدرد الأسلمي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وغيرهم من طريق الوليد بن أبي الوليد، وإسناده صحيح. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني الوليد بن أبي الوليد أن عمران بن أنس حدثه أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هجرة المسلم سنة كدمه. وفي المجلس محمد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب فقال: قد سمعنا هذا عنه، أي هذه متابعة لعمران بن أبي أنس، والحديث كما سبق إسناده صحيح. وقال رحمه الله: باب المهتجرين. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا
وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. سبق الحديث أنه متفق.

إلى الجنة جميعا. والحديث سبق أيضا سنده صحيح. هذان بابان، الباب الأول من هجر أخاه المسلم سنة، بينه في الحديث من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ومعنى ذلك فهو كسفك دمه أي في الإثم، والإثم يتفاوت. فمن هجر أخاه سنة فهو آثم، كما أن من سفك دم أخيه فهو آثم. وبعض الشراح ذكر معاني أخرى، قال إن من سفك أو إن من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي فإنه قد قطعه بسيف الفرقة، كما أن الذي يسفك دمه يقطعه بالسيف الحاد ويقتله. ولكن المعنى الأول أحسن في الحديث، أن المعنى من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه أي في الإثم وفي الارتكاب للمحرم، وأيضا في حصول القطيعة والتنافر، فإن الذي يقتل أخاه يحصل بينه وبين أوليائه تنافر وبعد. كذلك الذي يهجر أخاه سنة يؤدي هذا إلى التنافر وضيق القلوب من بعضهم البعض وعدم الائتلاف، فلذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. والباب الثاني في المهتجرين، وأنه لا يحل لهما إن أراد فوق ثلاث، وأما الثلاث فكما سبق أنه عفي عنها لما جبل على الإنسان من الغضب، ولما جبل عليه من أنه قد تؤلمه نفسه للشيء، فرخص له في الهجرة أقل من ثلاث حتى يذهب ما في قلبه ويهدأ ما في نفسه ثم يراجع أخاه، وأما بعد الثلاث فإنه محرم. وسبق أمس أن الذي يبدأ بالسلام يحصل فوائد. ما هي هذه الفوائد؟ ها؟ أنه خير الرجلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أيضا ها؟ أن فيئته تلك ورجوعه تكون كفارة لما صدر منه من الذنب والهجران. أيضا أنه يفوز بفضيلة رد الملائكة عليه، إن سلم على هذا الشخص ولم يرد عليه ردت عليه الملائكة. وهذه أبواب ينبه بها البخاري رحمه الله على ضرر هذه الأمور بين المسلم وأخيه لغير ما سبب شرعي، وأن المسلم أخ للمسلم، ولا ينبغي أن ينزغ الشيطان بينه وبين أخيه. أخ يقول رجل غش صديقه فحلف يمينا ألا يكلمه، ما الحكم؟ يكفر عن يمينه ويكلم أخاه وينصحه على ما حصل منه من الغش. الغش معصية، ولا يبرر هذا أن تهجره، وربما قد تاب وندم على فعله. ونصحك له وتقويمك خير من هجرانه. يقول إذا كان هجري لبعض الناس لغفلتهم ولابتعادهم عن الدين ولمكائدهم لي فهل يجوز؟ هجر العاصي إن ترتبت عليه مصلحة، يعني العاصي وكان هناك مصلحة كأن يهجره من هو كبير في الناس يؤثر عليه إذا هجره فلا بأس. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة كعب وصاحبيه بسبب معصية،
وهي التخلف عن غزوة

0: وهجر بعض السلف عبد الله بن وفى القريبة لمخالفة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عن في الخذف. فإذا كان هناك مصلحة من هجر العاصي فلا بأس، أما أن يعمم يهجر العصاة عموما فلا. فإن كان مثلا هناك إنسان يروج للفسق والمعاصي والمنكرات، يروج لها يدعو الناس إليها، وهجره الإنسان وأمر الناس بهجره خوفا من إفشائه لهذه المنكرات، هذه مصلحة. أما كل من عصى الله تهجره فهذا خطأ. وكان يوجد من يعصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما هجرهم ولا أمر بهجرانهم، وجد من شرب الخمر وأقام عليه الحد، وجد من زنى وأقام عليه الحد، وجد من فعل محرمات وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرهم. فإذا كان هناك مصلحة مرجوة، ولا سيما إذا كان هذا العاصي ضرره متعدي إلى غيره وكان هجره لمصلحة فلا بأس. أخواني يقول: إذا كان لك جار مؤذي هل يجوز هجره مدى الحياة؟ لا ينصح هذا الجار المؤذي. الهجر يعني كالدواء تداوي به المريض، وليس هو الأصل في التعامل مع الناس. فإذا كان هذا يؤذيك ذكره بالله، انصحه. وأخ يقول: هل هجر أهل البدع واجب وما ضابط ذلك؟ نعم واجب، أمر الله تعالى به، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فأما الذين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم، تعدوا عنهم. وقال الله سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، ابتعد عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهذه الآية في الكفار والمبطلين المستهزئين بآيات الله، وهي كذلك في من استهزأ بآيات الله وحرفها. فهجر أهل البدع واجب بضوابطه الشرعية كما سبق، هو أيضا تابع للمصلحة، كما أن هجر العاصي تابع للمصلحة كذلك هجر المبتدع وهو عاصي المبتدع تابع للمصلحة. وقد يترك العلماء هجران أهل البدع للمصلحة، كما نرى في كثير من السلف أخذ عن بعض المبتدع الحديث المصلحة، كانت مصلحة حفظ السنة وجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم راجحة على مصلحة هجران أهل البدع، فقدموها وصبروا، أخذوا على، كان بعضهم يأخذ الحديث عن بعض المبتدعة وهو يكره، ولكن لمصلحة حفظ السنة وجمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أخ يقول لي صديق يعمل في بنك ويمنح القروض يتعامل بالربا، فإذا دعاني أي لطعامه أو أعطاني من ماله هل آخذ ذلك؟ التورع عن ذلك والبعد عنه، لا سيما إذا علمت أن ما له هذا من الحرام البعد عنه هو الأولى. وقد جاء عن ابن مسعود أنه سئل نفس هذا السؤال، وجاء عن سلمان أيضا، لكن عن ابن مسعود صحيح سند صحيح، عن سلمان فيه انقطاع أو بعض الضعف، أنه سئل عن جار له يتعامل بالربا فإذا دعا إلى طعامه أو أعطاه من ماله فقال ابن مسعود خذ لك الهناء وعليه الإثم، لك الهناء وعليه الإثم، فإذا أخذ ليس بآثم، لكن الأفضل أن يتورع عن مثل مال هذا الرجل، لا سيما إذا علم أن هذا المال من الحرام ولم يكن له مال مختلط بغيره، بل كل ماله من الحرام الصرف، فابتعاده عنه أولى. أخوني يقول رجل باع مسدس بقرابة 100,000 لإنسان، بعد فترة ارتفع سعره قرابة 1,000,000، اشترى من صديقه 500,000، ما حكم هذا؟ هذا ليس في شيء، إنما المحرم في من يبيع شيء يعني دينا ويشتري بنقد أقل منه أو العكس من ذلك. أما إنسان باع هذا المسدس 100,000 نقدا، جاء بعد 10 سنوات ارتفع ثمنه اشترى 500,000، هذا ليس في شيء. أخوني يقول رجل طلق امرأته ومات ولم يعطها ورقة الطلاق، لا يشترط في الطلاق ورقة، يقع الطلاق بالتلفظ ويقع الطلاق بالكتابة إذا نوى بها الطلاق، فلا يشترط أن يكون مكتوبا سواء كان ملفوظا أو مكتوبا، ما دام أنه نوى به الطلاق فهو واقع. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يرجون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد والأحد.

0: بين الذكور والإناث، وقد قرأت في الصحف أن الرئاسة العامة لتعليم البنات قد درست إنشاء فصول مختلطة من السنة قبل المرحلة الابتدائية، فما رأيكم في ذلك؟
1: هذا سمعناه البارحة، ولكن لا يكون إن شاء الله، سوف يعالج ولا يكون إن شاء الله. هذا له دعاة من قديم، من سنوات كثيرة، يدعون إلى أن تكون الدراسة الابتدائية مختلطة، وبعضهم يقول الأولى والثانية، وبعضهم يقول الثانية والثالثة، لأنهم صغار 9 سنين و7 سنين، ولكن مقصودهم ما وراء ذلك، مقصودهم فتح الباب حتى يكون ما وراء ذلك في المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعي. دعاة الباطل لهم مقاصد خفيثة ولهم أهداف بعيدة، لكن نسأل الله يبطل كيدهم ويعين عليهم ويكفن شرهم. نعم.
0: في إحدى الشركات المحلية وجد أحد الإخوان الطيبين رسالة معلقة على الحائط موجهة إلى أحد المبشرين بالنصرانية، واكتشفت أن هذا المبشر يعمل معهم وهو إنجليزي، وقد حاولت تصوير هذه الرسالة التي ارتسم عليها الصليب على بدايتها وهي طبعا بالإنجليزية، ولكنها ليست معنا الآن، فما رأيكم تجاه هذا العمل، وهل علينا إيصال هذه الرسالة إلى سماحتكم؟
1: نعم نعم، من وجد شيئا منشور بالصليب أو على الجدران أو يوزع بالصليب جزاه الله خير، يوصلنا أو للهيئة أو لوزارة العدل أو مجلس القضاء، أي جهة يراها مفيدة يتصل بها.
0: ما رأي سماحتكم وماذا نستطيع أن نفعله هناك من المنكرات ما لا نستطيع أن ننكره حتى ولا باللسان؟ مثال ذلك الاختلاط والتبرج في مستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث يوجد من المنكرات هناك ما لا نستطيع ذكره في هذا المجال. نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال، كما نرجو أن تكون الاتصال مع كبار المسؤولين لإزالة هذا المنكر.
1: هذا فيه اتصالات كثيرة، نسأل الله ينفع بالأسباب، والمؤمن يتكلم بالحق ويدعو إليه ولو ما قبل منه، هكذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإمام. ما يقول إنسان ما سمعه، لا، كل واحد يتكلم ولو ما قبل منه، لا يسكت، يتكلم بالحق ويدعو إليه ولو ما قبل، ويكتب للناس المسؤولين، للمحكمة في بلاده، للهيئة في بلاده، لي أنا مثلا لأني مسؤول عن الدعوة، لمجلس القضاء، وزارة العدل، لكل من يظن أن عندهم، وزير الداخلية، نائب وزير الداخلية، الأمير بلده، يفعل الأسباب، لا يتساهل ولا يضعف.
0: سماحة الشيخ، يقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بفضل الله ونصرة من الله قامت في أمريكا مناظرة في قاعة كبيرة حضرها فريق من المسلمين وعلى رأسهم عالم مسلم من إفريقيا، والنصارى وعلى رأسهم قسيس أمريكي، ودار الحوار بين الفريقين، وقد كسب العالم المسلم المناظرة، وبين بالأدلة مما يزعمون أن بين أيديهم الأناجيل وهي المحرفة، وقد سجلت على الشرائط فيديو، وقد استأذن بتداولها ووفق. أليس هذا دعوة الإسلام ونصرة لله؟ والسؤال: لماذا لم ينسخ هذا الشريط ويباع ويهدى لغير المسلمين، وهو مترجم بالعربي والحديث باللغة الإنجليزية في المناظرة؟ أليس هذا دعوة الإسلام كما يبث بس في شرائط الفيديو إلى السفور والتبرد إلى آخر مما نراه؟ إذا رغبتم في الشريط فهو تحت أمر سماحتكم.
1: نعم، نحب أن نطلع، ما بلغنا هذا، جزاك الله خير كاتب، نطلع عليه، وإذا كان طيب لا بأس. نعم، الحمد لله، مثل ما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. المهم أن ينصر الله وأن يكون بصيرا بدين الله. نعم.
0: وأخ أسر إلي بأن في مستشفى في حديقة السويدي هناك اختلاط وتبرج ومغازلة بين الرجال والنساء، فنرجو من سماحتكم التنبيه على ذلك، جزاكم الله خيرا. أسر إلي بس الأخر.
1: لا بأس، لا بأس، جزاك الله خير، لكن لو كتبتها ورقة كان أحسن، باسم ناصح كتب ورقة عن النسيان ونحسن. نعم.
0: وآخر يقول: لأخت رضعت من العصر إلى العشاء وهي مع والدتي، ما رأيكم في هذا الشيء؟
1: كيف؟
0: لي أخت رضعت من العصر إلى العشاء
1: قبل أن نتعدى مسألة الحدائق. مسألة الحدائق أيها الإخوة خطرها عظيم، والحدائق يجب أن يحذر المسلم شرها، فإذا كانت الحديقة فيها اختلاط فالواجب الحذر، وأن لا يذهب إليها لا بنفسه ولا بأهله حتى يزول ذلك، حتى يجد حديقة سليمة ليس فيها شر فيذهب إليها أو يذهب إليها أهله، مع أن السلامة ترك ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذه الأمور. كثير من الناس لا يبالي ولا يهمه أن تكون زوجته أو بنته أو أخته مع الناس في هذه الأشياء المختلطة لعدم الغيرة. فالواجب على المؤمن يكون أن تكون له غيرة، وأن ينكر ما يرى من الباطل، وأن يكتب إلى المسؤولين في بلاده. فإذا جاءتك من هذا ومن هذا ومن هذا عرف الناس أن هناك غيرة وأن هناك نشاطا في الحق. أما السكوت فهو طريق الشيطان، هذا الذي يحبه الشيطان حتى يسكت الناس على الباطل وحتى ينتشر. نعم.
0: الأخ هذا السؤال بس تعال قل للشيخ، اسأل الشيخ معلش.
1: نعم.
2: نعم. بارك الله فيك. من ناحية الرضاعة طال عمرك، أختي طال عمرك بقت طال عمرك مع عمتي، شفت، ورضعت طال عمرك مع أخو الولد هذا.
1: عمك زوجة تبيك؟
2: لا، زوج أخت أبوي.
1: أخت أبوي. شفت،
2: وهي عند واحدة ثانية.
1: رضعتها يعني مرة
2: نعم
1: واحدة؟
2: نعم رضعتها
1: مرة واحدة.
2: مو بحجر. سمعت رضعت طال عمرك من صلاة العصر إلى العشاء. شفت؟ وعلى ذلك حصل محاورة.
1: وين هي فيها عمتك؟
2: عمتي؟
1: اي في اي بلد؟
2: في الخميس.
1: حاضر عند محكمة الخميس؟
2: في الخميس.
1: حاضر عند محكمة الخميس الشيخ سعيد.
0: والله
1: يسألونها ويستفصلونها. هذا حاضر، هذا الواجب. لأن الرضاعة ثالث، لابد يستفصلونها ويسأل كيف الرضاعة؟ كيف إطلاق الثدي؟ وكيف عودة إلى الثدي؟ حتى يعلمكم. كل إنسان في محكمة بلده ما يكفيه الحمد لله.
2: بارك الله.
0: محكمة تريح إن شاء الله. عندي جيران لا أراهم يخرجون إلى المساجد للصلاة مع الجماعة إلا إذا ما أعرفش إلا هل هم لا يصلون؟
1: انصحهم انصحهم جزاك الله.
0: يصلون في بيوتهم، وقد نصحت بعضهم فيقول إني أصلي في البيت ولا أدري ما أعمل معهم، نرجو النصيحة، توجه النصيحة إلى أمثال هؤلاء الآن من مكانكم جزاكم الله خيرا.
1: الواجب على من يعرف من جيرانه عدم الصلاة في المساجد أن يتصل بهم، هم بعض إخوانه لا يروح وحده، هو بعض إخوانه أنفع، يأخذ اثنين أو ثلاثة من إخوانه الجماعة يذهبون إلى جارهم أو جيرانهم وينصحونهم، ما رأيناكم في المسجد، ما نراكم يا إخوان، ليه، لماذا؟ الواجب أن تحضروا مع إخوانكم. في الحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، رجل أعمى قال يا رسول الله هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي وأنا رجل أعمى ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، هو أعمى ما عنده قائد يلائمه، ومع هذا قال أجب، فكيف بحال البصير الصحيح؟ المقصود الواجب على الإخوان الذين حولهم جيران لا يشهدون الصلاة ينصحونهم بنصيحة جماعية، لأن الواحد قد يحتقرونه أو يتكبرون عليه أو يقابلهم مقابلة رديئة، لكن إذا كان جماعة يكون أقرب إلى النجاح. ثلاثة أربعة خمسة يذهبون يزورون الشخص أو يقابلونه في الطريق ينصحونه حتى تكون النصيحة لها ثمرة كبيرة إن شاء الله، والزيارة إلى البيت في الوقت المناسب تكون جيدة. جيناك يا أخي للدعوة لإنقاذك وإنقاذ ذمتنا وبراءة ذمتنا، هكذا وهكذا غير الصلاة. إذا علموا من جارهم شيء واضح من المنكر نصحوه، ولا يسكتون عن الباطل، لا يرضوا لأخيهم بالنار ولا بطاعة الشيطان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، هكذا مسلمون. إذا اشتكت عينك التألم يعم البدن كله والنوم يذهب والسهر يعم، وهكذا اشتكى رجلك أو يدك أو غير ذلك، هكذا أخوك المؤمن ولا سيما جيرانك وأقاربك هم في أشد الحاجة إلى النصيحة والتألم لهم حتى ينشطوا في الحق وحتى يدعوا الباطل إذا رأوا من إخوانهم النشاط والنصيحة. نعم.
0: أغلب عمال الصيانة والنظافة الموجودون بالوزارات مسلمين، ولكنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، بل أغلبهم لا يصلي بالكلية، وبعضهم يصلي يوم الجمعة فقط. وأنا رأيت هذا الشيء ولمسته وبحثت فيه، وهم بحاجة إلى التعريف الكامل للإسلام، إما بإرسال مرشدين من قبلكم أو عمل مكتبات صغيرة تحتوي على الكتب التي تعرفهم الإسلام متعددة اللغات، وكل وزارة يرسل إليها مرشد أو كتب حسب الجنسيات الموجودة لديهم. هذا رأي من جهة، وسؤالي من جهة أخرى، وبصفتي أدعو إلى الله، لا أستطيع أن أبين لهم باللغة العربية، وذلك لاختلاف اللهجة أو اللغة، هل علي اسم إذا تركتهم في شأنهم، حيث أنني اتقيت الله ما استطعت؟
1: هذا الواجب عليك أن تعمل ما تستطيع، وتستعين بإخوانك الذين يفهمون اللغة، يثم معك أخوك الذي يفهم اللغة، حتى تحصل الدعوة من الجميع بالتعاون. وكذلك مناصحة من عندهم هؤلاء لا يصلون، وهذا لا بد يعمم إن شاء الله بجهته، لا بد من التعميم، لأن هؤلاء كثيرون، فلا بد من التعميم إن شاء الله حتى يوجهوا إلى الخير، وحتى يرشدوا إلى الخير، وحتى تنتبه لهم الجهات المعنية فيوجههم إلى الخير ويعلموهم. ولدينا من الدعاة من هو ملتزم بهذا الشيء، دعاة الجارية الموجودة هنا بلغاتهم وفي كل مكان، هذا مما يهم ويجب العناية به، كل طائفة تدعى بلسانها. نسأل الله يعين على ذلك ويوفق المسلمين للقيام بواجبهم، وهذا ليس خاصا بالموظف، كل من كان عنده بصيرة وعنده قدرة يبذل ما يستطيع في هذا السبيل.
0: ما هو دور الشباب والعلماء تجاه الشريط الإسلامي، وهل ترون أنه وسيلة عظيمة لنشر الدعوة وضحض الغزو الفكري؟
1: نعم الشريط الإسلامي طيب ومهم ونافع، إذا كان من أهل العلم، كان ما في الشريط من أهل العلم المعروفين الذين يعرفون بالحق والخير، فإن الله ينفع بالشريط وينفع بالكتابة التي يصدر منهم.
0: نرى في التلفاز دعايات تخرج فيها بعض النساء شبه عاريات، وكذلك بعض المجلات العربية والأجنبية، ويعلم الله يا شيخ أنني رأيت رجلا يقبل امرأة في القناة الثانية للتلفاز، فما رأي فضيلتكم؟
1: هذا نبهنا عليه قبل قليل، الواجب إنكار هذه المسائل، والجهود فيها مبذولة، أخي الله نسأل الله يوفق المسؤولين عنها حتى يستقيموا.
0: آمين.
1: وحتى يزوم بها من نقص وباطل.
0: ما تقولون في رجل قال ليس هناك فرق بين سني وشيعي، بل كلهم مسلمون، وهو مفتي في إحدى ديار المسلمين، حيث أنه أجريت معه مقابلة في إحدى المجلات منذ شهر، ويقول حرام علينا أن نقول هذا سني وهذا شيعي، فهل هذا الكلام لا بأس به أو ما ترون فيه؟
1: والمجلة هذا كلام فيه إجمال خطأ، فإن الشيعة أقسام وليس قسما واحدا، الشيعة أقسام، ذكر الشيخ الثاني أنهم 22 فرقة، هم يختلفون، فيهم من بدعته تكفره وفيهم من بدعته لا تكفره، مع أنهم في الجملة مبتدعون، الشيعة في الجملة مبتدعون، وأدناهم من فضل عليا على الصديق وعمر فقد أخطأ وخالف الصحابة، ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب الخميني، هؤلاء أخطرهم، وهكذا النصيرية أصحاب حافظ الأسد وجماعة

0: ويقال لهم الجعفرية ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن وهم من شر الطوائف، وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف، هكذا طائفة الإسماعيلية، هؤلاء باطنية في الباطن يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان يرونها باطلة، ويرون الصحابة كفار ارتدوا عن الإسلام إلا نفرا قليلا منهم كعلي والحسن والحسين وعمار بن ياسر واثنين أو ثلاثة أو أربعة من بقية الذين يرون أنهم يوالون علي فقط، وأما بقية الصحابة فعندهم أنهم مرتدون قد خرجوا عن الإسلام وظلموا علي إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله العافية، مع ما عندهم من الغلو في أهل البيت ودعواهم أنهم يعلمون الغيب وأن الواجب إمامتهم وأن هذه الإمامات التي بعد علي وقبل علي كلها باطلة، وأن ما عندهم ولاية حق إلا ولاية علي والحسن فقط، أما الولايات اللي من عهد النبي إلى يومنا كلها باطلة عند الرافضة، نسأل الله السلامة. نعم، المقصود أن الشيعة أقسام ليسوا قسما واحدا، ومنهم الزيدية المعروفة في اليمن عندهم التفضيل، ليسوا بالكفار إلا من عبد الأوثان منهم وغلى في البيت ودعاهم من دون الله، أما مجرد تفضيل علي على الصديق وعلى عمر لا يكون كفرا ولكنه بدعة وغلط، الواجب تفضيل الصديق ثم عمر ثم عثمان على علي، علي هو الرابع رضي الله عنه وأرضاه، هذا هو الحق الذي يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالذي يفضل علي عليهم يكون أخطأ ولا يكون كافرا، وإنما الكفار منهم الرافضة والنصيرية والإسماعيلية الذين يغلون في أهل البيت ويعبدونهم من دون الله ويرون أن عبادتهم جائزة وأنهم أئمتهم يعلمون الغيب إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله السلامة. فالحاصل أنهم ينظر في عقائدهم بالتفصيل ولا يقال الشيعة كلهم كفار، لا، بل فيهم تفصيل وهم أقسام كثيرة. نعم.
1: طيب وحجهم إلى بيت الله الحرام يعني كيف يتم بناء على هذه العقيدة؟
0: لا بد الله في أمره في المستقبل، نسأل الله يوفق الدولة لكل خير ويعينهم. نعم. معروف يعني يرون الصديق كافر، يرون عمر كافر، يرون عثمان كافر، يرونهم ظلموا علي، يتهمون عائشة إلى غير هذا من عقائدهم الباطلة، نسأل الله العافية.
1: هذا ورق حق السويد حق
0: الشوي.
1: لقد سمعت من سماحتكم،
0: نسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين، نسأل الله. مقصود قول من قال إن لا فرق بين الشيعة وبين المسلمين، هذا قول باطل خطأ، الشيعة فيهم تفصيل لا يجب أن يقال أنهم كمسلمين وأنهم سواء، هذا غلط، بل فيهم تفصيل، هكذا الصوفية أقسام فيهم تفصيل هم على حد سواء. نعم.
1: سمعت من سماحتكم منذ أسبوعين تقولون أنه يوجد من يراجع كتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب لما فيه من بعض الأخطاء وذلك عن طريق لجنة من دار الإفتاء، هل نأمل من الله ثم منكم في طبع هذه الملاحظات والتوضيحات على هذا الكتاب في كتب أو كتاب حتى يمكننا أن نقتنيه في أسرع وقت ليكون بجانب الكتاب الأصلي الذي يوجد في معظم البيوت؟
0: إن شاء الله ينظر في هذا إن شاء الله. نعم.
1: ما رأي سمعتم في الحديث الذي يقول داعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وعلمه سبعا وفي رواية ثم اترك حبله على غريبه؟
0: ليس له أصل، أنا لا أصل أعوذ بالله، إنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بصلاة سبع واضربوا معه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم.
1: قرأنا لأحد الكتاب في كتاب نصائح إسلامية بأنه لا يجوز للعلماء الخروج في التلفزيون أو غيره لأنه إعانة لأهل الباطل في إحدى في فما مدى صحة قولهم؟
0: لا، اخرج في التلفاز إذا كان رد به نصر الحق، نرجو أن لا يكون عليه حرج إن شاء الله، إذا خرج في التلفاز أو ندوة في التلفاز الحق تنصر الحق، لأن التلفاز عمت به البلوى الآن يشاهده الناس في كل مكان، فإذا ما ظهر فيه الحق صار يظهر فيها الباطل فقط فينتشر الباطل، في ظهر دعاة الحق وكلمات الحق في التلفاز ونشرت هذا مما ينفع الله به الناس، فمن ظهر فيه لقصد الحق ولقصد قضاء الباطل ودعوة الناس إلى الخير نرجو أن يكون لا حرج عليه للضرورة.
1: بعض الأخوة يفتح في الصلاة يفتح قدميه لمسافة تزيد عن الذراع ولا يلصق منكبه بمن هو بجواره، وبعضهم يضع يده حول قريبا من عنقه، فما رأي سماحتكم في هذا؟
0: الواجب على المسلمين التراص في الصفوف والتقارب وأن يقرب بين رجليه لا يؤذي إخوانه ولا يفشح

0: ويقارب بين قدميه ويرص ويسد الخلل فيما بينه وبين إخوانه، وتكون اليدين على الصدر، على الصدر فقط. هذا هو الأفضل، مو على حلقه، على صدره تحت ترقوة. نعم.
1: أحسن الله إليك. إذا منها مسحته يقول سك يعني شوية، قال لا ما أمشي.
0: لا يعلم، هذا جهل. هذا جهل. ولو يعلم بالتعليم منكم من غيرك يحصل خير إن شاء الله. لا لا ولا ما يصح. فشعة ما تصح، تؤذي وتفتح الفرج. نعم.
2: يوجد في مناهج دراسية بنين وبنات صور عملت باليد، فما حكم دخولها إلى المنزل؟ وعندنا طلاب وطالبات يجبرهم مدرس الرسمي برسم بعض ما يجدونه في كتبهم من الرسومات، وما رأيك؟
0: أما وجود الصور في البيت هذا يجب طمسه في البيت ولا تعلق، لا في الجدران ولا في غيرها. أما ما يقع في المدارس هذا هو علاج آخر، يكون في المدارس بينه وبين المدرسين، هذا له علاج آخر من طريق التعليم. نعم.
2: النظام الجديد التطوير الذي حصل في الثانوية العامة هو الساعة 7:15 تقريبا، فإن نظام التطوير الجديد الذي حصل في السنوات العامة هو نظام بالساعات، يوجد فيه مادة القرآن اختياري بينما الإنجليزي والرياضيات إجباري. في النظام الجديد للتطوير الدراسة في المدارس السنوية في الثانوية العامة، النظام الجديد بالساعات يوجد فيه مادة القرآن اختياري، الطالب يعني يدرس أو ما يدرس، إنما الإنجليزي والرياضيات إجباري لابد من دراستها، فكيف حال خريج الثانوية إذا لم يدرس القرآن؟
0: هذا ما يصلح، لابد من الجبر على القرآن، لابد من الجبر حتى يستقيم الناس، لأن جعلها اختياري معناه إضاعته. ما شاء الله لنا ولهم الهداية، ينظر في هذا إن كان صحيح.
2: جدة زوجتي كانت عند مستشفى الشميس، الأخ عرض السؤال أكثر مرة ويلح علينا في عرضه. جدة زوجتي كانت عند مستشفى الشميس ورغبت أن تركب تاكسي هي وأختها، وعندما أوقفت صاحب تاكسي اتضح أنه قريب لها وركبت هي وأختها معه، وأعطوه الأجرة فرفض أن يأخذها منها، وحلفت بأن عليها صوم سنة كاملة بأن يأخذ الأجرة منها ولكنه رفض، فما حكم هذا اليمين الذي حلفت على نفسها بأن تصوم سنة كاملة؟
0: عليها كفارة يمين، هذه يمين مكروهة غير شرعية، عليها كفارة يمين فقط، يعني ما هو مقصودها الصوم، مقصودها تبي تلزم، عليها كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم يكفي.
2: ما رأي سماحتكم في شخص أذن له أبوه وأمه بالجهاد في أفغانستان، هل صار عليه الجهاد واجبا في هذه الحالة؟
0: مشروع له الجهاد، أما الهدوء في نظر، لكن مشروع له، ما دام سمح له ينبغي له الجهاد إذا استطاع، أما إذا كان ما يستطيع فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
2: إذا كان هناك حاكم يدعي الإسلام ولكنه لا يصلي، فما حكم العلماء تجاهه وماذا يجب عليه في هذا؟
0: ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله، سواء كان كبيرا ولا صغيرا، المقصود من ترك الصلاة هو مكلف، فترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، بعضها لم يراه كفر أصغر وراه كالمعاصي، ولكن الصحيح أنه كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة وإن تركها فقد كفر، لكن جماعة من العلم يقولون إنها كفر دون كفر ولكنها قول ضعيف، أما إذا جحد وجوبها قال ما تجيب هذا كفر أكبر عند جميع العلماء نسأل الله العافية.
2: في أشرطة الكمبيوتر مواد تعليمية وأشرطة تحتوي على مسابقات ثقافية ودينية، وفيها أسئلة عن الغناء والمغنين وأخبار عن السلف الصالح، فنرجو مراقبة هذه الأشرطة حتى لا تنشر معلومات غير صحيحة عن الدين أو عن السلف الصالح.
0: هي عليها رقابة، لكن نسأل الله ينفع بالرقابة، نسأل الله ينفع بالرقابة. نعم.
2: بعض السواقين دائما مسافرون، هل يجوز لهم قصر الصلاة والإفطار في رمضان؟
0: المسافر له قصر الصلاة ولو كان دائما يسافر، له قصر وله الفطر في رمضان، لكن ما دام مستمر في السفر إذا صام مع الناس يكون أنشط له وأسلم حتى لا يثقل عليه الصوم بعد ذلك، وإذا وصل إلى بلده وجب عليه الإتمام صلي 4 ووجب عليه الصوم إذا كان في رمضان، وهكذا إذا قام 4 أيام أو أكثر، إذا نوى أكثر من 4 أيام في بلد يقيمها وجب عليه يتم 4 وأن يصوم إن كان في رمضان، وإلا فالصوم رخصة إذا أفطر في الصوم في السفر مثل غيره من الناس، أو صلى 2 ولو كان صاحب سيارة دائم سافر، ما دام في السفر له الفطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وصام في رمضان، وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من 4 أيام أتم وصام.
2: رجل له بنت عمرها سنتان وهو دائما مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل في بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز علما بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟
0: على كل حال الجواز يجوز ما دام دون التسلة، يجوز أن يعقد عليها المصلحة إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك، كما زوج الصديق ابنته عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين أو 7 سنين، هذا مستثنى. أما إذا بلغت 9 فليس له يزوجها إلا بإذنها، أو كانت أكبر من 9 لابد من إذنها. أما ما دونها إذا رأى المصلحة، مو لأجل المال بل لأجل المصلحة الشرعية، مثل إنسان طيب وأحب أن يحصله وأن يعني يلزم قبل أن يفوت قصد الصلاة لبنته، هذا لا حرج فيه إذا كانت دون التسع. نعم.
2: من أراد الخروج لإعلاء كلمة الله في بلدان العالم كيف يتم له ذلك؟ وهل يجب أن تتوفر شروط ذلك؟ وما هي الشروط؟ وأقصد الخروج بنفسي وترك من أعول لله سبحانه وتعالى بعد أن وفرت لهم ما يحتاجون إليه.
0: إذا كان من العلم والبصيرة والاتزان، معروف بالخير ويعرف نفسه بقوة على الدعوة إلى الله، عنده علم، فلا بأس يخرج خروجا لا يضر أهله، يخرج وقات معينة ويرجع للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يهمل أهله، حتى يقوم عليهم وحتى يؤدي حقهم، فيجمع بين المصلحتين. وإذا كان معه إخوان الله يساعدونه يذهبون جميع ويرجعون جميع، يكون أولى من ذهاب وحده. إذا كان عنده علم وبصيرة واتزان ومضى عليه من السن ما يكون يجعله من الثابتين الذين لا يخشى عليهم الفساد والفتنة في البلاد التي فيها الشر. نعم. العوام ما يذهبوا البلاد الكفر، العوام في بلادهم فقط يسمعون الفائدة بس، لا ما يروحوا، لا ما يجوز يروحوا، لا ما يروح إلى العلماء فقط بس، العلماء المعروفون بالعلم والفضل والبصيرة، أما العامة لا يجوز.
2: إنني رجل عسكري وعندنا ساعة يوم الخميس في كل أسبوع نمشي فيها على الموسيقى، هل علينا شيء في ذلك؟
0: الموسيقى من آلات الملاهي، الواجب تركها، وأن يكون التعليم بدون حاجة إلى موسيقى. نعم.
2: اكتفي بهذا.
0: لا لا. طيب. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الكلمات الطيبات المباركات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الطيب في موضوع تفضيل الأعمال بعضها على بعض وتفضيل الأزمان بعضها على بعض وتفضيل الأماكن بعضها على بعض وتفضيل الأشخاص والمخلوقات الأخرى بعضها على بعض، وكل هذا داخل في عظيم حكمة الله وعظيم قدرته سبحانه وعظيم إحسانه على عباده. فجزى الله صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله عن كلمته خيرا، وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا العمل الصالح والثبات على الحق وحسن الدعوة إليه والعافية من مضلات الفتن. لا ريب أن الأمر كما قال فضيلته، فإن الله جل وعلا فضل بعض الأعمال على بعض، فالله سبحانه وتعالى فاوت بين الأعمال الفرائض والنوافل، فمن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي أشار إليه فضيلته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي ب بأحب إلي من أداء ما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعيننه الحديث. هذا يدل على أن التقرب إليه سبحانه بأداء الفرائض قبل النوافل وأحب شيء إليه جل وعلا، وأنه ما تقرب المتقربون إليه بأحب إليه من أداء الفرائض. فالتقرب إليه بأداء الفرائض هو الواجب، وهو أحب شيء إليه سبحانه وتعالى، ولهذا فرض. ومن العجب العجيب والأمر المنكر أن يتقرب العبد بالنوافل ويضيع الفرائض، هذا من علامات الهلاك والدبوب. فالواجب أن يتقرب بالفرائض، بالصلوات الخمس المفروضة، ويهتم بها أكثر من اهتمامه بالنوافل. يتقرب بصوم رمضان أعظم وأكبر من تحريه النوافل من الصيام. يتقرب بأداء الزكاة من ماله ويخرجها طيبة بها نفسه أعظم وأكبر من تقربه بقية النواهي من الصدقات. وهكذا الحج، وهكذا الجهاد، وهكذا غير ذلك. فالمؤمن يعنى عناية كاملة بالفرائض قبل النوافل، ويعطيها حقها من العناية لأن الله فرضها عليه، وجعل في تركها غضبه وعقابه، فليس الفرض كالنفل. ومما يتعلق بالتقرب بتفضيل الأعمال بعضها على بعض، ما روى الشيخان أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو قال بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فجعل الأعمال متفاضلة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، والإيمان هو الدين، هو الإسلام، فإن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، كما في قوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، يعني والإيمان. فإن الإيمان هو التصديق بالقلوب، ويتفرع عنه العمل بالجوارح، وهذا هو الإسلام، هو الانقياد لله بالجوارح وبالقلوب تعظيما وتوحيدا وإخلاصا وطاعة وامتثالا. فالإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وهو البر والتقوى، وهو الهدى والصلاح. وسمي دين الله إيمانا لما فيه من التصديق بالله وبما شرع للعباد وبما حرم عليهم، فسمي إيمانا لذلك لأنه التصديق. وسمي إسلاما لما يتضمنه دين الله من الإسلام له سبحانه من الانقياد والذل، فإنه يقال أسلم لكذا إن ذل له وانقاد. وسمي المسلم مسلما لذله لله وانقياده لأمره وطاعته له سبحانه وتعالى. ومن هذا قوله جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض، يعني ذل وخضع له سبحانه وتعالى. ومن هذا قوله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله، يعني أخضع قلبه وعمله وجميع جوارحه لله سبحانه وتعالى طاعة وتعظيما وإخلاصا. وسمي برا لأنه كله خير، لأن الإسلام والدين كله خير، كله طاعة، كله تعظيم لله، كله إحسان، فلهذا سمي برا. وسمي تقوى لأن هذا الدين كله تتقى به عقوبة الله ويتقى به غضب الله، فلهذا قد قيل له تقوى، لأنه يقي أهله عذاب الله ويقيهم غضبه ويقيهم سوء المصير. وسمي هدى لأن الله هدى به العباد إلى خير أمر، وإلى أسباب النجاة، وإلى أسباب السعادة. هذا هو وجه هذه الأسماء. فالأعمال متفاضلة، فأفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان الكلمتان هما أساس الملة، هما أساس الدين، هما أعظم أركان الإسلام وأفضل أركان الإسلام، كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فبدأ بهذين الأمرين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا في حديث سؤال جبريل لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. فبدأ ذلك بالشهادتين. وهكذا لما بعثه الله بدأ أهل مكة وغيرهم ممن وفد إليه بدأهم بالشهادتين، دعاهم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وإلى أن يشهدوا أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن يأمرهم بالصلاة وغيرها. فعلم بذلك أن هذين الأمرين، أن هاتين الشهادتين هما أصل الأمور، وهما أفضل الأعمال، وهما أفضل أركان الإسلام، وهما أفضل خصال الدين. ثم يلي لك الصلاة، فإنها أفضل الأعمال وأهم الأعمال بعد الشهادتين. فعلم بهذا أن الأعمال متفاضلة، وأن واجبها أفضل من نافلتها. حق على أهل الإسلام أن يعنوا بهذا، وأن يجعله على بال، وأن لا يضيعوا هذا الواجب الذي هو أوضح من الشمس في ربيعة النهار، وأن ينكروا على من ضيع ذلك فاشتغل بالنوافل والمستحبات عما فرض الله عليه، فإن هذا ضلال بعيد وكفر بواح، نسأل الله العافية. فإن من ضيع ما أوجب الله عليه من توحيده والإخلاص له، أو ضيع ما أوجب الله عليه من الصلاة وتعمد ذلك، أو أنكر وجوب ذلك واشتغل بغير ذلك، فقد اشتغل بما لا ينفعه، بما هو تعب عليه. فإن من وقع في الكفر بطلت أعماله، فلم تنفعه أعماله التي يعملها بعد ذلك لخراب الأساس وفساد الأساس، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى غير ذلك من الآيات والأدلة. وهكذا سبحانه فضل الأزمان بعضها على بعض، فجعل رمضان أفضل الشهور، وجعل تسعة الحجة، عشر الحجة أفضل الأيام، وجعل ليلة القدر أفضل الليالي. هذا من كرمه وإحسانه وحكمته في شرعه جل وعلا، يبين لعباده أنه سبحانه وتعالى حكيم عليم، وأنه يفضل ما يشاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، وليزداد نشاطهم في العمل، وليتنافسوا أيضا في هذه الأزمان الفاضلة، حتى يودعوا فيها من الأعمال ما يليق بها، وحتى يجتهدوا في خزانة ما ينفعهم في الآخرة، فإنها خزائن، هذه الأيام والليالي خزائن تفتح يوم القيامة بما فيها. فمن وجد خيره ليحمد الله فهو الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في تسع ذي الحجة، في عشر ذي الحجة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم عملا أفضل من العمل في هذه الأيام، يعني أيام العشر، حتى قيل: ولا جهاد في سبيل الله، قال: ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه ماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وقال في اللفظ الآخر في حديث ابن عمر: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير، إلى غير هذا ما ورد في ذلك. وقال في العاشر الحجة، قالت عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد بغيره. وقال الله في ليلة القدر: ليلة القدر خير من ألف شهر. وهكذا جاءت الأحاديث مطابقة لكتاب الله عز وجل. هذه أشياء أرشد فيها عبادة إلى ما ينفعهم من المنافسة والمسارعة إلى صالح الأعمال في هذه الأيام والليالي التي فضلها عز وجل. وهكذا فضل بعض الأيام النافلة الصوم، كما فضل صوم عرفة وصوم الاثنين والخميس وست من شوال وصوم يوم عاشورة، كل هذه من أحكامه العظيمة ومن فضله العظيم على عباده جل وعلا، جعل لهم في هذا مزايا وفضائل سبحانه وتعالى ليتنافسوا في الخير. فجعل صوم الاثنين والخميس صوما عظيما، وجعل هذين اليومين تعرض فيهما العمل على الله، وكان يصبوهما ويقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال من صام رمضان هم أتبعوا ستة من شوال كان لك صيام الدهر، وفضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر وجعل ذلك صيام الدهر، كما قال لعبد الله بن عمرو صمنا شيء ثلاثة أيام فإن حسنها بعشر أمثالها ولك صيام الدهر. وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وهكذا أعمال أخرى فضلها ربنا عز وجل على غيرها، يعرف ذلك من تأمل الكتاب والسنة. ومن ذلك ركعتان من الضحى جعل لها فضلا عظيما، حتى قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ما على السلاميات على مفاصل العبد من الصدقة، قال فإذا سبح الله حمد الله وكبر الله واستغفر الله وعزل حجر عن الطريق بعدد المفاصل وهي 360 مفصلا امسى وقد زحزح نفسه عن النار. قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا من فضله سبحانه وتعالى وجوده جل وعلا. وهكذا في الاماكن فضل بعضها على بعض ليخصها المؤمنون بما تستحق وليتنافسوا في ذلك، فجعل مكة أفضل البقاع وجعلها أم القرى، وجعل ما فيها عظيمة ولها شأن في الفضل، وجعل الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا فضل عظيم. وجعل الهم بالمعصية فيه متوعدا صاحبه بالعذاب الأليم، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يريد أن يهم ويقصد، فإذا كان من هم بالمعصية في البلد الحرام يستحق هذا الوعيد، فكيف بمن فعل، كيف بمن فعل وباشر المعصية فيه؟ هذا يدل على الأمر أن الأمر عظيم، وأن المعاصي في مكة خطرها عظيم، وأنها أعظم بكثير من المعاصي في الأماكن الأخرى. فعلى سكان مكة أن يحذروا ذلك غاية الحذر، وعلى من وصل إليها أو مر بها أو قام بها ولو قليلا يحذر حتى لا يقع في هذا البلاء العظيم. وكما أن المعصية فيها تضاعف من جهة الكيفية ومن جهة شدة الإثم، فإن الطاعات فيها تضاعف كيفية وكمية جميعا. فالحسنات فيها مضاعفة والسيئات فيها مضاعفة من جهة الكيفية لا من جهة العدد، فمن جاء بالسيئة فليس عليه إلا واحد، كما قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فليس إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا هو المعتبر عند أهل السنة والجماعة، أن الحسنات تضاعف كمية وكيفية في بلد الله الحرام وفي غيرها، أما السيئات فإنها تضاعف في الزمن الفاضل والمكان الفاضل كيفية لا كمية. فسيئة في رمضان أعظم في الإثم من سيئة في شعبان وشوال، وسيئة في بلد الحرام أو في مكة أو في المدينة أعظم من سيئة في غيرهما من جهة الإثم لا من جهة التعدد. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا لأهلها في صائم ودهم بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، فأفضل البقاع بعد مكة المدينة المنورة، والله يختص بفضله من يشاء سبحانه وتعالى. ومسجده صلى الله عليه وسلم أفضل المساجد وأعظمها بعد مسجد الله الحرام، وقال في صلاة المسجد هذا خير من في صلاة من سواه إلى المسجد الحرام. وهكذا مسجد الأقصى، مسجد قدس، مسجد إيليا هو الثالث وهو الأخير في الفضل، وبعد المسجدين في الفضل وجاء في الحديث أن الصلاة في 500 صلاة، هذا فضله سبحانه يخص به من يشاء جل وعلا. هكذا في الأشخاص يقول جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل الرسل بعضهم على بعض، وفضل العباد بعضهم على بعض، والأمم بعضهم على بعض، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكل من كان عمله أكثر صلاحا، كان علمه أكثر، وكان تقوى لله أكثر، صار مفضل على غيره من دونه. وهكذا القرآن نفسه فضل بعضه على بعض، نفس القرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى، فجعل الفاتحة أفضل السور، وجعلها أعظم سورة في كتاب الله، وجعل آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وجعل سورة تقول هو الله تعالى ثلث القرآن. كل هذا من عظيم حكمته، ومن عظيم إحسانه، ومن حثه لعباده على المنافسة بالخيرات والحرص على أنواع الطاعات، فضل منه وإحسانه جل وعلا. ثم مما يتعلق بموضوع ما خصه ببحث وهو صيام عاشورة، وهذا مما يتعلق بفضل الزمان. وعاشورة كما سمعتم يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. كان موسى عليه الصلاة والسلام خرج من بني إسرائيل من مصر ومباعدا لهم عن فرعون وأذاه لهم واستعباده لهم، وخرج بذلك مغاضبا لفرعون ومخالفا له ومريدا التخلص من أذاه وظلمه. فلما فعل موسى ذلك غضب فرعون ودعا قومه للتأهب للحرب، وخرج بقومه بجند عظيم يدفع موسى عليه الصلاة والسلام للقتال. فلما تراءى جمعان قال أصحاب موسى: إننا مدركون. قال موسى عليه الصلاة والسلام: كلا، إنما ربي سيهدين. فأوحى الله إليه وضرب البحر بعصاه فانفلق البحر، وصار لهم 12 طريقا في البحر، بينهما الماء قائم كالجدران، فمروا في البحر وأنجاهم الله من شر فرعون، وأمسك الله الماء لا يجري حتى خلصهم سبحانه وتعالى وأنجاهم من شر فرعون. فلما خلص آخرهم دخل فرعون وقومه وتكامله البحر عند خروج آخر بني إسرائيل دخول آخر أتباع فرعون، فلما تكامله البحر أطبق الله عليهم البحر فأغرقهم جميعا وأهلكهم جميعا، فضلا منهم وإحسانا وانتقاما من أعدائه. فكانت نعمة عظيمة على المسلمين من بني إسرائيل وغيرهم، وكانت نقمة عظيمة وعقوبة شديدة عاجلة لفرعون وقومه، وعذاب الله يوم القيامة أشد، كما قال جل وعلا: أدخلوا آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نسأل الله العافية. فصام موسى هذا اليوم شكرا لله عز وجل، وصامه بنو إسرائيل، وصامت العرب تبعا لهم، صمت قريش، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم معهم. ثم لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة و سأل عن عمل بني اليهود فيها، قال: إنهم يصومون هذا اليوم. قال: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فأمر مسلمين أن يصوموا، وأكد عليهم في ذلك، وأمر القرى التي حول المدينة تصوم، وأمر من أفطر مفطرا، من أصبح مفطرا أن يكمل أن يصوم ويمسك. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا واجب، وأنه جاء أنه استقر وجوبه في السنة التي هي أول السنة الأولى أول السنة الثانية من الهجرة، فإنه قدم صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول في المدينة في الهجرة في المدينة المنورة، وعلى دورها جاء عاشورة في آخر السنة الأولى، وهو يعتبر من أول السنة الثانية بعدما وجهت الهجرة في المحرم. فصامه وأمر الناس بالصيام، ثم فرض الله جل وعلا رمضان فترك عاشورة ولم يتأكد صومه بعد ذلك. فقال جماعة من العلم إنه نسخ وجوبه وصار إلى السنية، وقال آخرون إنه لم ينسخ وجوبه، إنه لم يجب أصلا، وإنما كان متأكدا، فلما فرض الله رمضان زال التأكد وبقي الاستحباب والسنية، واحتجوا بما روى بما جاء في الصحيح حديث معاويه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يكف عليكم صيامك وامرهم بالصيام عليه الصلاه والسلام. قالوا هذا يدل على ان لم يكن فرضا وانما كان متاكدا وكان مستحبا وبقي صومه الى يومنا هذا مستحبا. وقال عليه الصلاه والسلام ما سئل عن صوم يوم عاشوراء قال يكفر الله به السنه التي قبله. ولما سئل عن صوم يوم عرفه قال يكفر الله به السنه التي قبله والتي بعده. فدل ذلك على ان هذين اليومين يشرع صومهما صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفه. وشرع الله لنا ان نصوم معه قبله يوما او بعده يوم الا النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته انهم يصومون هذا اليوم يذكرونه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال عشت الى قابل الاصوم التاسع يعني خلافا له. وجاء في المسند وغيره انه صلى الله عليه وسلم امر بصوم يوم قبله او يوم بعده وفي روايتها يوم قبله ويوم بعده بالواو. فالسنه ايها ان يخالف اليهود في ذلك فيصام يوم العاشر وقبله يوم او بعده يوم او يصام اليومان اللذان قبله وبعده فيكون جميعا ثلاثه ايام السبت في هذه السنه السبت والاحد والاثنين. فان السبت هو التاسع والاحد هو العاشر والاثنين هو الثاني هو الحادي عشر. فاذا صام السبت والاحد او الاحد والاثنين فقد ادى السنه او صام الثلاثه كل ذلك من السنه وكل ذلك خير. وفيه مخالفة اليهود مخالفة كاملة وفيه صيام ثلاثة أيام من كل شهر إلى صام الثلاثة وكل ذلك مما ينبغي المؤمن أن يفعله من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وقد أحسن صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله فيما بين من وجود طرفي خطأ في هذا اليوم. فالذين زادوا فيه وجعله عيدا وأكثروا فيه النفقات وأمروا فيه بالزينة وغير ذلك قد أخطأوا في هذا وزادوا على السنة وابتدعوا ما لم يشرعه الله. والذين جعلوه يوم مأتم ويوم حزن كالرافضة يضربون فيه صدورهم وأجسادهم ويضرون أنفسهم بالحديد وغير الحديد ويشتمون ويلعنون كل هذا من جهلهم وضلالهم وبدعتهم الشنيعة نسأل الله العافية. تكرر كل عام وهذا منكر عظيم حتى في وقت الموت حتى في الساعة التي قتل فيها الحسين هو منكر لأن النياحة وضرب الحدود وشق الحدود منكر مطلقا في اي مصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم انكر هذا قال ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوه الجاهليه. وقال انا بريء من الصالقه والحالقه والشاقه. والصالقه التي ترفع صوتها عند المصيبه والحالقه التي تحلق شعرها والشاقه التي تشق ثوبها كل هذا منكر نعوذ بالله. وهؤلاء يكررون ذلك بزعمهم انه انتصار لاهل البيت وانه حزن عليهم وقد هل أضروا أنفسهم بذلك وأغضبوا الله عليهم بهذا العمل السيء وخالفوا الشريعة وأحدثوا بدعة منكرة في هذا الأمر. وكان حسين رضي الله عنه علي رضي الله عنه خرج من مكة لقصد العراق لما بلغه عن يزيد بن معاوية ما بلغه من الأمور المنكرة وأراد بذلك أن يجمع كلمة المسلمين على خير وأن يقوم بحكم شريعة الله عز وجل. وقد نصحه بعض إخوانه من الصحابة أي أن لا يخرج ولكنه أراد باجتهاده رضي الله عنه أن يخرج وأن يقوم بما يستطيع من تحكيم شريعة الله وجمع الناس على الخير والهدى وإزالة حكم يزيد الذي بلغه عنه ما بلغه. فلما وصل إلى قوم العراق خذلوا العراق ولم يخرجوا لنصره بل خرجوا لقتاله. وخرج أمير العراق عبيد الله بن زياد وخرج أخرج له جيشا بعث له جيشا عليه عمر بن سعد بن أبي وقاص وحصل بينه وبينهم قتال. وكان رضي الله عنه ليس معه إلا عدد قليل من أهل البيت فقتل رضي الله عنه وقتل جمع كثير من معه في ذلك المكان في كربلاء. وأخطأ عبيد الله بن زياد في ذلك فإن حسينا أراد الرجوع وترك الفتنة أو الذهاب إلى يزيد أو إلى بعض السواحل فأبى عليه هذا الجيش ولم يزالوا به حتى قتلوه وأرادوا أن يستأسر هذا من يستأسر فقتلوه ظلما وعدوانا وخطأا فصارت مصيبة عظيمة فتحت لنا في باب شر عظيم نسأل الله العافية. وقد أخطأوا في هذا العمل رضي الله عن الحسين ورحمه وعافى عنا وعنه وعن جميع المسلمين وعمل الله من فعل معه ما فعل من العدوان بما يستحق وكفى الله شر الرافضة وأعمالهم الخبيثة وردهم للإسلام والهدى. ونسأل الله يعيننا وإياكم من مضلات الفتن ويعيننا وإياكم من البدع جميعا قليلها وكثيرها ويوفقنا جميعا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجذ والثبات عليها والموالاة عليها والمعاداة عليها، إنه زوال كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وأما الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
4: باب إثم من لا يفي بالنذر. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة حدثنا زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري، ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرنه، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. باب النذر في الطاعة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال أبو نعيم حدثنا مالك عن طلحة بن عبد المالك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. باب إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوف بنذرك. باب من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها، وقال ابن عباس نحوه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد. حدثنا آدم حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد حدثني ثابت عن أنس. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة في أنفه، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقوده بيده. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الوهاب: حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر أو الفطر. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر ألا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا يرى صيامهما. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة؟ وقال ابن عمر: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. وقال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم: أحب أموالي إلي بيرحاء لحائط له مستقبلة المسجد. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئا له الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شراك من نار أو شراكان من نار.
5: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طيباً. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخ يقول: إذا وصلت المرأة التي تريد العمرة إلى الميقات وهي حائض، هل تحرم بعمرة؟ نعم تحرم بعمرة، تغتسل وتحرم ولا يضرها الحيض، ولكن تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت، لا تصل تطوف، تحرم مع المحرمين وتذهب إلى مكانها الذي ستنزل فيه، فإذا طهرت ذهبت لأداء العمرة. ويقول: إذا أتاها الحيض بعد الإحرام كذلك تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. ويقول: إذا أتاها بعد الطواف أو بعد السعي وقبل التحلل، أما إذا أتاها بعد الطواف فتواصل سعيها وتتحلل بقص وتنتهي عمرتها. إنما الذي نهيت المرأة الحائض عنه هو الطواف بالبيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فتفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. فإذا انتهت من الطواف ثم أتى الحيض تسعى 7 أشواط بين الصفا والمروة وتقص من شعرها، وتكون بذلك تحللت من العمرة. أخوني يقول: إذا وقع الإنسان في بعض ما يوجب الحدود كالزنا ونحوه في زمان مضى ثم تاب إلى الله توبة صادقة، هل يتوب الله عليه ويتجاوز عنه؟ نعم، كل من تاب تاب الله عليه، ومن ستره الله تعالى يستر نفسه، فإذا ستره الله يستر نفسه ويتوب إلى الله تعالى، والله رحيم سيتوب الله عليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول: إذا مر شخص أمامي وأنا أصلي، هل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ هي صحيحة إلا إذا كان المار امرأة، فمرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يدي مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، وأما ما على ذلك فلا يبطل الصلاة، لكن قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد من أراد الاجتياز بين يدي المصلي، لأنه ينقص من ثوابها وكمالها. أخن يقول: استلف رجل من آخر مالا على أن يدفعه له في مدة معينة، وأنه متى احتاج إليه أعطائي، فلما احتاج المال ليحوله إلى عملة أخرى بسبب نقص الصرف، قال له المستدين: ليس عندي، وماطله وأخر حتى ارتفع الصرف، فهل يلزمه غرامة وتأديب، علما أن لدي أمتعة يستطيع بيعها وتسديد دينه، أما أنه يلزمه أكثر مما أخذ فلا، لا يجوز إلزامه بأكثر مما أخذ. وإذا كان معسرا حقا فلا يجوز مطالبته، ولو كان عنده أمتعة إذا كانت من لوازم حياته التي يحتاجها في حياته فهذا معسر ولا تجوز مطالبته، فلا يجوز أن يأخذ منه أكثر مما أعطاه دينا، ولو ارتفع الصرف فهو مأجور على ما أعطاه من مال. أخوني يقول هذه أسئلة أرسل بها بعض الإخوة، يقول نحن نعيش في أمريكا وفي المدينة مسجد واحد والقائمون عليه من أصحاب التبليغ ويؤخرون صلاة العصر عن وقتها، فإذا كانت صلاة العصر تصلى في الساعة 3:20 فهم يؤذنون في الساعة 4:30، فهل أنتظر وأصلي معهم أم أصلي وحدي في المسجد وأنصرف، مع العلم أن هناك مسجد آخر يبعد مسافة 20 ذهابا بالسيارة والقائم عليه من أهل السنة، نذهب نصلي فيه الجمعة؟ إذا كان هذا التأخير يؤخرونها إلى آخر وقتها فإنه يصلي لوحده إذا لم يجد مسجدا آخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يصلي العصر في آخر وقتها وبين أنها فعل المنافقين، قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4 لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. وهكذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمراء يأتون يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها، فقال الراوي يا رسول الله ما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قال صل الصلاة لوقتها واجعل صلاتك معهم سبحة، أي نافلة، بمعنى أنه ولي أمر، إذا لم تصلي خلفه قد يصيبك الظن، لماذا لا تصلي خلفه؟ فصلي الصلاة لوقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم أن يصلوا الصلاة لوقتها بمفردهم ثم يصلون معهم نافلة خروجا من خلاف ولي الأمر. فإذا كان هؤلاء يؤخرونها إلى آخر وقتها فإن الإنسان يصلي وحده أو ينتقل إلى مسجد آخر يصلي فيه إذا استطاع ذلك. وأما إذا كانوا يؤخرونها يسيرا ويبقى وقت كثير إلى آخر وقتها، كان يكون في هذا السؤال مثلا يؤذن المغرب بعد 6:00 أي بقي إلى أذان المغرب 1:30 فإذا صلى معهم جائز. وإذا ذهب إلى المسجد الذي إمامه من أهل السنة فهذا أفضل له وأعظم لأجره، هو مأجور على الذهاب ولو بعد المكان إذا استطاع ذلك. ويقول في السؤال الثاني قال أنا أدخل أعمل غسيلا للكلى قبل موعد أذان الظهر 1 فهل يجوز لي أن إذا أذن المؤذن وأنا على كرسي الغسيل أن أصلي راتبة الظهر إلى غير القبلة؟ الذي يصلي النافلة إلى غير القبلة هو المسافر، وأما المقيم فلا يصلي إلى غير القبلة، جاء الحديث حديث جابر وغيره في المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو في سفره حيث توجهت به راحلته. وأما المقيم فليس له أن يصلي إلى غير القبلة، إذا وجد هذا الكرسي إلى جهة القبلة فله أن يصلي قاعدا النافلة ولو كان قادرا على القيام هذا جائز، صلي الراتبة قاعدا إذا كان إلى القبلة، أما إلى غير القبلة فلا يجوز ذلك. ويقول في السؤال الثالث ما حكم الصيام لمن يعمل غسيل الكلى؟ غسيل الكلى هو عبارة عن إخراج الدم الذي يعمل له الغسيل يخرج الدم من عروقه إلى كلية صناعية، ثم ينقى ذلك الدم ويصفى ينظف ثم يعاد إليه. وقد ذكر من هو مختص في ذلك أنه يضاف له مواد سكريات وأملاح أثناء تنقيته، فإذا كان كذلك يضاف له هذه الأشياء فمعناه أن هناك شيء يتغذى به يضاف إلى دمه، كالمغذيات التي تجعل في الوريد هي عبارة عن السكريات أو أملاح، وهي تفطر الصائم عند أهل العلم لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. فكذلك هذا الغسيل هو يخلط بدمه شيء من الأملاح ومن السكريات، ولذا فأهل العلم على أن الغسيل مما يفسد الصيام، إذا عمل الصائم غسيلا للكلى أفسد صيامه. فإذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك، إلى الغسيل في نهار رمضان، فيفطر في الأيام التي عنده فيها غسيل، والأيام التي ليس فيها غسيل إذا استطاع الصيام يصوم، وأما إذا لم يستطع الصيام حتى في الأيام التي ليس عنده فيها غسيل فهنا صار هذا مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أي فيما هو متعارف عليه، فلا يجب عليه الصيام، وعليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم. وأما إذا كان يستطيع الصيام فيفطر الأيام التي يعمل فيها الغسيل ويصوم الأيام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد.

الحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أم أحسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا؟ الصمد، نعم السيد الذي انتهى في سؤدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. نعم، والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقوله لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب، وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد، فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره، وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه، فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن

هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى. هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء. بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، سبعة فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق
فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل، فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه. فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات، قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد. ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد، أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون. بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم،
الله فرد في كل ذلك. إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي، وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة
نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي
إلى صراط مستقيم، أي تبين تدل ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى، الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى، هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت. أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله. وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة. فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة
من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه. هذا من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال. لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهدك الله تعالى
لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا ممن نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا، أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى، فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول، هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، في بعض الروايات والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول، هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة، فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأن قد صارت جزءا منه، وبهذا استدل من قال أنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه
أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. نعم أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن أسماء الرب أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاثة المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني،
ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم، بإيجادهم، برزقهم، بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر، والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره، فهذه الربوبية العامة كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة الرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا، فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى، إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث من رب هذا الجمل،
أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث أن تلد الأمة ربها هي سيدها، مضاف بينت الإضافة المراد، هكذا كقول يوسف إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يرده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فيتعلق بالله سبحانه وتعالى. يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوار غير ذي زرع، قال الله عن موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، وهكذا الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد، حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء. ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال يقول يا ربي يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين،
وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، كما في حديث العباس في صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم. وهي من الأسماء الواردة في القرآن، وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما تطلق الرحمة في اللغة على معنيين: بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمه الله على قولين: من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان، رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء. ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة،
التي تشمل جميع الخلق، المسلم والكافر.

المخلوقات دونه. إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم. فالرحمن شامل، الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله، ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله. والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف. القول الثاني في التفريق بينهما، قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به، ومن صفاته ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر، هكذا اسمه الحي خاص به. اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلق رزقه إليهم. قالوا فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق. وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين اللوجي والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق.

0: الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم: ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم: وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة. رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة، يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول: انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة، وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله، ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، نجد أن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نجد أن الله تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا منه يسلك سبيلها. فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار، يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله. فآثار رحمة الله تعالى كثيرة، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات. فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله. وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو، ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد، وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي، وهذا هو الشاعر سبحنا واسترجعنا من تألهي، فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معنى أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب، فإله والله أي معبود، ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال، ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي يا أبتي لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلها إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها بأنها ناقصة التي اتخذوها من دون الله آلهة، أنها لم تجمع صفات الكمال، فإذا لا تكون آلهة. فبهذا نعلم أن الإله من جمع أوصاف الكمال، وأن إثبات هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى فيه إثبات لكل صفات الكمال لله جل وعلا. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل، هو اسمه الله عز الله، له خصائص كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر. فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع. وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله، الأذان الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الحوقلة، الاسترجاع، كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإذا كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء. فالأسماء إذا حصل لها نداء تنادى بدون أل، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه. ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبويه رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله. فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله عز وجل، أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم. وهذا ظاهر كثير من الأدلة، فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية الذي يألهه الخلق ويعبدونه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية كذا فسره، إنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة، وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء، وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث له ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة أن الإله هو أصل الله، اسم الإله وهذا اللفظ هو أصل اسم الله، فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة، وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ ها؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أن لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك نعم ما جاء في حديث المسعود وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة على هذا؟ ها يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى 99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قول عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن 3 مراتب. مرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد 3 أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له ومنه ما يكون صفة ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة، مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، ويدعى بصفاته يتوسل بصفاته، أيضا يستعاذ بصفاته ومن الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء ثم يليه في كوني أوسع منه باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة، يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة، إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله، لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذن تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في القرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن، ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع، في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم، تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال، وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة معاني الكمال، ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمن ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ بل كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم، عز فحكم فقطع يد السارق. ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق، أي فذكر هذا الاسم يقول لو في هذا الموضع لا يناسب، لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب، أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان، منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان، منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره كاسم الجلالة الله، لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي.

في المخلوق، فمثلا السميع البصير سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وليس معنى متفاضل أن بعضها مفضول، لا، فكلها حسنى، كلها عظيمة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فمثلا اسم الجلالة الله، هذا دل أولا على معنى ليس في غيره، فهو دال على الألوهية التي هي أعظم المعاني التي خلق الله الخلق لأجلها. أيضا من حيث أن الأسماء تكون مع هذا الاسم كالصفات له، يقدم عليه اسم الجلال الله وتتبعه الأسماء، بقية الأسماء كأنها صفات. وهذا في آيات كثيرة: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، إلى آخره. وكذا تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم عند أهل العلم تعرب صفات نعتا، مع أنها أسماء، ولكن كانت بالنسبة إلى اسم الجلالة الله كأنها صفات وصارت تابعة له. ومما يدل على أنها متفاضلة ما جاء من الأحاديث في اسم الله الأعظم: لقد دعا الله باسمه الأعظم. إذن هذا دليل أن من أسماء الله ما هو أعظم. وأكثر أهل العلم أن اسم الله تعالى الأعظم هو اسم الجلالة الله. فهذا يفيد إذن أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أعظم، وله من الخصائص ما ليس لغيره، وكل أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وعظيمة وبلغت أحسن ما يكون من الحسن والفضل. إذن فهذه بعض القواعد المفيدة قبل البحث في معاني أسماء الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله جل وعلا من الدرس الآتي نبدأ في ذكر أسماء الله جل وعلا وما تضمنته من المعاني، وإن شاء الله تعالى يكون درسنا في ذكر أولا معنى الاسم في اللغة، معنى هذا الاسم في اللغة، قد يرد في اللغة على عدة أوجه واستعمالات وبينها، ثم معنى الاسم في حق الله عز وجل، نذكر معناه في حق الله، ثم نذكر الفائدة التي تتعلق بحياة المسلم من معرفة هذا الاسم، وهي ما يسميه بعض أهل العلم بالفائدة المسلكية، أي ماذا يؤثر معرفة معنى هذا الاسم على حياة الإنسان، وماذا يستفيد منه، لأن هذه هي الفائدة المرجوة. ليس المراد فقط هو معرفة المعاني والمدلولات، نعم هذا مقصود من المقاصد العظيمة، لكن هذا المقصود أيضا مقصود لغيره،
وهو أن المسلم يستفيد

0: يريد في حياته من معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. ويكون درسنا إن شاء الله أولا نبدأ بالأسماء الواردة في القرآن وهي أكثر الأسماء، ثم الأسماء التي صحت بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واردة في القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في ذلك وأن يوفقنا فيما نقول ونعمل. أخوني يقول: ما المانع من دعاء الله تعالى بما يطلق عليه من باب الإخبار؟ المانع منه قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله أمرنا أن ندعوه بأسمائه لا ندعوه بغير ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. القول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان، رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في 3 مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا في سورة طه في قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه 3 المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه 3 المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في 5 مواضع. 3 مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا. في سورة الفرقان في قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة، التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء إلا قال: القيوم والقيام والقيم، كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال: الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني. يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة. فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، يقال هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه، بالحفاظ عليه، بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فهذه كلها من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين: المعنى الأول أنه القائم بنفسه فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمنه اسم القيوم، القائم بنفسه. المعنى الثاني أن معنى القيوم المقيم لخلقه، المقيم لهم أي في حفظهم، في أرزاقهم، في تدبير شؤونهم، في قضاء حوائجهم، في كل شأن المخلوقات الله جل وعلا قائم به، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ السماوات والأرض تقوم بأمره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران، لهذا الثاني والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره، والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين: الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من أسماء، من معنى أسماء الله القيوم، ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن، أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته: حي لا يموت قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي، قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما ذكر الحي القيوم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول. هو موافق لبعض معاني في اللغة، إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا: الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه، وهو أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قال: إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى. ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة. فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل، حياة ناقصة. إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى، في نقص. حي أصم أو أبكم فيه نقص في حياته، حي وهو في ابتلاءات وأمراض في نقص في الحياة. فإذا إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره. كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره. المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات الكمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال: فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال. فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو إما اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره. وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة. والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد، أولا، إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله. إذا علم أن الله حي لا يموت، دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره، أي بأمور هذا المخلوق، المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره. إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه. غير الله مهما كان فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل وعلا جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم. ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي، ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد دعاء لله، في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد، ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين، وردا في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم. في حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم، مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعائه، في حديث ابن عباس أنه كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه، ويفيده فوائد كثيرة، منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله، وهكذا الرب، الرحمن، الرحيم، أيضا الحي القيوم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة، فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة، ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة. هنا يقول: كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. وقال فيهما جميعا: لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله العظيم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله العظيم. أما حديث بريدة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وأما حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم، وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فلذا في الإعراب اللهم يقال الله منادى، والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة. ففيه ذكر اسم الجلالة الله في الحديثين، وهذا مما استدل به من قال إن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، لأنه ذكر في الحديثين. بعض العلماء ومن أشهر من اختاره من المتأخرين السعدي رحمه الله يقول: اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا، بل هو جنس شامل لكل الأسماء التي تشتمل على معاني كثيرة. قال: فأسماء الله نوعان، منها أسماء كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إليه معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد. قال: فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعاني كثيرة، والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. قالوا: فهذا هو المراد بسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه، وهذه الثلاثة الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة. قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة، وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، والسيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم، وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم، بل اسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ ها، والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين ويوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. ها، يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا، لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له سعر لنا قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في الكلام العربي يدل على الكثرة، فيقال مثلا فلان أكال أي كثير الأكل، فلان كذاب أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى الرزاق والرازق فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله قال وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان. من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه، فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله. فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، أي هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء، في تلك المجاري سوقه بوزاني. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. إن الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزان. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان. والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. إذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله، تعيش هذا بالرزق العام. كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب. لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال، حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا. قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق. نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم، فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده. كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها. تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه. الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه

ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب. الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام، عدة أيام، حتى يسود ريشه؟ يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي جائعة ضامرة البطون، وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يومه فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر. ولذا يضرب به المثل في التوكل، يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم. فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا، من المطعم، من المشرب، من الملبس، من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان. كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي. الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق. فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، أيضا كما سبق نعرف رحمة الله.

نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزق يسوق الله له رزقه حتى يقيمه. هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة. فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز، وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج، يستدرجه الله به وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة. قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا. لأن فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا عالما سميعا بصيرا متصرفا فعالا لما يريد، غنيا كريما رحيما،
وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني: صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال ويقال مصمت بالتاء، المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل، فالأشياء نوعان: إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده والذي تصمد إليه، أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء هذا عن ابن عباس ولكن في إسناده ضعف، أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف،
أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام لا يشرب الشراب، هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف، الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد، قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باقي لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى. ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد، لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم، من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره. فالله جل وعلا هو الصمد، السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته. يستطيع الصيام فيفطر الأيام التي يعمل فيها الغسيل، ويصوم الأيام التي لا يعمل فيها الغسيل، ثم يقضي تلك الأيام التي أفطر.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتمة لباب المضمضة والاستنشاق، فمما تقدم معنا من المسائل أن السنة أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، فكم على هذا تكون غرفات بالكف؟ ثلاث. نعم، أحسنت. وما ورد من الفصل بين المضمضة والاستنشاق فهو قلنا ضعيف. ثم أخذنا مسألة حكم تقديم المضمضة على الاستنشاق. نعم، مستحب، وقد نقل الاتفاق على أنه الأفضل أن يبدأ بذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك على سبيل الوجوب. لماذا لا يكون على سبيل الوجوب؟ لأنهما عضو واحد، فكلاهما من الوجه. ثم أخذنا الاستنثار، فما معناه وما حكمه؟ إخراج الماء من الأنف، وحكمه مستحب، نقل بعضهم الإجماع على هذا. قلنا والصحيح ما؟ أنت محمد، والصحيح قلنا هو أنه واجب للأمر به، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في أحاديث كثيرة. قلنا السنة في الاستنشاق أن يكون بأي يد؟ باليمنى، والاستنثار باليد اليسرى. نواصل نقرأ. كنا قرأنا أحاديث باب ما جاء في جواز تأخيرهما، المضمضة والاستنشاق، على غسل الوجه واليدين. هل صحت الأحاديث التي ذكرها المؤلف؟ ذكر حديثين وهما ضعيفان. قبل أن نأخذ هذه المسألة وهي تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين، نذكر مسألة عام تدخل في هذه المسألة، وهي حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء. أولا، المراد بأعضاء الوضوء إذا ذكر أهل العلم هي الأربعة المذكورة في الآية: الوجه، واليدان إلى المرفقين، والرأس، والرجلان إلى الكعبين. فهذه هي أعضاء الوضوء التي ذكرت في الآية. فإذا ذكر أهل العلم أعضاء الوضوء وأطلقوا ذلك فهذا هو المراد. ومعنى الترتيب أن يفعلها كما ذكرها الله تعالى في القرآن: يبدأ بغسل الوجه، ثم اليدين إلى المرفقين، ثم الرأس بمسحه، ثم الرجلين إلى الكعبين. وترتيبها على هذا الوجه لأهل العلم قولان في وجوبه أو عدمه، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الترتيب واجب، يجب الترتيب في هذه الأعضاء الأربعة على ما ذكره الله تعالى في القرآن، وهذا مذهب الشافعي. وهو مذهب أحمد المشهور عنه، حتى قال ابن قدامة: لم أقف على خلافه عن أحمد، عن بعض الحنابلة حكى قولا آخر كما سيأتي. وهو قول للمالكية وقال به قتادة وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق وابن حزم، استدل هؤلاء على الوجوب بأدلة منها الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ووجه الدلالة منها من ثلاث أوجه: الوجه الأول، وهذا الوجه ذكره النووي وابن قدامة وغيرهما، قالوا أنه ذكر في هذه الآية ممسوح بين مغسولين، ممسوح مسح الوجه بين مغسولين غسل اليدين والرجلين، قالوا: وعادة العرب أنها إذا ذكرت أشياء من أجناس مختلفة ذكرت كل جنس على حدة، فالمغسولات جنس والممسوحات جنس، قالوا: فعادتهم يذكرون كل جنس على حدة إلا لفائدة يخالفون ذلك إذا وجدت فائدة، قالوا: فإدخال مسح الرأس بين غسل اليدين وغسل الرجلين في فائدة، وهو بيان أن الترتيب هذا يلزم الحفاظ عليه، إذ لو كان هذا الترتيب غير لازم لذكرت المغسولات أولا: اغسلوا وجوهكم، اغسلوا أيديكم، اغسلوا أرجلكم، ثم امسحوا رؤوسكم. هذا الوجه الأول، وهذا كما سبق ذكره كثير من أهل العلم. الوجه الثاني من الآية ذكره أيضا هذا النووي في المجموع، قال: أن المعروف في كلام العرب أنها إذا ذكرت أشياء تبدأ بالأقرب فالأقرب منها، ولا يخالفون ذلك إلا لفائدة، قالوا: فالآية ذكرت الوجه ثم انتقلت إلى اليدين، ثم رجعت إلى الرأس، ثم انتقلت إلى الرجلين. فهذا دليل أن هذا الترتيب مقصود، لأنه لو لم يكن مقصودا لذكرت الأقرب فالأقرب، فالأقرب إلى الوجه مسح الرأس، فكان اغسلوا وجوهكم وامسحوا رؤوسكم، ثم يقول وأيديكم وأرجلكم. فلما خالف بينها وذكر الأبعد ثم عاد إلى الأقرب دل على أن هذا الترتيب مقصود وهو يفيد الوجوب. وجه ثالث من الآية ذكره أيضا الشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة الشوكاني في نيل الأوطار، قالوا أن الله تعالى ذكرها مرتبة ولو لم تكن بالواو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أبدأ بما بدأ الله به، فقدم الصفا على المروة لأن الله تعالى قدمها في الذكر. قالوا فكذلك هذه ذكرها الله تعالى على هذا الترتيب، فنبدأ بما بدأ الله به. وهذا وإن كان لا يفيد ذلك بانفراده لكنه مع ما سبق من الأوجه في الآية. هذا الدليل الأول ووجه الدلالة منه كما سبق. الدليل الثاني استدلوا بالأدلة التي فيها صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا فكل الأدلة الصحيحة التي فيها وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت الترتيب الذي ذكر في الآية. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو امتثال لما في الآية وتطبيق له، ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم خالفه ولا مرة، وما روي من أحاديث أنه خالف كحديث المقدام المذكور هنا في الباب فهو ضعيف.

قالوا فتوارد القرآن والسنة على ذلك، ولو كان غير واجب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، خلاف هذا ليبين جوازه. أيضا مما استدلوا به الأحاديث التي رتبت هذه الأعضاء بثم، ومن أصرحها والذي تم فيه الترتيب فيها كلها حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم، وفيما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر، ذكر فضله خرجت خطايا أنفه وفيه. قال ثم إذا غسل وجهه، ذكر فضيلته، ثم يغسل يديه وذكر فضيلته، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين. قالوا فرتبها كلها بثم، وهي تفيد الترتيب، ونحو حديث عثمان رضي الله عنه المذكور في الباب الذي قبل هذا الباب، باب المضمضة الاستنشاق أول حديث فيه، ذكر أكثرها مرتبة بثم. قالوا فهذه الأدلة تدل على وجوب الترتيب. القول الثاني أن الترتيب لا يجب، قالوا هو مستحب لكنه غير واجب، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وذكره أبو الخطاب قولا عن أحمد، والخطاب من الحنابلة. وقال به كثير من التابعين، قال به ابن المسيب والحسن وعطاء. وكذلك قال بمكحول والنخعي والزهري وربيعة، وهو مذهب الأوزاعي وداود ابن علي. والمزني واختاره ابن المنذر. بل ذكر النووي عن البغوي أنه حكاه عن أكثر العلماء. قالوا لأن الله تعالى أمر بغسل هذه الأعضاء وعطف بعضها على بعض بالواو، والواو تفيد مطلق الجمع لا تفيد الترتيب. قالوا فإذا كيفما غسلها كان ممتثلا للأمر. ونستدل بأحاديث الباب، حديث المقدام بن معدي كرب، حديث الربيع بنت معوذ ففيها مخالفة، حديث المقدام في أنه أخر المضمضة للاستنشاق على غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، وحديث الربيع أنه قدم وأخر المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه، ذاك أخره. نعم، سبق أن الحديثين
ضعيفان. أظن استدلوا بأن المحدث لو اغتسل دفعة واحدة كأن ينغمس في ماء مرة واحدة يرتفع حدثه، ينغمس ناوي رفع الحدث يرتفع حدثه. قالوا فدل على أن هذا الترتيب غير واجب، بل المراد أن يغسلهما كيفما غسلهما أجزاء. هذا القول اختاره من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة، واستدل له بحديث المقدام المذكور هنا. والأرجح في هذين القولين هو القول الأول لما سبق من الأدلة، وعليه فتوى أكثر العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل وغيرهم من أهل العلم. إذا عرفنا هذا فنرجع إلى مسألة الباب، وهي تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه واليدين. أما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه مضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فأكثر العلماء على أنه لا يجب. لأنهما عضو واحد، ولأن الذي يجب مراعاته في الترتيب هو ما ذكره الله في القرآن. من الأعضاء الأربعة. وأما المضمضة والاستنشاق فهما من الوجه. مع أن الأفضل هو البدء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحاديث الصحيحة التي وصفت وضوءه. وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وسائر الأعضاء غير الوجه

فهو يجب على الصحيح لما تقدم ذكره، لأن المضمضة والاستنشاق عضو غير سائر الأعضاء، غير اليدين، غير الرأس، غير الرجلين، أيضا يتعلق بهذا، سيعقد له المؤلف بابا خاصا، ولكن هو مناسب ذكره في هذه المسائل، الترتيب بين اليمين والشمال في العضو الواحد. والذي له يمين وشمال من أعضاء الوضوء هما اليدان والرجلان. وقد نقل ابن المنذر وكذلك النووي وابن قدامة الإجماع على أنه لا يجب الترتيب بين اليمين والشمال في العضو الواحد. لأنهما عضو واحد ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. قال ولأن مخرجهما في القرآن واحد، قال الله تعالى فيه وأيديكم وأرجلكم، فذكرهما بلفظ واحد دون ترتيب بينهما. فإذا غسل اليد اليسرى قبل اليمنى سهوا أو عمدا صح وضوء. ولكن الأفضل هو غسل اليمنى قبل اليسرى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأمره به في أحاديث حملها العلم على الاستحباب كما سئت، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. إذن هذه مسائل تتعلق بهذا الباب. ثم ذكر بعده باب المبالغة في الاستنشاق وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول ما هو الراجح في الاستنثار؟ الراجح أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، قد أمر به في عدة أحاديث. أخن يقول هل الأئمة كالإمام أحمد عندما يريد الحديث الضعيف يعمل به؟ فرق بين ضعيف وضعيف، فالضعيف الذي ليس له ما يقويه ولا ما يعضده لا يعملون به، لاسيما في باب الأحكام يتشددون فيها أكثر. وأما الضعيف الذي له ما يقويه فنعم يعملون به. وعلى هذا حمل أئمة الحنابلة قول الإمام أحمد رحمه الله الحديث الضعيف أحب إلي من القياس، وأن من أصول مذهبه تقديم الحديث الضعيف على القياس. قال ابن رجب ومراد أحمد بالحديث الضعيف هو ما أراده الترمذي بالحسن، أي الضعيف الذي له ما يقويه إذا روي من طرق أخرى تقويه وتعضده. قال وأما الضعيف المطروح فلا يعمل به أحمد ولا غيره من الأئمة.
فأنت حين تقرأ أصول الإمام أحمد بماذا كان يحتج؟ يحتج بالقرآن، يحتج بالسنة، يحتج بالإجماع، يحتج بقول الصحابي. ومما ذكر أنه يحتج به الحديث الضعيف، أي الضعيف الذي له طرق يصير بها حسنا لغيره. أخن يقول: بعض الناس يتوضأ وفي فمه القات، فإذا حضرت الصلاة تمضمض وقام يصلي. سبق معنا أن المضمضة والاستنشاق على القول الصحيح واجبة، وهكذا في درس الليلة

0: وسيأتي معنا أيضا اشتراط الموالاة، موالاة المتابعة بين غسل الأعضاء لا يؤخر بعضها عن بعض. في هذا فعل وأخل بعدة أمور تجعل وضوءه غير صحيح. وما أكثر تساهل الناس بالعبادات، كثير من الناس عنده تساهل بالعبادة، فقط كأنه يريد يرضي نفسه أنه فعل العبادة وتخلص منها، وليس عنده حافز يدعو إلى العبادة ومحبة لها. فمنهم من يفعل كما ذكر السائل، ومنهم من يجمع الظهر والعصر لأجل القات، ومنهم من يمشي من بيته إلى سوقه يتكلم مع الناس، يقف معهم يذهب ويرجع، فإذا وصل المسجد جلس على الكرسي يصلي، مع أن القيام ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة أي الفريضة إلا به، فإذا قعد وهو قادر على القيام صلاته باطلة. وهكذا كثير من التساهل في جانب العبادة. فالواجب الحفاظ على العبادة كما أراد الله تعالى. أخوني يقول: إذا دخل الإنسان يصلي ركعتين من قيام الليل من آخر الركعات فأذن الفجر وقد دخل في ركعتين، هل له أن يحول النية إلى ركعة يجعلها وترا أو لا يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك، نعم. فإذا صلى مثلا ستا ثمانيا ثم دخل بنية صلي ركعتين أذن الفجر يجعلها واحد ويسلم، توتر له ما صلى وهو قد دخل فيها قبل الأذان وما زال الليل باقيا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يخشاها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان. وإيصال
2: كان عليكم رقيب وكل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود.
2: بهذه الأمة، فإنه مهيمن على سائر الكتب. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فهو أعظم موعظة كتاب الله، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الكتاب يعتبر رحمة ويعتبر هدى. قال الله سبحانه: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقد اشتملت هذه الآيات على أوصاف كثيرة للقرآن، أنه هدى وموعظة ورحمة وبشرى. وأنه شفاء لما في الصدور وغير ذلك من الأوصاف العظيمة لكتاب الله العزيز الذي هو كلام الله. قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله. هذا الكتاب العزيز هو نور. قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه الآية فيها بيان من الله عز وجل أن القرآن روح وأنه نور، فعليه تتوقف الحياة الحقيقية وعليه تتوقف الهداية الحقيقية. هذا القرآن برهان من الله وحجة على عباده: قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قال الله سبحانه وتعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن لو أنزل على الجبال لخشعت وتصدعت، كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: هذا كتاب محفوظ من رب العالمين. قال الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا كتاب لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، فهو كتاب حكيم عزيز عظيم. قال الله سبحانه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أيها الناس، علمتم من هذه الآيات ومن غيرها كثير ممن يقرأ كتاب الله بيان عظمة هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل الذي هو كلام الله والذي هو وحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بعد معرفة ذلك يعلم أن شأن الكافرين مع هذا القرآن المبين من قديم وحديث شأنهم معه هو ما ذكره الله عز وجل فيه بأساليب خطيرة وأفكار مدمرة وعقائد فاسدة وأقوال بائرة، تارة يقولون إنه أساطير الأولين، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعتبرونه أساطير ويعتبرونه مفترى. قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وقال سبحانه: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله من مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ فمن كان مسلما لا يطعن في هذا القرآن ولا يتنقصه ولا ينكره ولا يجحده ولا يجحد آية ولا حرفا منه، وإنما يجحده الكافرون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. فمن جحد القرآن أو آية منه فهو كافر بالله خارج من ملة الإسلام. هذا شأن الكافرين معه، تعاملهم مع القرآن تعامل إنكار وإجحاف وجحود ولغو فيه، كما قال الله عز وجل في كتابه: وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال الله: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء ما كانوا بآياتنا يجحدون. فمن أنكر آية واحدة فإنه عدو لله، جزاؤه النار بما جحد من الآيات من آيات الله عز وجل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أساليب الكافرين مع القرآن: يريدون تبديله، كما قال الله: اتبي قرآن، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبي قرآن غير هذا أو بدله. قال الله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أساليبهم مع القرآن الاستهزاء به، كما قال سبحانه: إن الله مخرج ما تحذرون. قال الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فمن استهزأ به ولو لم ينكره فإنه معذب كافر معذب مجرم توعده الله سبحانه وتعالى بما ذكر في هذه الآيات. هذا كتاب الله الذي لا ريب فيه، ومن ارتاب فيه أو شك في آية منه أنها محرفة أو مبدلة فإن هذا الارتياب يقضي بكفره. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي لا شك فيه. قال ابن عباس: لا ريب فيه أي لا شك فيه، ابن عباس وغيره، وهم يقصدون باللغو فيه أي يعيبونه أنه ناقص أو أساطير الأولين أو مفترى أو بعضه ليس في المصحف أو أنه هناك آيات غيره لم تأتي إلى هذه الأمة، وغير ذلك مما هو شأن الكافرين. ورب العزة يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، كتاب حكيم. والله تكفل بحفظه وأخبر أن من أنكر آية منه أو صدف عنها يعذبه. فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ما كانوا يصدفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل عن الكتاب لكنا أهدى منهم، قد جاءكم بينة من ربكم ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. لا أظلم ممن كذب بآية أو آيات من آيات الله وصدف عنها. فوعده الله عز وجل سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب لأنه كافر بالله عز وجل، هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. هذا الكتاب كتاب معجز، لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا بقرآن لا يستطيعونه، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلو اجتمع الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم لا يستطيع أن يأتوا بسورة واحدة، سورة واحدة. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد العاجلة تعجلنا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن أراد الله والدار الآخرة عرف طريق كتاب الله وطريق هدي الله وصراطه المستقيم وكتابه المبين حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه آيات تقضي بكفر من ارتاب في آية واحدة من كتاب الله أو أنها محرفة أو أنها مبدلة أو استهزأ به أو أهان كتاب الله عز وجل بشيء بقليل أو كثير من أنواع الإهانة، وعلى ذلك إجماع الأمة. فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أساليب الكافرين مع القرآن أنه يعود عليهم بالضرر كما يعود على المؤمنين بالنفع. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى. القرآن على الكافرين خسارة وعلى المؤمنين رحمة. قال الله سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إما بالإعراض عنه فينتقم الله منه، وإما بامتهانه، وإما باللغو فيه والعيب فيه والطعن فيه، وإما بالبعد عن أحكامه وشرعه. كل ذلك يكون القرآن على ذلك الشخص حجة يوم القيامة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. أعظم حملا على الكافرين يوم القيامة الذين يعرضون عن كتاب الله عز وجل، أعظم وزر على من هجر هذا القرآن. فما بالك بمن يطعه بقدمه؟ ما بالك بمن يكفر آية منه؟ ما بالك بمن يرد حكمه فيما دل عليه إما من فضائل الصحابة وإما من بيان صفاته وإما من غير ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كذلك نجي من أسرف ولم يؤمن بآيات الله بآياتنا وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. فمن أسرف على نفسه ولم يؤمن بآيات الله أو بآية منه فإنه يعذبه الله سبحانه وتعالى، يكون له الضنك في الدنيا ويحشر يوم القيامة من العميان ومن المعذبين. ونظير ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا وكذلك أنزلناه قرآنا، قالوا لولا أن فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال الله سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وحذر من الصد عن آية منه، قال: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فمن صد عن كتاب الله عز وجل أو عن آية منه جحودا أو كفرا أو إنكارا أو بعدا عن العمل بذلك فإنه كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. هذا كتاب مبارك، هذا كتاب يجب تدبره والعمل به. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا كتاب كما يقول الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واحذروا. قال الله: وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن الشر يتمادى بأصحابه، فكل ما خالف الإنسان آية أو حديثا أو ارتكب ذنبا أو اقترف جرما فإن الله يزيغ قلبه بقدر ما يقترف من الذنوب عمدا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أكنتم تظنون أن يوجد في بلاد صعدة أو في بلاد اليمن بشكل عام الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والحكمة، والذي هو من أعظم تعظيم لكتاب الله عز وجل، أن يوجد من ينكر من القرآن أو يطعن في القرآن أو يتنقص القرآن أو أنه محرف أو أن يطأ عليه بقدمه ويمتهنه ويدوس كلام رب العالمين بقدمه النجسة؟ هذا والله إنه مما يحرق القلوب، إنه مما يدميها، وإنه مما يوجب على المسلمين أن يقوموا لله سبحانه وتعالى غائرين على دينه، أن يدعو الله عز وجل منتقمين من أعدائه. هذا الكتاب العزيز الذي هو كلام الله وتنزيله وحكمه وشرعه، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا الذي تقشعر منه الجلود. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا الكتاب العزيز الذي من لم يحكم به فإنه كافر مع كتاب الله مع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أطلق الكتاب شمل الوحي كله من كتاب وسنة. قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال في الآيات التي تليها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال في الآيات التي تليها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فيجتمع في من أعرض عنهم أنه كافر ظالم فاسق ينتقم الله منه، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فاللهم انتقم ممن امتهن كتابك. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر من امتهن كتاب الله ومن استهزأ به ومن اعتقد فيه عقيدة المشركين الذين يزعمون أن كتاب الله ناقص أو فيها آيات مبدلات أو غير ذلك من العقائد الفاسدة. والحمد لله رب العالمين.
0: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من المال تركه كفر إلا الصلاة. نعم.
4: فضيلة الشيخ حفظه الله، لقد فهمت من كلام ومن ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من عمل خيرا لطلب الشكر أو الدعاء فإن العمل غير خالص لوجه الله.
3: نعم، هو هذا صحيح. الإنسان الذي يعمل عبادة لا تكون إلا لله إذا أشرك فيها مع الله أحدا هذا مبطل للعبادة. فلو صلى من أجل أن يشكره الناس على الصلاة ويثنى عليه بذلك فلا شك أنه أراد بعمله غير الله، ثم إما أن يكون شركا أكبر أو أصغر حسب ما يقوم بالقلب. وأما إذا صلى لله ثم أثني عليه بتلك الصلاة فهذا لا بأس به، وربما يكون هذا من عاجل بشرى المؤمن

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

رحالكم، صلوا في رحالكم. الله أكبر، الله أكبر.

0: ثم إذا سجد يسجد من تكبير.
1: كيف نفرق بين المعجزة والكرامة والكهنة؟
0: المعجزة تكون في الأنبياء، والكرامة في الأولياء، أولياء الرحمن، والثالث الكهانة لأولياء الشيطان. الآن المعجزة لا يمكن تقع الآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء ولا يمكن أن تقع. الكرامة يمكن موجودة من قبل الرسول ومن بعد الرسول إلى يوم القيامة، تكون على يد ولي صالح إذا عرف أن هذا الرجل الذي جاءت هذه الكرامة على يده وهو رجل مستقيم قائم بما بحق الله وحق العباد، عرف أن الكرامة واضح، ينظر للرجل هذا، فهذا من أولياء الله. وإذا جاءت هذه المعجزة من كاهن عرفنا، يعني من رجل غير مستقيم، عرفنا أنها من الشياطين. الشياطين تعين بني آدم لأغراضها أحيانا، فربما يكون مثلا من السحرة من تحمله الشياطين إلى مسافات بعيدة وترد، عرفت؟ قال عبد من الجن لسليمان أنا آتيك به، يعني بعرش ملكة اليمن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، نحمله من اليمن من أقصى الجنوب إلى الشمال، من اليمن إلى الشام قبل أن تقوم من مقامك. وكان معروف أنه يقوم من مكان من مقامك في ساعة معينة. ما لا أفكر الفرق بين المرائي والمخلص مهما كان، مهما تظاهر بالزي زي التقوى، فالله تعالى يفرحه. لكن كانت ذكرتها معجزة، والصحيح أن لا يقال معجزة، أن يقال آية، لأنه ما في حرف واحد لا في القرآن ولا في السنة سميت به آيات الأنبياء معجزات أبدا، بل هي آية، وآية أدل على المعنى المقصود من معجزة، لأن المعجزة تكون حتى من السحرة، حتى الساحرة يأتي بالمعجزات، لكن آية على صدقه هي التي جاءت. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالآيات البينات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث الله نبيا إلا آتاه ما يؤمن على مثل البشر. لذلك إن شاء الله أمحو كلمة المعجزة من قاموسك، ولا يغرنك أنها موجودة بكثرة الكتب، فهمت؟ وقد نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب النبوات، وبين أن الصواب أن يقال آية بدل معجزة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كان الرجل مسافرا ثم دخل عليه وقت صلاة المغرب وأراد أن يجمع معها العشاء، وكان قبل ذلك محدثا ثم توضأ وهو في الطريق دخل عليه الوقت وشك في وسط الصلاة أنه يعني أحدث بعد ذلك، ثم لم يلتفت إلى ذلك وأكمل، وبعد ذلك بعد أن وصل إلى مدينته يعني كان في نفسه شيء من هذه الصلاة ثم أعاد وقصر.
0: قصر المغرب ما تقصر، أو جمع العشاء.
2: نعم أجمع قصر.
0: نعم، أولا بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن الإنسان إذا شك هل أحدث أو لا فلا يلتفت لهذا الشك وليتلهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شك إليه هذا الشيء، أن الإنسان يحس بشيء في بطنه فيظن أنه خرج منه شيء، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، واحمد الله على العافية. تلهى عنه وصل، وصلاتك صحيحة ولا تشك فيها. نعم، لو تيقنت بعد هذا أنك أحدثت وأنك صليت على غير وضوء فتوضأ وأعد الصلاة، وفي هذه الحال إذا أعدتها فإنما تريدها تامة احتياطا.
2: فضيلة الشيخ حفظه الله، يوجد بعض الناس يذهبون إلى بلاد الكفار لبعض العمليات الجراحية، ثم يقدر الله عز وجل أن أحدهم يموت، ما ندري هل غسل أم لا، ثم يوضع في صندوق يعني مقفل ويعني يرجعونه إلى أهله، فكيف الحل؟ هل يدفن بهذا الصندوق أم يفتح الصندوق ثم يغسل ويصلى عليه؟
0: إذا علمنا أن الذي تولى غسله مسلم فالغسل الأول لك، ثم إن علمنا أن هذا المسلم صلى عليه فقد سقطت الفريضة، لكن لا مانع أن تعاد الصلاة مرة ثانية. وأما دفنه في التابوت فلا، يجب إخراجه من التابوت ويدفن كما يدفن الناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: طيب بقي عليه، فإن علم أن الذي غسلوه أن الذين غسلوه كفار فهذا التأصيل لا يكفي، لأن تأصيل الميت عبادة ما هو تنظيف، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسد، والعبادة لا تصح من الكافر.
3: بالنسبة للشيخ لإعادة الجماعة، معنى إذا دخل الإنسان المسجد قد صلى المغرب دخل مسجدا آخر، هل يصلي يعني هل يصلي معهم؟ كذلك بالنسبة لدخول المسجد لأجل صلاة الجنازة، لو وجد الجماعة يصلون وهو أتى المسجد لأجل صلاة الجنازة فقط، هل يدخل في الصلاة ثم يقطعها مع الإمام، يعني يختم صلاته مع الإمام؟ أريد التوضيح ذلك.
0: إذا دخل المسجد وقد صلى المغرب وجد ناس يصلون فليصلي معهم ثلاثا كما صلى الإمام، لأن هذه صلاة معادة وليست الفريضة، وحينئذ لا يكون قد أوتر مرتين، فالإعادة غير الابتداء. وإذا جاء المسجد من أجل الجنازة ووجدهم يصلون دخل معهم أيضا، إلا إذا كان هذه آخر ركعة ويخشى إن قام يقضي الركعة الباقية أن يصلى على الجنازة، فلا بأس أن ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي على الجنازة. وأما إذا كانت الركعة الثالثة فليدخل معهم، ولا حرج أن يسلم مع الإمام إذا كان يخشى أن ترفع الجنازة لأنه صلى ركعتين.
4: الله مرتبط بسؤال الأخ قبل قليل فيما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أنه قال إن الإنسان إذا عمل عملا من الأعمال الصالحة وأراد شكر الناس أو شيئا من عرض الدنيا فإنه ينقص به الأجر، فيوجد بعض الأحاديث حث النبي عليه الصلاة والسلام فيها على العمل وذكر ترغيبا في ذلك ما يكون في الأجر في الدنيا أو ما يترتب على ذلك، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في آخره فليصل رحمه، فكان في هذا الحديث ترغيب أيضا على إنسان مثلا يطلب هذا أو مثلا يكون له اهتمام بهذا الجانب.
0: هذه بارك الله في غير مسألة الذي ذكر يريد التقرب إلى الناس بالثناء عليه، أما هذا فإنه يريد أن ينتفع هو بنفسه، لأن بسط الرزق قد يكون سببا للخير والصدقات ونفع المسلمين، وطول العمر أيضا يكون سببا لزيادة العمل الصالح، وربما يكون عالما ينفع الناس بعلمه فهو خير. وإلا لا شك أن ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من الثواب العاجل يريد به الحث، لكن لا يريد أن يكون قصد الإنسان بهذا العمل الثواب العاجل. الفرق بين أن يكون هناك شيء يحث الإنسان على فعل الخير الذي لا يكون إلا لله، وبين من يريد هذا الذي صار وسيلة لغيره. إذا كان ما عمل لأجل لا ما يضر، إذا كان لم يعمل لأجل لا يضر. نعم.
5: بارك الله يا شيخ، الدراسة في الكليات التي يدرس فيها القوانين الوضعية ما حكمها؟ بارك الله فيكم.
0: هل يدرس فيها هذه الجامعات التي يدرس فيها القوانين الوضعية، هل يدرس فيها علوم أخرى؟ سؤال لك.
5: ما أدري
0: ما أنا أظن أنه يدرس فيها علوم أخرى. ما في مثلا جامعة لا تدرس إلا قوانين وضعية.
5: نعم، لكن قد يكون المقصود هذه القوانين الوضعية.
0: يعني قد يكون بعض الكليات في الجامعة تخصصها هذا علم الاقتصاد مثلا المبني على القوانين. نقول إذا درسه الإنسان إذا درس الإنسان علم القانون من أجل أن يطبق ما وافق الشريعة وينكر ما خالف الشريعة ويبين زيفه وبطلانه فهذا طيب، ولا يمكن الإنسان أن يعرف كيف يرد على الباطل إلا إذا عرف الباطل. أما إذا درس هذه القوانين ليعمل بها سواء وافقت الشرع أم لم توافق فهذا لا يجوز، فهذا هو الحد الفاصل. يقال هل أنت قرأت هذه القوانين لتطبيقها؟ وإن خالفت الشرع فهذا حرام. وأما إذا كنت تريد أن تقرأ هذه القوانين من أجل بيان بطلانها وتصحيح ما أقره الشرع فلا بأس بذلك.
5: كمادة فقط درس، يعني أنه مفهوم
0: لا تضر إلا إذا كان الإنسان يخشى أن يدرسه من لا يفهم فيقرر هذه المواد المخالفة للشرع فهذا على خطر.
6: النوازل هل يكون في الصلوات الخمس أم أنه مخصوص في الصلوات الجهرية؟
0: له ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قانت في كل الصلوات الخمس، ورد أنه قانت في المغرب والفجر خاصة، والأمر في هذا واسع. لكن في ظني أن الاقتصار على المغرب والفجر في خير وبركة لئلا يمل الناس، لأن كثير من الناس ما عندهم الرغبة أو الشعور بالأسى والألم مما يجري على إخواننا المسلمين، فربما يستثقلون هذا الدعاء ويستثقلون الصلاة مع الإمام. إذا اقتصر على المغرب والعشاء فأرجو أن يكون حصل خيرا كما جاءت في السنة. نعم.
6: وهل له أن
0: يترك؟ ها؟
6: إذا كان يترك المغرب والفجر هل له أن
0: يترك الأحيان
6: قيل يمنى
0: الناس؟ الرسول قنت شهرا في المغرب والفجر، شهرا قنت شهرا. نعم.
7: شيخ حفظكم الله، رجل موظف يريد أن يطلب العلم وما يستطيع يتفرغ لطلب العلم إلا إذا ترك هذه الوظيفة، ووالديه يعني يغضبهم هذا الأمر، فإذا ترك الوظيفة يعني يغضبون عليه وما يدري هذا الرجل، هل يكون عاق بتركه أمر والديه أم لا؟ جزاكم الله.
0: طلب العلم أولى، يعني كونه يطلب العلم ولو غضب والده بذلك أولى من كونه يلازم وظيفة التي تصده عن طلب العلم، لأن الله عز وجل يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وطلب العلم في الوقت الحاضر من أهم المهمات لكثرة الفتن من شبهات وشهوات، فإذا لم يكن عند الأمة الإسلامية علماء يحفظونها ويحصنونها ويدافعون عنها فربما تهلك كما هلكت الأمم. فأرى أن طلب العلم أفضل من أن يرضي والديه، على أنه يمكن أن يجمع بينهما بين رضا الوالدين وبين طلب العلم، بأن يقول مثلا أنا تركت الوظيفة هذه لأجل أن أطلب العلم الذي أحصل فيه في المستقبل ما هو خير، يقول هكذا وإن كان نيته خالصة لكن من أجل أن يرضي هؤلاء العوام. إيه نعم.
6: شيخ حفظك الله، بالنسبة إذا كان الإمام يرى جواز الصلاة على الميت سواء كان يصلي أم لا، يعني يرى جواز يعني يرى عدم كفر
0: ترك الصلاة. نعم.
6: وهو لو هل ينقاس هذا
0: الشيخ
6: على الصلاة في ناقضة في الذي يصلي الذي يأكل من الأجل؟
0: يعني قصدك أن المأموم يتابعه؟
6: إيه، هل المأموم يتابعه؟ وهل القياس هذا على الذي يصلي في نواة الذي يأخذ من الإبل؟ لذا كان الإمام مثلا يرى عدم نقض أكل الإبل من عدم نقض الوضوء من أكل الإبل، هل ينقص على هذا الشيخ
0: أم لا؟ أنت لا تريد أن تسأل هل الإمام يصلي عليه إذا كان يرى أن تارك الصلاة لا يكفر؟ نقول نعم، إذا كان يرى أن تارك الصلاة لا يكفر فإنه يصلي عليه.
6: هذا
0: المأموم هل يتابع الإمام وهو يرى، أي المأموم، أن تارك الصلاة كافر؟ نقول لا، لأن الصلاة الآن من صلاة الإنسان، الصلاة للميت، والمصلي سيدعو للميت، كيف يدعو لكافر؟ والله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، بخلاف من صلى خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ لاعتقاده أنه لا ينقض الوضوء، لأني أعتقد الآن أن صلاة هذا الرجل صحيحة وصلاة أنا وراءه صحيحة، وأنا ما فعلت شيء، أنا متوضع، لكن عندما أصلي خلف من يصلي على كافر لا يمكن أن أدعو الكافر.
8: يا شيخ عفو الله عنك، هل يصح الاعتراض على الشخص لأنه لا يفرق بين المخالف العقيدة والمخالف الفروع، أو لا يصح الاعتراض عليه بهذا؟
0: أبدا، بأي شيء لا بد يشافه وش وجه التسمية.
8: ويقول ان المخالف في العقيده لا ينكر عليه مثل شخص خالف في امور فروع.
0: امور العقيده فيها شيء خفيف وفيها شيء ثقيل،
8: لو مثل امور الغيبيات والامور الوارده بالتواتر.
0: اي
8: يقول هذا
0: لا، هذا ينكر عليه، ينكر عليه، لكن في اشياء في العقيده خفيفه، مثلا اذا قال مثلا ان الصراط الذي يوضع على النار ليس كأدق من الشعرة ولا حد من السيف، وإنما هو صراط عادي، يعني طريق يسلكه الناس، أو قال مثلا الذي يوزن من ليس الأعمال ولكنه صاحب العمل أو صاحب الأعمال، يعني في أشياء مسابقة في العقيدة اختلف فيها السلف، لكن أمهات العقيدة ما اختلفوا فيها. فمن أنكر ما يكون في يوم القيامة هذا يكون ينكر عليه. فالمهم أن في بعض المسائل العقيدة أشياء خفيفة فيها خلاف لا ينكر على من خلف فيها، وفي أشياء أصول لا يمكن إنكارها، فمن أنكرها أنكرنا عليه. الضابط تتبع هذه الأمور، الإنسان يتتبع هذه الأمور ويشوف مواقع الخلاف.
8: لا شخص يدلون بكلام الشيخ سالم بن تيمية أنه وضع فرق من هذه المسألة عقيدة لا ينكر فيها.
0: إيش؟
8: يقولون الشيخ في كلام الشيخ الإسلام.
0: نعم.
8: أن من أول من فرق أن هذه مسألة عقيدة مسألة أصول لا يجوز الخلاف فيها، وأن هذه مسألة فقه يجوز الخلاف فيها، هم المعتزلة.
0: هو شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن يقسم الدين إلى أصول وفروع، وقال إن هذا التقسيم حدث

0: الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه الخمسة هذه عملية، والستة التي هي الإيمان بالله وملائكته إلى آخره هذه عقدية. أما نقول أصول وفروع ما في دليل. نعم.
1: هيك الشيخ، رجل يحب قيام الليل وما يحفظ شيء من القرآن البسيط، فيصلي 6 ركعات في الليل، يصلي الركعتين الأولى يقول والله 11 مرات في الركعة، الركعتين الأخيرة الثانية يقرأ رب الفلق 10 مرات في كل ركعة.
0: نعم.
1: ركعتين آخر ركعتين يقرأ رب نفس المرات. نصحى الناس عن هذا، نصحنا قال أبدا من يوم كنت أسوي هالشيء ذي، أنا محفظ هالصور ذي وأقول يا ودي أطول ما عندي إلا كل ركعتين.
0: نعم.
1: حاولنا فيه رفض، قال لازم أجيب السؤال من الشيخ. قلنا طيب.
0: طيب.
1: هل يكون فيه عمله شيء من إنكار
0: الشيخ؟ لا ما ينكر عليه. لا ينكر على هذا الرجل الذي لا يعرف من القرآن إلا السورة الثلاث هذه مع الفاتحة ويكررها. لا حرج عليه في هذا.
1: قلنا له اقرأ الأولى.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر. لا

Still, still. استوى ولا تختلف. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: فقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. الباب 45 في عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وكثرته. 1588 عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. الباب 46 في عداته صلى الله عليه وسلم. 1589 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيديه جميعا. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم على أبي بكر رضي الله عنه بعده، فأمر مناديا فنادى: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم أعدة أو دين فليأتي. فقمت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحثى أبو بكر رضي الله عنه مرة، ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500، فقال: خذ مثليها. أخرجه البخاري. 2296 الباب 47 في عدد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. 1590 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. وقد سماه الله رؤوفا رحيما. أخرجه البخاري. 3532 1591 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. الباب 48 كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة والمدينة. 1592 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات وهو ابن 63 سنة. أخرجه البخاري. 3902 و3903 1593 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. أخرجه البخاري. 3902 و3903 الباب 49 كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. 1594 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر رضي الله عنه وهو ابن 63، وعمر رضي الله عنه وهو ابن 63. 1595 عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما كم أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات، فقال: ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك. قال: قلت: إني قد سألت الناس فاختلفوا علي، فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب؟ قال: قلت: نعم. قال: أمسك 40 بعث لها، 15 بمكة يأمن ويخاف، وعشرا من مهاجره إلى المدينة. وقد تقدم حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 60 سنة. انظر الحديث 1556. الباب 50 إذا رحم الله أمة قبض نبيها قبلها. 1596 عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. الباب 51 في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، الآية. 1597 عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زبير اسقي، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، الآية. أخرجه البخاري 2359 و2360. الباب 52 في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. 1598 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيء فخطب فقال: عرضت علي الجنة والنار، فلم أرك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه. قال: غطوا رؤوسهم ولهم خنين. قال: فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: فقام ذلك الرجل فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، سورة المائدة الآية 101. أخرجه البخاري 7089. 1599 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. أخرجه البخاري 7289. 1600 عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. قال: فلما قف الرجل دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. الباب 53 في الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاختلاف عليه في المساءلة. 1601 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أخرجه البخاري 7288. الباب 54 فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدين والفرق بينه وبين الرأي للدنيا. 1602 عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك، فتركوه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا، فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. الباب 55 تمني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليه. 1603 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق يعني ابن محمد بن سفيان: المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله ثم لا يراني، وهو عندي مقدم مؤخر. أخرجه البخاري 3587. الباب 56 في من يود رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله. 1604 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. كتاب ذكر الأنبياء وفضلهم صلى الله عليهم وسلم. الباب الأول في ابتداء خلق آدم عليه السلام. 1605 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. الباب الثاني في فضل إبراهيم الخليل عليه السلام. 1606 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. الباب الثالث اختتان إبراهيم عليه السلام. 1607 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم. أخرجه البخاري 3356. الباب الرابع قول إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، وذكر لوط ويوسف عليهما السلام. 1608 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. سورة البقرة الآية 260. قال: ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. أخرجه البخاري 3372. الباب الخامس في قول إبراهيم عليه السلام: إني سقيم، وبل فعله كبيرهم هذا، وفي سارة هي أختي. 1609. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، سورة الصافات الآية 89، والثانية قوله بل فعله كبيرهم هذا، سورة الأنبياء الآية 63، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه، فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادع الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادع الله أن يطلق يدي، فلك الله أن لا أضرك. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها، فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال: فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، فقال لها مهيم، قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. أخرجه البخاري 3357. الباب السادس في ذكر موسى عليه السلام وقوله تعالى: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. 1610. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان موسى عليه السلام رجلا حييا، قال: فكان لا يرى متجردا، قال: فقال بنو إسرائيل: إنه آدر، قال: فاغتسل عند مويه، فوضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى، واتبعه بعصاه يضربه: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل. ونزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سورة الأحزاب الآية 69. أخرجه البخاري 3404. انتهى الوجه الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله. بسم

0: يا أيها الأبناء احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
1: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا نحمد الله تعالى على تيسيره بهذه الزيارة واللقاء بإخواننا الكرام أهل هذا المسجد وأهل هذه القرية، وهكذا بجميع من حضر من مركز شيخنا رشاد حفظه الله ومن القرى المجاورة. فهذه نعمة عظيمة من الله بها علينا الليلة، فالواجب علينا ألا نغفل عن شكر هذه النعم لتدوم لنا وتحفظ. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وهذه نعمة عظيمة يتقلب فيها أهل السنة في مجالسهم مجالس العلم والخير والهدى. فنحمد الله تعالى على نعمه وآلائه، وأيضا أشكر أخانا أبا بلال الأخ محمد بن عمر على مقدمته وترحيبه بإخوانه وعلى ما ذكر. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس وأجره في ميزان حسنات من رتب وهيأ وأعد هذه المحاضرات وهذه اللقاءات ورتبها لإخواننا أهل السنة والجماعة في هذه المحافظة التي كان كما قال أخونا أبو بلال صارت علما من أعلام الهدى والسنة، ليس في المحافظة فقط بل صار الخير ينتشر إلى البلاد اليمنية بل وإلى خارجها. فنحمد الله تعالى على نعمه وآلائه. إخواني في الله، كنا في جمعة سابقة قد تحدثنا عن بعض عقائد الرافضة وذكرنا شيئا من عقائدهم، وكنا نبهنا في أول ذلك المجلس أن المسلم لا سيما في هذه الأيام وقد انتشر دعاة الرفض في المشارق والمغارب تدفعهم وتؤزهم جهات مختلفة في الداخل والخارج، فالذي يجب على المسلم أن يتبصر بهذه الأمور وبما يكاد للمسلمين للإسلام والمسلمين حتى يثبت على بصيرة، يثبت ويثبت غيره على الإسلام والسنة. كنا ذكرنا في مجلس سابق بعض بوائق ومخالفات الرافضة الاثني عشرية الذين تمثلهم اليوم شيعة إيران ومن أيدها في بلاد الشام واليمن. ذكرنا الكلام في موضوع منزلة أئمة الرافضة عند شيوخ الشيعة، وهكذا ذكرنا بعض مخالفات الشيعة الاثني عشرية في باب التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم ختمنا الكلام بموقفهم من مسألة الإيمان، ولما كانت مخالفاتهم كثيرة تعسر علينا أن نلخص تلك المخالفات، فكم عسانا أن نلخص ونذكر، فإننا نحتاج أن نعيد المحاضرة من جديد. لهذا ننتقل ونذكر شيئا من مخالفاتهم في باقي أركان الإيمان. كنا ذكرنا مخالفات الشيعة الاثني عشرية في باب الإيمان بالله تعالى، ونواصل اليوم ونذكر شيئا من مخالفاتهم في بعض أركان الإيمان الأخرى. ومخالفاتهم كثيرة، وإنما حاولنا أن نذكر أشهر
المخالفات التي يفهمها الحاضرون والسامعون، وإلا مخالفاتهم كثيرة، وقد ألف فيها العلماء وجمعوا فيها الكتب والمجلدات، لكن نأخذ مختصرا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل فيه الخير والنفع. بعد أن انتهينا وذكرنا شيئا من مخالفاتهم في الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى، ننتقل إلى مخالفات الشيعة الاثني عشرية. وذكرنا أن الشيعة اليوم على مذهب شيعة إيران، الشيعة الاثني عشرية التي تسمي نفسها بالإمامية أو الجعفرية أو الاثني عشرية. ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو ركن الإيمان بالملائكة. أولا، مما خلقت الملائكة في اعتقاد شيوخ المذهب الشيعي، الملائكة مما خلقوا، يعتقدون أن الملائكة عليهم السلام خلقوا من نور أئمتهم، فقد افتروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، وحاشاه أن يقول، خلق الله من نور وجه علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 70,000 ملك يستغفرون له، أي لعلي رضي الله عنه ولشيعته ولمحبيه إلى يوم القيامة. إذن عندهم 70,000 ملك خلقوا من نور وجه علي رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام في كتاب 100 منقبة لابن شاذان القمي وبحار الأنوار، وهي كلها المذكورة من كتب الشيعة الجعفرية الإمامية. نذكر شيئا من وظائف الملائكة كما يزعم شيوخ الشيعة الجعفرية. من وظائفهم البكاء على قبر الحسين رضي الله تعالى عنه، فقد افتروا عن هارون قال، سمعت أبا عبد الله، وأبو عبد الله عندهم هو جعفر الصادق رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة، ولكن كذبوا عليه كما كذبوا على غيره من آل البيت رضي الله تعالى عنهم. قال هارون، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، وكل الله بقبر الحسين عليه السلام 4,000 ملك شعث غبر يبكون إلى يوم القيامة. يبكون، هذه وظيفتهم، البكاء على الحسين عند قبره إلى يوم القيامة. المرجع فروع الكافي لإمامهم الكليني، وذكرنا سابقا أن الكافي هذا عندهم بمنزلة البخاري عند أهل السنة، فهو أصح كتب الشيعة الجعفرية، الكافي لإمامهم الكليني. ما أمنيت ملائكة السماوات كما يزعم شيوخ الشيعة الجعفرية؟ افتروا على أبي عبد الله أنه قال، وحاشاه أن يقول، ليس ملك في السماوات والأرض إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه السلام، ففوج ينزل وفوج يعرج. هذه أمنية ملائكة السماء، زيارة قبر الحسين عليه السلام كما يعبرون. هذا الحديث عندهم في كتاب ثواب الأعمال لابن بابويه وتهذيب الأحكام ووسائل الشيعة. هل الملائكة مكلفون بمسألة ولاية الأئمة كما يزعم الشيعة؟ ولاية الأئمة لأنهم
يقولون لا يكون الرجل أو الشخص مسلما إلا إذا آمن بالأئمة، والأئمة كلهم من آل البيت علي والحسن والحسين، ثم من ذرية الحسين حتى الإمام الثاني عشر الذي دخل السرداب قبل نحو 1200 سنة ولم يخرج بعد. فهل الملائكة عندهم مكلفة أو مكلفون بمسألة الولاية؟ والجواب نعم، ولكن شيوخ الشيعة يقولون بأنه لم يستجب من الملائكة إلا طائفة المقربين، هم الذين استجابوا وأقروا بالإمامة والولاية لآل البيت، على الرغم من أنهم يذكرون أن الله تعالى يحل العقوبة بمن يخالف هذه المسألة من الملائكة، حتى إن أحد الملائكة وهو فطرس، هذا أحد الملائكة عند الشيعة، قالوا كسر الله جناحه عقوبة له لرفضه ولاية أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ثم ذهب فطرس المسكين الذي كسر جناحه، ذهب بصحبة جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئه بولادة فاطمة بالحسين رضي الله تعالى عنهما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك أن يتمسح ويتمرغ بمهد الحسين، أي بمكانه الذي يوضع فيه، لكي يتعافى مما أصابه، ففعل هذا الملك فرد الله عليه جناحه وعرج مع جبريل إلى السماء وصار إلى موضعه. هذه الخرافة في كتاب بحر الأنوار وفي بصائر الدرجات الكبرى للصفار. ومن أخبار الملائكة كما يزعم شيوخ الشيعة الجعفرية أن الملائكة ليس لهم طعام ولا شراب إلا الصلاة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومحبيه، أي ومحبي علي، والاستغفار لشيعته المذنبين ومواليه. إذن وظيفة الملائكة هي الصلاة لعلي والاستغفار لشيعته ومحبيه والمذنبين من شيعته. هذا الخبر في جامع الأخبار لابن بابويه من شيوخ الشيعة. من وظائف وأخبار الشيعة عندهم أيضا أن الملائكة شكت إلى الله حبها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فخلق الله ملكا من نور، خلقه من نور على صورة علي أي في السماء، جعله في السماء، فالملائكة تزوره في كل جمعة ويوم جمعة 70,000 مرة، يسبحون الله تعالى ويقدسونه ويهدون ثوابه أي ثواب هذا التسبيح والتحميد، ويهدون ثوابه لمحب علي عليه السلام. هذا الخبر في إرشاد القلوب للحسن الديلمي. ولك أن تتخيل عندما يسمع عصاة الشيعة بأن الملائكة ليس لهم وظيفة إلا الاستغفار والصلاة ثم إهداء ثواب هذه الأعمال الصالحة لعصاة الشيعة. من أخبار الشيعة عندهم أو من أخبار الملائكة عند الشيعة أن الملائكة إذا تشاجرت في السماء فإن جبريل عليه السلام ينزل إلى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيعرج به إلى السماء لكي يصلح بينهم، فعلي يصعد إلى السماء مع جبريل ويصلح بين الملائكة المتخاصمين. هذا الخبر في كتاب الاختصاص لشيخهم المفيد. أيضا سؤال وهو بما شرف الله عز وجل الملائكة؟ الملائكة
بماذا شرفهم الله عز وجل كما يزعم شيوخ الشيعة؟ لم يشرف الله الملائكة إلا بقبولها ولاية علي رضي الله تعالى عنه، فقد افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وحاشاه: وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما، وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما؟ إنه لا أحد من محبي علي عليه السلام وقد نظف قلبه من قدر الغش والدغل والغل ونجاسات الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة. إذن الله جل وعلا لم يشرف الملائكة إلا بإقرارها بولاية آل البيت، وهذا الخبر في تفسير الحسن العسكري. ما المراد بأوصاف الملائكة المذكورة في القرآن الكريم كما يزعم شيوخ الشيعة؟ قالوا: ما ورد في القرآن من أوصاف للملائكة فالمراد به هذه الأوصاف عندهم، المراد بها أئمتهم الاثنى عشر، ولهذا عقد شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار وهم كتب الشيعة المعتمدة، عقد بابا قال: إنهم عليهم السلام الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن وأنهم السفرة الكرام البررة. هذه الأوصاف التي هي أوصاف الملائكة جعلها شيوخ الشيعة لأئمتهم، وهذا كما سمعتم الخبر في بحار الأنوار في شيخهم المجلسي. ثم ذكر 11 رواية على هذا الموضوع. هذا بعض ما يتعلق في مخالفات الشيعة الجعفرية، شيعة إيران اليوم، في هذا الركن وهو ركن الإيمان بالملائكة. ننتقل إلى ركن الإيمان بالكتب، فهو الركن الثالث من أركان الإيمان. ما هو اعتقاد شيوخ الشيعة في الكتب السماوية؟ يؤمن شيوخ الشيعة بأن جميع الكتب السماوية عند أئمتهم، أي موجودة عند أئمتهم، وأنهم يحكمون بها بين الناس، وأن التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء عند أئمتهم وراثة من عند الأنبياء، أي ورثوها عن الأنبياء السابقين، يقرؤونها كما قرؤوها ويقولونها كما قالوا. قالوا لأن الله تعالى لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري، فلهذا كل إمام من أئمتهم الكتب السماوية كلها موجودة عنده. هذا الخبر في أصول الكافي وفي تفسير نور الثقلين سورة آل عمران. هل أنزل الله تعالى كتبا على أئمتهم غير القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل أنزل الله تعالى كتبا على أئمتهم كما يزعم شيوخ الشيعة؟ والجواب نعم، فمن الكتب التي أنزلها الله على أئمة الشيعة مصحف علي رضي الله تعالى عنه، وهو غير القرآن الموجود في ترتيب السور، غير القرآن الذي معنا كما في كتابهم البيان في تفسير القرآن. من الكتب التي أنزلها الله على أئمتهم أيضا كتاب علي رضي الله تعالى عنه، وهو كتاب آخر غير مصحف علي. الكتاب الثالث مصحف فاطمة رضي الله تعالى عنها، قالوا وهو مثل هذا القرآن 3 مرات، ما فيه من قرآننا حرف واحد، ولكنه كلام من كلام الله
أنزله عليها، أي أنزله الله على فاطمة رضي الله تعالى عنها، إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي رضي الله تعالى عنه الذي يمليه رسول الله عليه السلام والذي يكتبه علي رضي الله تعالى عنه. هذا الخبر في بصائر الدرجات الكبرى للصفار وفي بحار الأنوار للمجلس. لكن إمامهم الخميني يقول الحديث الآخر يقول فيه، يعني ليس مصحف فاطمة من إملاء النبي عليه السلام، قال الخميني الحديث الآخر يقول فيه إن جبرائيل كان يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأنباء الغيب، فيقوم أمير المؤمنين أي علي بتدوينها، وهذا هو مصحف فاطمة. وهذا الخبر في كتاب الخميني، كتاب كشف الأسرار. الكتاب الرابع كتاب أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الموت، وهو غير القرآن الذي معنا. الكتاب الخامس فيما يزعم شيوخ الشيعة لوح فاطمة رضي الله تعالى عنها. الكتاب السادس صحيفة فاطمة، وهي غير الصحف والكتب السابقة. الكتاب السابع الاثنى عشر صحيفة. الكتاب الثامن عندهم صحف علي رضي الله تعالى عنه. الكتاب التاسع صحيفة ذؤابة السيف. الكتاب العاشر الجفر الأبيض والجفر الأحمر. الكتاب الحادي عشر صحيفة الناموس مكتوب فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة. الكتاب الثاني عشر صحيفة العبيطة. الكتاب الثالث عشر الصحيفة الجامعة. هذه بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى على أئمة الشيعة، إما في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أين هذه الكتب اليوم؟ فإننا لم نرى منها شيئا. هذه الكتب وكذا القرآن الكريم غير محرف، هكذا يقولون، هذه الكتب وهكذا القرآن الكريم غير محرف كلها موجودة عند إمامهم المهدي المختفي في سرداب سمراء من نحو 1200 سنة. أما ما يتعلق بعقيدتهم في القرآن الكريم وفي تحريفه فهذا إن شاء الله تعالى سيكون له مجلس آخر. ننتقل بعد ذلك إلى الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. ما مهمة الرسل كما يزعم شيوخ الشيعة؟ افتروا وكذبوا على أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله أنه قال، وحاشاه، قال ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا، أي من أبي بكر وعمر الصحابة. وأنه قال وحاشاه في قول الله وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، قال يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. هذا في تفسير العياشي، تفسير سورة النحل، وفي تفسير نور الثقلين أو الثقلين. أيضا من اعتقادهم في الرسل كيف اهتدى الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كيف اهتدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يزعم شيوخ الشيعة. افترى شيوخ الشيعة الجعفرية على أبي عبد الله الصادق رحمه الله أنه قال وحاشاه، قال والله ما استوجب آدم، أي ما استحق آدم، والله ما استوجب آدم أن يخلقه الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي عليه السلام، وما كلم الله موسى تكليما إلا بولاية علي عليه السلام، ولا أقام الله عيسى بن مريم آية للعالمين إلا بالخضوع لعلي عليه السلام. هذا الأثر والخبر في الاختصاص وفي كتاب بحار الأنوار. ك
كيف أصبح أولو العزم بهذه المنزلة كما يزعم الشيعة، أولو العزم من الرسل كيف وصلوا وأصبحوا في هذه المنزلة العظيمة؟ عند شيوخ الشيعة أنهم أصبحوا بهذه المنزلة العظيمة بحبهم لأئمة الشيعة، فقد أورد شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار بابا بعنوان تفضيلهم عليهم السلام، أي تفضيل الأئمة الاثني عشر على الأنبياء، تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق، وأخذوا ميثاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق، وأن أولي العزم إنما صاروا أولي عزم بحبهم، أي بحبهم للأئمة الاثني عشر، بحبهم صلوات الله عليهم. هذا الخبر قلنا في بحار الأنوار للمجلس. أيهما أفضل عند شيوخ الشيعة الجعفرية، رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء أم أئمتهم؟ ذكرنا سابقا الباب الذي عنون له المجلس بقوله تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق، فهم يعتقدون أن الأئمة الاثنى عشر أفضل من جميع الأنبياء والرسل، بل الله جل وعلا ما رفع أولي العزم من الرسل إلى هذه المنزلة إلا بخضوعهم وإقرارهم لولاية الأئمة الاثنى عشر. وافتروا أن يونس عليه الصلاة والسلام أنكرها، أي أنكر ولاية الأئمة، فحبسه الله في بطن الحوت حتى أقر بها. هذا الخبر في بصائر الدرجات الكبرى وفي بحار الأنوار. إذن ما حصل من يونس من بلاء، ما سببه عند الشيعة؟ أنه لم يقر بولاية أئمتهم الاثني عشر. وقال إمامهم الأكبر الخميني، قال، وهذه المقولة هي أحد المقولات التي بسببها كفر العلماء الخميني الضال، قال الخميني: فإن للإمام، أي لأئمتهم الاثني عشر، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع ذرات هذا الكون، جميع ما في الكون يخضع لولاية الأئمة. قال: وإن من ضروريات مذهبنا، الضروريات عندهم من خالفها كفر، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. لأئمة الشيعة يقول الخميني لهم مقام لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا كلام الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 56. وهل توقف الشيعة عند هذا الغلو؟ لم يتوقفوا، بل يعتقدون أن الله تعالى ما بعث نبيا من أنبيائه إلا ومعه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد افتروا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وبعث معه علي باطنا ومعي ظاهرا. إذن كل رسول من رسل معه علي رضي الله تعالى عنه لينصره. هذا الخبر في كتاب الأسرار العلوية لمحمد فاضل المسعودي. هل يقول شيوخ الشيعة الجعفرية بنزول الوحي على أئمتهم؟ والجواب: إن القاعدة عندهم تقول إن الأئمة صلوات الله عليهم، هكذا يقولون، الأئمة صلوات الله عليهم لا يتكلمون إلا بالوحي، وهذا من ضروريات دين الإمامية، أي من خالفه كفر، ما يتكلم إمام من أئمتهم إلا بوحي من الله. هذا الخبر في بحار الأنوار للمجلس. وافتروا على أبي عبد الله
رحمه الله أنه قال وحاشاه: إن منا لمن ينكت في أذنه، أي يأتيه الوحي إلى أذنه، وإن منا لمن يؤتى في منامه، يوحى إليه في المنام، وإن منا لمن يسمع الصوت مثل صوت السلسلة يقع على الطست، أي عند نزول الوحي عليه، وإن منا لمن يأتيه صورة أعظم من جبريل وميكائيل. هذا الخبر المكذوب عن الإمام جعفر الصادق في كتاب بصائر الدرجات للصفار وفي بحار الأنوار لشيخهم المجلسي. وافتروا أيضا أنه قال، أي جعفر الصادق، وحاشاه: إن الملائكة لتنزل علينا في رحالنا، أي في البيوت، وتنقلب على فرشنا، وتحضر موائدنا، وتأتينا من كل نبات في زمانه، أي في موسمه، برطب ويابس، وتقلب علينا أجنحتها، وتقلب على أجنحتها سبياننا، وتمنع الدواب أن تصل إلينا، وتأتينا في وقت كل صلاة فتصليها معنا، وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار أهل الأرض عندنا وما يحدث فيها. وانظر إلى الغلو، الملائكة معهم، وهكذا على ما سمعتم. وهذا الخبر في كتاب كامل الزيارات لجعفر القمي، وفي الخرائج والجرائح لسعيد بن عبد الله الراوندي. يقول إمامهم الخميني: إن الله تعالى يقول يوم القيامة لوليهم، أي لإمامهم، من الحي القيوم الذي لا يموت، أي من الله، من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت، أي إلى إمامهم ووليهم، من الحي القيوم الذي لا يموت إلى الحي القيوم الذي لا يموت، أما بعد، فإني أقول للشيء كن فيكون، وقد جعلتك تقول للشيء كن فيكون. هذا الخبر في كتاب الخميني مصباح الهداية إلى الخلافة، صفحة 92. وذكر الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، صفحة 99، أن الفقيه الشيعي بمنزلة كليم الله موسى وأخي هارون عليهم السلام. مر معنا أن الأئمة أفضل من الأنبياء والرسل، لكن الفقيه الذي هو أنزل الإمام، قال الخميني: الفقيه الشيعي بمنزلة، أي مثل، كليم الله موسى وأخيه هارون عليهم السلام. فهذه هي منزلة الفقيه الشيعي عندهم. أما الإمام كما سبق فهو أفضل عندهم من الأئمة، فهو أفضل عندهم من الأنبياء والرسل. ولما كانت هذه هي منزلة الفقيه الشيعي عند شيوخهم، فقد ألمح شيخهم محمد جواد مغنية، وهذا من كبار الرافضة المعاصرين في لبنان، في كتابه الخميني والحكومة الإسلامية، قال محمد جواد مغنية اللبناني، قال أو ألمح إلى أن الخميني أفضل من كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الخميني إمام، والأئمة عندهم أفضل من الأنبياء والرسل، ولذلك فإنهم يطلقون على الخميني لقب الإمام، والأئمة عندهم أفضل من الرسل وأشرف من النبوة والرسالة. ولهذا قال مرتضى كتبي أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة طهران، قال: بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب الإيراني لم يعد روح الله الخميني آية الله، إنما الإمام، رفعوه إلى مرتبة الإمام، وهو لقب نادرا ما أعطي في تاريخ الشيعة. هذا قاله هذا الأستاذ في كتاب إيران المجتمع الدين عند الإمام الخميني. وقد ذكر الدكتور موسى الموسوي، وهذا الدكتور من كبار علماء الشيعة، وجده أحمد الموسوي، يقولون:
منذ غياب المهدي قبل 1200 سنة لم يأتي مجدد وعالم مثل أحمد الموسوي. ولد ولده المسمى الدكتور موسى الموسوي من كبار علماء إيران، كان معالما لسياسة الخميني وطريقته في سياسة البلاد بعد نجاح الثورة. هذا موسى الموسوي هرب إلى أمريكا وألف كتابا اسمه الثورة البائسة، يشرح ما قبل ثورة الخميني وما بعدها، وأنصحكم بقراءة هذا الكتاب، موجود في شاملة الجوال، تقرأ في ليلة إن شاء الله. اسمه الثورة البائسة. وهذا موسى الموسوي عالم كبير من علماء شيعة إيران. قال موسى الموسوي في كتابه المسمى الثورة البائسة صفحة 62 و100 إلى 63 و100، قال: إن إمامهم الأكبر الخميني، هذا مما أنكر على الخميني، قال: إن إمامهم الأكبر الخميني أدخل اسمه في الأذان وقدم اسمه في الأذان على اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالمؤذنون في إيران يقولون: الله أكبر الله أكبر، خميني رهبر، أي خميني هو القائد. هذا الكلام ذكره موسى الموسوي في الثورة البائسة، وذكر قصة، وذكر بعض العلماء الذين منعوا المؤذنين من قول خميني رهبر بعد قول الله أكبر الله أكبر. فأنصح إخواني بقراءة هذا الكتاب، فإنه نافع في معرفة تاريخ الثورة الإسلامية المسمى بالثورة الإسلامية في إيران، وهكذا تجد تاريخا أسود لإمامهم الخميني، ويذكر وينقل أشياء عجيبة وسفك دماء بشيء لا يصدق. هل تقوم الحجة من الله على خلقه بإرسال الرسل أم بالأئمة؟ نحن نعرف أن الحجة الله جل وعلا أرسل الرسل كي يقيم الحجة على العباد، فهل تقوم الحجة على العباد عند الشيوخ الشيعة بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام وبإنزال القرآن الكريم أم بالأئمة الاثني عشر؟ عند شيوخهم أن الحجة لا تقوم إلا بإمامهم. قال ثقتهم الكليني في كتابه أصول الكافي باب: أن الحجة لا تقوم على خلقه، أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام. وافترى على أبي عبد الله رحمه الله أنه قال: وحاشا، وبعبادتنا عبد الله عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. بعبادتنا عبد الله، ولولانا أي لولا الأئمة ما عبد الله. وقد أشرنا إلى بعض هذه الأقوال في المجلس السابق في بيان منزلة الأئمة عند الشيوخ الشيعة الرافضة. وهنا سؤال: هل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة كلها قبل وفاته؟ نحن نعتقد أنه بلغ، ومن أنكر هذا الأمر كفر. أما على حسب اعتقاد الشيوخ الرافضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ إلا جزءا من أمور الشريعة، أما الباقي باقي أمور الشريعة فقد أودعها وأعطاها عليا رضي الله تعالى عنه ليبلغها. قال: آيتهم العظمى شهاب الدين النجفي قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضاقت عليه الفرصة ولم يسعه المجال لتعليم جميع أحكام الدين. ثم قال: وقد قدم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، الاشتغال بالحروب على التمحيص ببيان تفاصيل الأحكام، أي ضاقت على النبي عليه الصلاة والسلام فرصة وانشغل بالحروب ولم يتمكن من تفصيل الأحكام وتبليغ كل الشريعة، إلى أن قال: لا سيما مع عدم كفاية استعداد الناس في زمنه لتلقي جميع ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه طول القرون. بمعنى الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا مهيئين مستعدين
في تلقي الأحكام. وهذا طعن للصحابة بمعنى أن الجيل الذي مع الأئمة مع علي ومن بعده كانوا جيلا قابلا للأحكام، أما جيل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن مهيئا مستعدا لتلقي الأحكام الشرعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ديدنهم وهذه طريقتهم في الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر الذي ذكرنا عن آيتهم شهاب الدين النجفي موجود في تعليقات النجفي على إحقاق الحق وإزهاق الباطل للتستري. وقال إمامهم الأكبر الخميني قال: وواضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر الله به وبذل المساعي، أي لو كان بلغ ولو كان بذل المساعي في هذا المجال، لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت خلافات في أصول الدين وفروعه، أي في العقيدة والفقه. يقول لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بلغ ما أمره الله بأمر الإمامة وبذل المساعي في هذا المجال، أي تبليغ الإمامة على الوجه المطلوب، ما حصل هذا الخلاف والنزاع في أمور العقيدة والفقه بين المسلمين. هذا الكلام كلام الخميني في كتابه كشف الأسرار صفحة 37 و100 إلى 38 و100. وقال الخميني أيضا: ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا، الآن الأنبياء جميعهم، قال: ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم، وأن الله سيبعث في آخر الزمان شخصا يقوم بتنفيذ مسائل الأنبياء. هذا طعن في جميع الأنبياء، ومقصودهم بالشخص الذي يبعث في آخر الزمان هو المهدي الذي دخل السرداب كما يزعمون قبل نحو 1200 سنة ولم يخرج إلى اليوم. كلام الخميني هذا في كتابه في رسالة اسمها مسألة المهدي ومسألة أخرى صفحة 22. فإذا كان هذا هو معتقد شيوخ الشيعة في الأنبياء والرسل، فما هي السنة عند شيوخهم؟ ما هي السنة عندهم؟ هل هناك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أم ماذا؟ قالوا: السنة عندنا هي سنة المعصومين عليهم السلام، لا سنة ولا يقبلون حديثا إلا ما كان وجاء عن أهل البيت، عن أئمة أهل البيت. إذن السنة عندهم هي سنة المعصومين عليهم السلام. من المعصومون؟ الأئمة 12، سنة المعصومين عليهم السلام. هذا الكلام موجود في الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية صفحة 20. في دستور الدولة ذكروا هذه المسألة، أن السنة إنما هي سنة المعصومين عليهم السلام. وقالوا سووا ذلك، قالوا لأنهم أي الأئمة هم المنصوبون أي المعينون من الله تعالى على لسان النبي لتبليغ الأحكام الواقعية، أي على الواقع كما هي، فلا يحكمون إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعالى كما هي. هذا الكلام مذكور في أصول الفقه المقارن لمحمد رضا المظفر، فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عينهم لتبليغ الأحكام التي تطابق ما عند الله عز وجل. إذن ما هناك أي حديث يقبل عندهم إلا أن يكون عن أئمتهم الاثني عشر، وكما سبق أنهم يعتقدون أن الأئمة لا ينطقون إلا عن الوحي، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى لموقفهم من السنة عند كلامنا إن شاء الله في مجلس آخر عن العصمة، عن عقيدة العصمة التي يعتقدونها في أئمتهم. فتبين لنا بذلك أن شيوخ الشيعة لا يقبلون من الأحاديث إلا ما خرج من عند أئمتهم، ولذلك فإن من أصول الشيعة أن كل شيء
لم يخرج من عندهم فهو باطل. هذه قاعدة وهذا أمر متفق عليه بينهم، كل شيء لم يخرج من عند الأئمة فهو باطل. ولهذا عقد الإمام الكليني، إمامهم الكليني عقد بابا في كتابه أصول الكافي، في كتاب الحجة منه عقد بابا عنون له باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام. باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. هذا باب من أبواب كتاب الحجة من كتاب الأصول الكافي لإمامهم الكليني. نختم الكلام عن موقف الشيعة تجاه هذا الركن العظيم، ركن الإيمان بالرسل، بكلمة قالها أحد كبار شيوخهم، وفيها طعن وتنقص في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أزواجه الطاهرات رضي الله تعالى عنهن أجمعين. هذا الكلام ذكره حسين الموسوي، لعلكم سمعتم بكتاب اسمه لله ثم للتاريخ، مشهور معروف منشور لحسين الموسوي، وهو من شيوخ الشيعة المعارضين لغلو الرافضة اليوم. حسين الموسوي صاحب الكتاب المشهور بكتاب لله ثم للتاريخ، اسم الكتاب هو كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، صفحة 24 في النسخ التي عندنا، صفحة 22 فنسخ يعني مختلفة متقدمة متأخرة، في نسخة التي رأيتها في مكتبتي أمس صفحة 22، في نسخ أخرى 24-27 هي في أول الكتاب، والكتاب صغير. في كتاب كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار المشهور في كتاب لله ثم للتاريخ لمؤلفه حسين الموسوي وهو من علماء الشيعة المعتبرين عندهم، نقل كلاما عن أحد أكبر شيوخ الحوزة، وهي وهذا الشيخ اسمه قال فقد قال سيدهم علي غروي، كأنه هكذا علي غروي أحد أكبر شيوخ الحوزة، انظر إلى قوله القبيح، قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أن يدخل فرجه النار، لا بد أن يدخل فرج النبي صلى الله عليه وسلم النار، قال لأنه وطئ بعض المشركات، يعني بهن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. فانظر إلى سوء الأدب، ويتجرأ هذا من كبار شيوخهم ويقول

0: أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات.

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن

يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده.

قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما

ذكر الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله

الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء

وعلانية سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من

الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالله.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا

الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار.

آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

ولا واق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا

شديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن

فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين

تسأل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكروا

0: الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين.

كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع محمد صالح الشرقي المري من مدينة المرة بدولة قطر. الأخ محمد عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يقول: في آخر يوم من أيام التشريق حيث حجيت ذلكم العام عند رمي الجمرات، وزعت الحصيات على جيوبي وجعلت 7 الحصيات في الجيب الأيمن، و7 في الأيسر، و7 في جيب الصدر، ورميت الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، وعندما ذهبت إلى المنزل لقيت حصاة واحدة في جيب الصدر، فهل علي أي شيء جزاكم الله خيرا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالصواب في هذه المسألة أنه لا شيء عليه، وأن الحصاة الواحدة تغتفر والحمد لله. قد ثبت عن بعض الصحابة أنهم لما رجعوا من حجهم قال بعضهم رأيت ب7، وقال آخر رأيت ب7، فلم يعب بعضهم على بعض. الحمد لله. فالواحدة لا حرج فيها إن شاء الله، ولا ينبغي تعمد ذلك، لكن من نسيها أو غلط فلا حرج عليه. أما التعمد فلا يجب التعمد، يجب أن ترمى كل واحدة ب7 كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن عليه مد من الحنطة أو نصاع من الحنطة أو الرز بدل الحجر الحصاة الواحدة، ولكن ليس عليه دليل، فالأمر فيها هذا إن شاء الله واسع، وأنت معفون عنه إن شاء الله.
2: إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا نعود إلى رسالة المستمع أحمد عبد الله محمد علي جمعة من السودان، عرضنا بعض أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل عن حكم تارك الصلاة.
3: حكم تارك الصلاة فيه تفصيل عند أهل العلم. إن تركها جاهلا لوجوبها يقوم به بواجبه وهو عاقل كفر إجماعا بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله. الله سبحانه يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. ولما سأله جبرائيل عن الإسلام قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا. الصلاة عمود الإسلام، فمن جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين. فإن كان بعيدا عن الإسلام في محلات لا تعرف الإسلام بين له، وأقيمت عليه الحجة وذكر له الآيات، فإن أصر على جحده وجوبها كفر إجماعا. أما من بين المسلمين يسمع القرآن والسنة، هذا إذا جحدها كفر. أما إذا تركها ولا يجحد لكن تكاسل، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يكفر أيضا إذا تركها ولو لم يجحد وجوبها، لأنها عمود الإسلام، وصح فيها أحاديث تدل على كفر من تركها. ونقل ذلك عبد الله بن شقيق العقيلي عن الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. والكفر والشرك إذا عرف فالمراد بالكفر الأكبر والشرك الأكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم العدل اللي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهذا هو الأرجح وأصح القولين، الكفر كفر أكبر نعوذ بالله ولو ما جحد وجوبه، سواء تركها كلها أو ترك الفجر أو الظهر أو العصر أو ثلاثة يصلي وثلاثة لا يصلي يكفر بذلك، وعليه جد توبة نصوحا. وذهب الأكثرون من الأئمة الأربعة ومن المالكية والحنفية والشافعية إلى عدم كفره، وأن كفر أصغر وشرك أصغر، وهو قول جماعة من الحنابلة أيضا، ولكن الصواب الأول أنه كفر أكبر، لأن الأدلة تدل على الأدلة الشرعية تدل على كفره لأنها عمود الإسلام، فيجب الحذر من ذلك. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ترك الصلاة وأن يحافظ عليها في جميع الأوقات، المغرب والعشاء الفجر والظهر والعصر يجب أن يحافظ عليها جميعا، ويصليها في الجماعة أيضا إذا كان رجلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ولما سأله رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. أعمى ليس له قائد يلائمه مع هذا وقال أجب صل في الجماعة كيف بحال البصير؟ يكون الوجوب عليه أشد وأعظم، ولأن ترك الجماعة وسيلة إلى الترك، عدم الصلاة في الجماعة وسيلة إلى تركها بالكلية والتهاون بها، فالواجب على كل مكلف وكل مسلم الحذر من ذلك، ويصليها في الجماعة ويحافظ عليها، ويحذر التأسي بأهل الباطل، يحذر صحبة الأشرار الذين يتركونها ويتهاون بها، ليحذرهم غاية الحذر. والتهاون بها من صفات المنافقين، فلا يجوز المسلم يتأسى بهم، يقول الله سبحانه إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فاحذر أن تشابه أعداء الله المنافقين، يقول الله في حقهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فالواجب الحذر من صفات المنافقين، والواجب على الرجال والنساء جميعا المحافظة عليها في أوقاتها، والرجل يؤديها في الجماعة، والمرأة تؤديها في بيتها وتحافظ عليها في وقتها، تحذر الكسل والتهاون، هي عماد الإسلام وهي الفارقة بين الكفر والإسلام. الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسى عنه العبد من عمل صلاته يعني يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر، وهذا من أدلة على كفر تاركها. فالواجب على كل مسلم يتقي الله وأن يحافظ على الصلاة في الجماعة، وهكذا كل مسلمة عليها أن تتقي الله، أن تراقب الله، وأن تحافظ على الصلاة في وقتها كل وقت، ولا يجوز تأخير الفجر إلى طلوع الشمس إلى أن يذهب إلى عمل، لا، يجب أن يصليها في وقت مع الجماعة في مساجد الله، فإن صلىها في البيت صحت مع الإثم، لكن ليس له أن يؤخرها إلى طلوع الشمس، ولا يؤخر العصر إلى أن تسفر الشمس، ولا يؤخر المغرب إلى أن تغيب الشفق، يجب أن يصلي في الوقت، ويجب أن يصلي في الجماعة إذا كان رجل في المساجد، فإذا أهملها وضيعها كفر نسأل الله العافية. بنص الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والحكم عام للرجل والمرأة، ولهذا في الحديث الآخر العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالأحكام مشتركة، ما ثبت حق الرجل ثبت حق المرأة. وما تمتي حق المرأة تمتي حق الرجل إلا ما دل عليه الدليل بخصوصية. فنصيحتي لكل مسلم ومسلمة تعظيم الصلاة والعناية بها والمحافظة عليها وعلى طهارتها وعلى جميع شؤونها وعلى الشطرة فيها. الطهارة شرط لا بد منها، والوقت كذلك، واستقبال القبلة كذلك لا بد. فالواجب على الجميع العناية بهذه الأمور، وأن يعتني بالطهارة والسترة يستر العورة، وأن يعتني باستقبال القبلة، وأن يصليها في الوقت، والرجل يؤديها في الجماعة في مساجد الله مع إخوانه. كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله إلى أمرائه ويقول إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. يعني متى ضيع الصلاة ضيع دينه، نسأل الله العافية. ولا تجد إنسان يتهاون بالصلاة إلا وهو متهاون بالدين، في علامة التهاون وعلامة المحافظة. من حافظ عليها حافظ على بقية الدين واستقام أمره، ومن ضيعها وتهاون بها تهاون بقية الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثبت في المسند مسند أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما لأصحابه: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. وإنما يحشر مع هؤلاء الكفرة لأنه ضيعها من أجل الرياسة، لأن ملك أو لأن رئيس جمهورية أو شيخ قبيلة، فقد شابها فرعون فيحشر مع فرعون إلى النار يوم القيامة. وإن ضيع الصلاة من أجل الوزارة شابه هامان وزير فرعون فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. وإن ضيع الصلاة من أسباب الأموال والشهوات شابه قارون الذي خسف الله به الأرض وبأهله، فيكون معه يوم القيامة في النار، نسأل الله العافية. وإن ضيعها بأسباب المعاملات والتجارة شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة. أبي بن خلف كان من تجار أهل مكة، قتل يوم أحد، قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام كافرا. ثم ضيع الصلاة من أجل البيع والشراء والمعاملات شابه عدو الله أبي بن خلف، فأحشر معه إلى النار يوم القيامة. فيجب الحذر أيها الإخوة في الله، يجب الحذر أيها المسلمون نوصيكم بالصلاة، احرصوا عليها، حافظوا عليها في أوقاتها بالخشوع والطمأنينة وعدم النقر وعدم العجلة. اتقوا الله في صلاتكم، حافظوا عليها، اركضوا فيها، اخشعوا فيها لله، لا تعجلوا، أدوها بالطمأنينة والخشوع في القراءة وفي الركوع وفي السجود.

0: من له الدراهم، من له الشنطة، من له كذا، من له كذا في مجامع الناس. أما في غير مكة والمدينة يعرفها من جميع الناس، من له كذا، من له كذا، من له اللقطة، من له الشاة، من له العنز، من له البشت، من له كذا، يعرف يبين، يخلي علامات عنده، العلامات الخفية يخليها عنده لا يبينها. فإذا جاء من يعرفها يقول الصفات، علم صفاته، فإذا عرف صفاته أعطاها إياه، وإن شك في الأمر طلب البينة عليه حتى يحصل بينة أن هذه راية الله وأنها ملكة. وإن عرف الصفات الدقيقة الخفية عرفها يعطيه، لأن الرسول أمر بهذا، أمر من لو وجه اللقطة يعرفها سنة، ويعرف عفاصها إن كان لها عفاص، ووكاءها يعني خرقتها إن كانت نقود في خرقة أو في كيس أو في ظرف، يعرف ظرف ويعرف فئات الدراهم الشي يضبطها ويعرف. فإذا جاء من يعرفها أعطاها إياه سنة كاملة، ويعرف عددها 1000، 2000، 3000، يعرف عددها. فإذا مضت سنة وما جاء أحد فهي له، وتكون كالوديعة عنده، متى عرف ربه ولو بعد سنتين أو ثلاث أعطاه إياه كالدين عليه. وإذا لم تعرف فهي ماله بعد السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تعرف فأنفقها، فسبيلها سبيل مالك. قال: ما تكون وديعة عندك، يعني كالوديعة في يحفظها ويتصرف فيها، لكن متى جاء ربها وعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث يعطيه إياه كأنها دين. لكن يعرفها كثير، كل شهر مرتين ثلاث أكثر، من له الضايعة، من له الدراهم ما يبين عددها، من له الدراهم، من له العنز، من له البشت، من له كذا، من له كذا، يبين الشيء حتى يفضل له صاحبه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة هدى جريد بعثت تسأل وتقول: أنا مريضة ولا أستطيع الصيام، وإذا صمت يضرني، هل علي كفارة أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
0: هذا فيه التفصيل. إن كان المرض يرجى بره، والأطباء يقولون إن كان يعالج يرجى بره، يبقى الدين، يبقى الصوم في الذمة حتى يشفى المريض ثم يقضي. أما إذا قرر الأطباء أن هذا لا يرجى بره، مرض دائم، هو مثل كبير السن اللي ما يستطيع يصوم، يطعم عن كل يوم مسكين. المريض الذي لا يرجى بره سواء رجل أو امرأة يطعم عن كل يوم مسكين، نص ساعة تمر أو رز كل يوم، يجمعها في أول الشهر أو في آخر الشهر يعطيها فقير أو فقيرين أو أكثر، مو بلازم كل يوم الفقير، يجمعها جميع يعطيها بعضه قرى. هذا إذا كان ما يرجى بره، مرض ذكر الطبيب المختص أنه لا يرجى بره، أو طبيبان أحوط مختصان يقول لا أن هذا لا يرجى بره، مرض يستمر. فهذا المريض الذي مرضه يستمر يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يجمعها 15 صاع إذا كان الشهر تام، أو 14.5 صاع إذا كان ناقص، ويعطيها بعضها، يعطيها بيت فقير أو شخص فقير، والحمد لله. أما إذا كان يرجى بره يمكن يطيب إن شاء الله، هذا يتأجل عليه الصوم، فإذا عافاه الله يقضي، لقول الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تبقى في ذمته حتى يشفيه الله ثم يقضي ولو بعد سنتين أو ثلاث، والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. تقول: أنا أدرس في الصف الثالث متوسط، حلفت أني إذا نجحت أصوم وأعزم مدرساتي، هل أقوم بهذه الأوامر علما بأني لا أستطيع الصيام ولا أقدر على الصدقة جزاكم الله خيرا؟
0: إذا حلفت المرأة أو الذكر أنه إذا نجح يصوم كذا أو يعزم المدرسين أو المدرسات، هو بالخيار، إن شاء كفر عن يمينه وإن شاء صام وعزم. فإذا كان ما يستطيع الصيام ولا يستطيع العزيمة يكفر عن يمينه، والحمد لله، كفرة يمين طعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذا ما يسمى نذر، هذا يمين. إذا قال: والله إذا نجحت أصوم 3 أيام أو 10 أيام، والله إذا نجحت أعزم المدرسين، أو قالت الطالبة: والله إذا نجحت أصوم كذا أو أعزم المدرسات، هي بخيار بالخيار. إن صام أو صامت الطالبة وعزم المدرسين الذكر وعزمت المدرسات، كانت أدت يمينها، وهذا أحسن لها، من قدر هذا أحسن، يوفي بيمينه. أما إذا شق عليه ذلك يكفر عن يمينه، والحمد لله. كفرتهم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل واحد يعطى نصف صاع تمر أو رز، يعني كيلو ونصف كل واحد، أو قميص مقطع يعطيه إياه، يكفي هذا والحمد لله 10.
1: نعم جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل أختنا عن القصة للمرأة، هل هي جائزة أو لا؟
0: إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس بتقصيرها، وإن تركتها زينة وجمال وأزالتها وراء ظهرها وراء الرأس كفى، وإن دعت الحاجة إلى تقصيرها قصها أو قص بعض الرأس حتى يخف فلا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان زوجها موافقا عليها، إن كان عندها زوج موافق فلا حرج. أما كما عندها زوج فالترك أحسن، لأن الرأس جمال، جمال لها، فإذا دعت الحاجة إلى قصد شيء من تخفيفا وليس قصد مشابهة الكفار ولكن قصد لها التخفيف فلا بأس بذلك على الصحيح، لا حرج في ذلك. وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم قصص من رؤوسهن تخفيفا، فالحاصل أن المرأة لها أن تقص من الطويل سواء من قصده من طواف العمائل للتخفيف والتيسير، وإن تركت ذلك هو أجمل وأفضل.
1: جزاكم الله خيرا. الأخت المستمعة فاطمة محمد الناغي من منطقة مستورة في طريق المدينة المنورة بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل صحيح أن الحنة لا يجوز في شهر صفر؟
0: هذا باطل، لا أصل له، الحنة يجوز في صفر وفي غير صفر، في كل الشهور المرأة تحنى في صفر وفي رمضان وفي شعبان وفي رجب وفي كل شهر وفي كل يوم، سواء طاهرة أو حائضة، حتى ولو كانت حائضة أو نفسة لها تحنى ولو في حال النفاس أو حال الحيض لا حرج في ذلك.
1: جزاكم الله خير.
0: نعم.
1: هل صحيح إذا تحنت المرأة 40 ربوع تدخل الجنة؟
0: لا، هذا باطل، لا أصل له، الحنة ما لا تعلق بالجنة ولا بالنار، الحنة من الأمور المباحة، من زينة المرأة، من الزينة، فإذا حنت يديها لجمال والزينة فهذا طيب حتى لا تكون مثل الرجل، وإلا لا ليس بواجب، إنه مستحب لها جمال الله، ولا تعلق له بالجنة ولا بالنار، ولا يرد في حديث في هذا المعنى.
1: جزاكم الله خيرا. هل صحيح أن الكحل والحناء لا يجوزان ليلة الاثنين؟
0: كل هذا باطل، لا، كل هذه المخرافات العامة. تحل ليلة الاثنين ولا غير ليلة الاثنين، وتحنى ليلة الاثنين ولا غير، كل واحد جميع الليالي الحل والكحل. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يبدو أنه نسي أن يذكر اسمه، إنما ضمن الرسالة جمعا من الأسئلة، في بعضها يقول: إنسان تعود أن يصلي الوتر في آخر الليل، ولكن في بعض الأيام لا يستيقظ إلا أذان الفجر، فهل يصليها بعد الأذان أو متى؟ يقول: إنسان تعود أن يصلي الوتر في آخر الليل، ولكن في بعض الأيام لا يستيقظ إلا عند أذان الفجر، فهل يصليها بعد الأذان أو متى؟ جزاكم الله خيرا.
0: يصليها من النهار والحمد لله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله مرض أو نوم صلى من النهار، ثم عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا شغله مرض أو نوم صلى من النهار 12 ركعة، وكان وتره صلى الله عليه وسلم في الغالب 11 ركعة، فإذا نام ولم يستيقظ أو شغله مرض صلى من النهار 6 تسليمات 12 ركعة، والأفضل يكون في الضحى، هذا هو الأفضل، صلىها بعد الظهر فلا بأس.
1: جزاكم الله خيرا.
0: وليس بواجب، هذا سنة مستحب.
1: نعم. جزاكم الله خيرا. أفيدونا عن صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، هل تجزئ عن صلاة الجمعة؟
0: نعم، إذا وافق صلاة العيد صلى مع الناس صلاة العيد لا تلزمه الجمعة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يصلي ظهرا، عليه يصلي ظهر، إن تيسر جماعة صلىها جماعة ولا صلىها وحده، وإن صلى الجمعة مع الناس فهو أفضل. فإذا وافق يوم الجمعة يوم العيد وصلى مما حضر صلاة العيد مع الناس سقطت عنه الجمعة وصلىها ظهرا، وإن صلى مع الناس الجمعة فإن الأئمة عارف أن يقيم الجمعة على أهل المساجد، يقيم الجمعة بمن حضر، ومن لم يصلي معه صلى ظهرا.
1: طيب جزاكم الله خيرا. ما حكم قراءة الفاتحة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أن كثيرا من الناس عندما يذهب إلى الحج أو العمرة يقول لك يقول لك بعض الناس اقرأ لي الفاتحة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: هذا لا أصل له، هذا بدعة. والقرآن لا يقرأ على قبور، يقرأ في المساجد وفي البيوت في الطريق ما يخالف، أما على القبور لا، ما يقرأ عند القبور. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، دل على أن المسائل القبور ما يقرأ عندها، قراءته في المساجد في البيوت. أما القبور تزار، سلم عليهم، يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ولكن لا يجلس عندهم للقراءة ولا يجلس عندهم للدعاء ولا للصلاة، لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها ولا تتخذ محل للدعاء، ولكن يسلم عليهم الزائر، يدعو لهم، يستغفر لهم ثم ينصرف. هذه السنة، كان يزوره صلى الله عليه وسلم، يزور القبور في البقيع فيسلم عليهم ثم ينصرف، وهكذا الصحابة كان يزوره القبور فيسلمون على القبور ويدعو لهم ثم ينصرفون. هذه السنة. أما القراءة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر غيره أو صلاة عند القبر أو عند أو جلوس عنده يتحرى الدعاء عنده أنه يظن أنه أقرب الإجابة، هذا ما لها أصل، هذا من البدع التي حدثها الناس.

0: السلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله وبارك.
0: حياكم الله.
1: ما شاء الله.
0: نعود مع بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع أحمد عبد الله محمد علي جمعة من السودان. الأخ أحمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: رأيت بعض الناس يزورون القبب التي فيها مقابر الأولياء.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. قال عائشة: يحذر ما صنعوا. متفق على صحتها. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث جندب بن عبد الله البجلي يقول عليه السلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وهو السنة الصحيح. بين صلى الله عليه وسلم أن الناس السابقين يتخذوا قبور أنبيائهم وصالح مساجد، يعظمونها، يصلون عندها، يدعون عندها، يقرؤون عندها، فنهاهم عن هذا، نهاهم أن يفعلوا هذا الفعل. فوجب على العباد أن يتركوا هذا الفعل، لأنه وسيلة الشرك. إذا بني عليها المسجد أو القبة جاء الجاهل والعامي قال: هذا ولي، هذا ينفع وهذا يشفع، يعني يدعو من دون الله يستغيث به، وهذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله. وهكذا البناء على القبور حتى غير المساجد. يقول جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه مسلم الصحيح. زاد الترمذي وغيره: وأن يكتب عليه. فالرسول نهى أن تجسس القبور وأن يبنى عليها، وهذا يشمل القباب وغير القباب، لا يبنى عليها شيء. ونهى يجلس عليه أيضا لأنه امتهان له، فلا يجلس عليه لأنه امتهان، ولا يبنى عليه، ولا يجصص، لأن التجصيص والبناء عليه من وسائل التعظيم. فإذا جصص وبني عليه عظمه الناس حتى يقع الشرك، يدعونه من دون الله ويعظمونه. فالواجب ان يكون مكشوفا كسائر القبور، سواء ولو كان قبر نبي او صالح، حتى لا يدعى من دون الله، وحتى لا يخص بشيء من العباده. لكن لما خاف الصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعى ويعبد، دفنه في حجره عائشه، في بيت عائشه، حمايه له لئلا يعبد من دون الله. ولكن اهل الغلو ما تركوا ذلك، عبدوه خارج الحجرة وفي كل مكان يستغيثون به وينذرون له. وهذا هو الشرك الأكبر الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، حذر منه وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فلا يجوز لأحد أن يغلو فيه بالدعاء، يدعوه بيدعوه من دون الله، أو ينذر له، أو يستغيث به، أو يذبح له، كل هذا شرك أكبر. وهكذا غيره من الأنبياء والصالحين لا يدعون مع الله ولا يستغاث به، لأن ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على غاية من الحذر من هذا الشرك دقيقه وجليله، وقد عمت به البلوى في بلدان كثيرة في البلاد العربية وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى دراية بأحوال الناس ما يقع عند قبر البدوي والحسين، ست زينب نفيسة في مصر، وعند هيدروس في الجنوب اليمني، عند قبر بن علوان، عند غيرها من القبور، وعند قبور كثيرة، عند قبر العربي في الشام، وعند قبور كثيرة في العراق وفي غيرها تدعى من دون الله ويستغاث بها، يجب الحذر. وهكذا من يأتي من بعض الحجاج عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبور البقيع من الصحابة يدعوهم من دون الله، هذا منكر وشرك أكبر، يجب الحذر من ذلك. ويجب على أهل العلم أن يبينوا، يجب على العلماء في كل مكان وفقهم الله أن يبينوا للناس، لأن الناس قد يغلب عليهم الجهل يحسبونه دين. الواجب على العلماء وفقهم الله أن يوضحوا للناس أن الواجب عبادة الله وحده وإخلاص العبادة لله وحده، وأن أصحاب القبور لا يدعون مع الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يبنى على قبورهم ولا يتخذ عليها مساجد. فالناس في ذمة العلماء، يجب على العلماء أن يبينوا ويوضحوا للناس شرع الله، ولا سيما ما يتعلق بالتوحيد، هو أعظم الأمور وأهمها، كما أن الشرك أعظم الذنوب، وليس عليه إلا البلاغ، على العلماء البلاغ، مثل ما على الرسل، والله يهدي من يشاء. وعلى ولاة الأمور التنفيذ، على الحكام الرؤساء الملوك رؤساء الجمهوريات ومن له قدرة على التنفيذ أن يمنع العامة من الشرك بالله ويدعوهم إلى توحيد الله والإخلاص له، ويبين لهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب عبادة الله وحده، الذبح يكون لله، الاستغاثة بالله وحده لا بالقبور، النذر يكون لله وحده لا لأهل القبور، القبور يزارون للدعاء لهم، ترحم عليهم، هم محتاجين للدعاء لهم، يزورهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، يدعو لهم كما كان النبي يزور القبور ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور يقول السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبور المدينة قال السلام عليكم يا أهل القبور، السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفونا ونحن بالأثر. وكان يعلم أصحابه هذا عليه الصلاة والسلام، كما رواه مسلم في الصحيح، كان يعلمهم إذا زار القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث آخر يرحم الله المستقدمين منهم والمستأخرين. فالواجب على أهل الإسلام التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والسير عليه في زيارة القبور وفي غيرها في جميع الأمور، كما قال الله سبحانه وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، فلذلك في طاعة عليه الصلاة والسلام، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال عز وجل فليحذر الذي يخالف عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالخير كله في طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وذلك بتعظيم كتاب الله القرآن والتمسك به والأخذ ما فيه، وتعظيم السنة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطاه القرآن ومثله معه وهي السنة، فالواجب على أهل الإسلام التفقه في كتاب الله والتفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما في جميع الأحوال، ولا سيما في أصل التوحيد وأصل الدين وأساسه هو أعظم الأمور ورأس المال. نسأل الله لجميع المسلمين ولنا التوفيق والهداية والفقه في الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع ناصر سعود شعيل الحربي من القصيم الذيبية بعث يسأل ويقول هل يقوم المأموم مع الإمام إذا زاد الإمام ركعة بالصلاة سوا؟ إذا علم المأموم أن الصلاة تامة، وإذا قام المأموم مع الإمام في الركعة الزائدة والمأموم يعلم أنها زائدة، هل تصح صلاته أم لا؟
1: إذا علم المأموم أن الإمام قد زاد ركعة لا يقوم معه، يجلس وينبه وسبحان الله سبحان الله، وعلى الإمام أن يرجع إذا سبحوا به اثنان فأكثر، يعني يرجع ويجلس ويقرأ التحيات ويجلس للسهو ثم يسلم، فإن أبى ولم يرجع لا يتابعونه، يجلسون وينتظرونه حتى المسبوق الذي سبق لا يتابعه، يجلس لأن خطأ وهم يعلمون أن خطأ فلا يتابعونه، فإن تابعوه جاهلا بالحكم الشرعي صلاتهم صحيحة، ولو أعرفوا أنها زائدة إذا جاهل الحكم الشرعي يحسبون أنه يلزمهم المتابعة الصلاة صحيحة، أما إن كانوا يعرفون الحكم الشرعي وأن لا يجوز لهم ثم تابعوا تبطل صلاتهم لأنهم يعني تعمدوا الزيادة في الصلاة، أما إذا كانوا جهال ولو علموا أنها زائدة ما دام يظنون أنها تلزمهم المتابعة فإن قيامهم على يضرهم صلاتهم صحيحة لأنهم جهال، أما من عرف أنها زائدة وعرف الحكم الشرعي وأن لا يجوز متابعة الزيادة فإن لا يقوم ولا يتابع، وإذا تابع بطلت صلاته. وهكذا في النقص، لو جلس في الثالثة في الظهر والعصر والعشاء ونبهه ولم يقوم يقومون يخلونه، هؤلاء كملوا لأنفسهم، وهو إن كان اعتقاده مصيب صلاته صحيحة، وإن كان ما عنده اعتقاد ولم يقم بطل الصلاة، لأن واجب على المتابعة لمن نبهه إذا كان اثنين فأكثر. فإذا جلس ولم يكمل وقد بلغ النصاب، المنبه بلغ النصاب، فلا تكون صلاته باطلة لأنه تعمد النقص، إلا يكون يعتقد النصاب نفسه. إذا كان يعتقد أنه مصيبه وأنهم مخطئون صلاته صحيحة، وهم على لهم اعتقادهم، هو له اعتقاده وهم لهم اعتقادهم، صلاتهم صحيحة إذا اعتقدوا أنهم مصيبون، وصلاة صحيحة إذا اعتقد أنهم هم مصيب. وعليهم جميعا في مثل هذه المسائل أن ينتبهوا حتى لا يقعوا في الباطل، إذا دخل في الصلاة يقبل عليها بقلبه وينتبه يخشع فيها حتى لا يقع سهو، فإذا وقع السهو عمل بشرع الله، إن كان الإمام نبهه سبحان الله سبحان الله، إن كان في زيادة لم يتابعه في زيادة، وإن كان في نقص لم يتابعه في النقص إذا علموا أنه زاد أو نقص. فإذا علموا بالزيادة يجلسون ينتظرونه، وإذا علموا بالنقص يقومون، إذا لم يتابعهم يقومون يكملون. وعليه هو سجود السهو إذا زاد أو نقص، عليه السهو يتابعونه في السجود، إن كان زيادة رجع لتنبيههم تمها كمل الصلاة وسجد للسهو، وإن كان عن نقص قام وأتى بالنقص وسجد للسهو وسجدوا معه. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع ألف سين من الرياض بعث بسؤال طويل بعض الشيء، يقول: رجل توفي وله زوجة وأربعة أولاد وبنتان، وترك مبلغا من المال على صورة دين، وبعد وفاته تم تحصيل الدين، فقامت الزوجة باستثمار ذلك المبلغ وأضافت إليه مبلغا مما تحصل عليه من عملها في إحدى الدوائر النسوية، وكان ذلك الاستثمار على صورة 6 قطع أرض أعطت لكل واحد منهم واحدة، فكانت 4 قطع متصلة مع بعضها واثنتان متفرقتان. سؤالي: هل إذا بيعت القطع 4 المتصلة مع بعضها هل يتم تقسيم قيمتها بحيث يكون نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين؟ وإذا كانت قيمة شراء الأرض جميعها فقط من راتب الزوجة وليس مضافا إليها أي مبلغ من الإرث فما الحكم؟
1: الواجب على الجميع أن يميزوا بين إرث وبين مال المرأة، إلا إذا كانت وهبته لهم وجعلته كمال الميت يكون تبع المال الميت، أما إذا كانت لم تهبه لهم فمالها لها ومكان من راتبها لها، وأما مال الميت هو يوزع بينهم للزوجتين الثمن والباقي للأولاد، 4 أبناء وبنتين، يجعل 5 سهام، سهم للبنتين بينهما، و4 أسهم للأبناء 4 للذكر من حظ الأنثيين. أما راتبها اللي خلطته فهذا إن سمحت وزع بينهم هكذا 5 سهام ولها الثمن قبل ذلك ينزع، وإن لم تسمح فراتبها لها إذا بيعت الأراضي يحسب لها ما أضافت من المال كطائية، والباقي بينها وبين أولادها، وإن سمحت بذلك من الذي من راتبها فهو لأولادها ولها معهم والحمد لله. الحاصل أن الورث في مال الميت، أما مالها فيها بالخيار، إن أعطتهم إياه وسم بينهم بالعدالة مثل الذي ليس لها أن تخص بعضها دون بعض، تقول الله وعدوا بينهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقول الله وعدوا بين أولادكم إذا كانوا أولادها، فتقسموا بينهم على قسمة الله مثل مال أبيهم. أما إن كانت لا وضعته معهم من دون قصد الهبة، لكن إما على سبيل القرض أو على سبيل إنها تنمي الجميع فلها مالها وللورثة مال أبيهم للذكر من حظ الأنثيين. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين صالح الشرقي المري بعث يسأل ويقول: لقد أديت فريضة الحج وأنا في سن 20 ولم أتزوج بعد، وبعدما أديت الفريضة ارتكبت بعض المعاصي ومنها كبائر الذنوب كما يقول، فهل بطل حجي؟
1: حجك صحيح والحمد لله، إذا كنت أديت ما شرع الله لك حجك صحيح، والمعاصي ما تبطله بعد ذلك، حتى لو ارتد الإنسان كفر ما يبطل حجه إلا إذا مات على الكفر، لو ارتد ثم هداه الله ورجع إلى الإسلام بقي له عمله السابق، لأن يعني الله شرط للردة أن يموت عليها فيموت وهو كافر، أما إذا هداه الله ورجع إلى الإسلام عمله تبقى له. فهكذا المعصية من باب أولى، المعصية لا تحبط الحج، فلو حججت وصمت رمضان وصليت الصلوات ثم بعد ذلك حصل منك زنا أو شرب مسكر أو عقول لوالديك أو أكل ربا، هذا لا يبطل أعمالك، معصية فيها الإثم عليك إثمها ولكن لا تبطل بها الأعمال السابقة، الأعمال على حالها، لكن يضعف إيمانك، المعاصي تضعف الإيمان تنقص الإيمان وتسبب غضب الله عز وجل، لكن ما تبطل طاعتك الماضية ولكن تنقص أجورها تضعفها، إلا من استحلها، استحل الزنا رأى حلال استحل الزنا وهو يعرف أنه حرام واستحله، بين المسلم يعرف أن الزنا حلال أو استحل الخمر يكون مرتد عن الإسلام، إذا مات على ذلك بطل حجه وعبادته كلها، كما قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون، وقال سبحانه من يكفر بالإيمان وقال حبط عمله وهو في الآخر من الخاسرين، فالذي يرتد عن دينه إذا مات على الردة بطلت أعماله، ومن ذلك من يستحل الزنا أو الخمر أو العقوق يقول حلال وقد فهم السنة وفهم الدليل، هذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام نعوذ بالله، إذا مات على هذا تبطل أعماله.
2: جزاكم الله
1: خيرا. الله العافية.
2: اللهم آمين. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نرجو ذلك.
2: اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
3: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

هم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعد

ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليستفزون

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كان آخر ما قرأنا في الأدب المفرد باب المهتجرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشحناء. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. حديث متفق عليه. وقال رحمه الله: حدثنا عمر ابن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأيضا الحديث متفق عليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن

شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. أخرجه مسلم. قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله. من هو بشر ومن هو عبد الله؟ عبد الله بن المبارك. وبشر من ابن محمد من المروزي يروي عن ابن مبارك دائما. قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عبد الله أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا الدرداء يقول ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين. ألا وإن البغضة هي الحالقة. الأثر هذا إسناده صحيح وقد تقدم معنا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا بإسناد صحيح. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب واسمه عبد ربه ابن نافع. فرق بين ابن شهاب وأبو شهاب. فابن شهاب ما اسمه؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري. وأبو شهاب عبد ربه بن نافع. الليث وهو ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط. عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء. من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يكن ساحرا يتبع السحرة ولم يحقد على أخيه. وإسناده ضعيف. ليث بن أبي سليم ضعيف مختلط. هذا الباب باب الشحناء بعد أن بين البخاري رحمه الله الأبواب في النهي عن الهجر ذكر هذا الباب في المشاحنة والشحناء. والشحناء معنى هذه المادة الشحن يدل على امتلاء. فلك مشحون أي ممتلئ. قد شحن الشيء أي ملئ مكانه الذي يحمله. فالشحناء مأخوذ من الشحن. إذن فمعنى الشحناء كما قال العلماء هي امتلاء القلب بغضا وكراهية وحقدا وحسدا. ولذا ذكر البخاري الأحاديث في البغض والحسد وهكذا في الظن السيء وفي المهاجرة. فالشحناء هي امتلاء القلب بغضا لأخيه وعداوة له وحقدا عليه. ونبه البخاري رحمه الله بهذا الباب على وجوب ترك هذا الأمر وأنه أمر محرم. فلا يجوز أن يكون قلب المسلم مشحونا على أخيه بغضا أو عداوة أو كراهية أو حقدا. ولذا نزه الله تعالى أهل الجنة من هذا الحال. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وإذا جاوزوا الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يهذبوا وينقوا من كل ما في قلوبهم ثم يدخلون الجنة. فمعنى أن هذه الحال لا تليق بالمؤمن الكامل الإيمان أن يكون قلبه مشحونا على أخيه، بل إن رأى من أخيه خطأ نصحه.

0: وبين له، ولا يبقي قلبه مشحونا بذلك ممتلئا به والعياذ بالله. وذكر أحاديث في الباب، حديث أبي هريرة وتقدم شرحه، لا تباغضوا، وسبق أن معنى لا تباغضوا أي لا تفعلوا الأسباب التي توقعكم في التباغض، بل اجتنبوا ذلك. ولا تحاسدوا، وما هو الحسد كما ذكرنا؟ تمني زوال نعمة الله عن الغير، وأنها ذكره ابن الأثير وغيره. هناك تعريف أحسن من هذا، كراهية نعمة الله على الغير ولو لم يتمنى زوالها، مع أن الغالب في من كره نعمة الله على غيره أنه يتمنى ماذا؟ أن تزول عنه، لكن ولو لم يتمنى زوالها كره نعمة الله على غيره، فهذا هو الحسد. وكونوا عباد الله إخوانا، أي كونوا متآخين. والحديث الثاني حديث أبي هريرة، تجدوا من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والمراد ذا الوجهين ليس المعنى أن له وجهين حسيين، لا، فكل إنسان له وجه واحد، ولكن المراد بالوجهين وجهان معنويان، بمعنى أن يأتي كل طائفة بما تريد، فيأتي لكل طائفة من الناس بما يوافق ما هي عليه، ويظهر لهم أنه مخالف لأعدائهم ومخالف لمن يخالفهم، وأنه موافق لهم، فيأتي إلى السني يظهر له كلام السني ويتكلم بما يعجب السنية الكلام به، ويظهر له أنه مخالف لغيره. يذهب إلى الصوفي يتكلم عنده بما يؤيده وبما يظهر أنه مخالف لغيره. يذهب إلى الشيعي كذلك، وهذا والعياذ بالله من النفاق. قد جاء في الصحيح أن ناسا قالوا لعبد الله بن عمر إننا ندخل على أمرائنا فنتكلم عندهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، ندخل على الأمراء نتكلم عندهم بكلام غير الكلام الذي نتكلم به إذا خرجنا. قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نفاق. فبعض الناس ربما يرضي الكافرين، حتى يجلس مع الكفار يظهر لهم أنه موافقهم وأنه معجب بطريقتهم ومخالف لمن يخالفهم، ويأتي للمسلمين كذلك ويزعم أن هذا سياسة، كما قال البيحاني رحمه الله: يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس. فعند المسلمين يكون منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يكون منهم، وعن ماركس أي زعيم الاشتراكية يأخذ كل درس، وعند الإنجليز يكون منهم، وفي باريس محسوب فرنسي. يعني مع كل طائفة بما يوافقها، فيأتي لهؤلاء بما يوافق. هذا هو ذو الوجهين الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل حاله، وأن هذا شر الناس عند الله يوم القيامة، أو من شر الناس عند الله يوم القيامة. والحديث الذي يلي إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والمراد بالظن الذي هو منهي عنه أي الشك والتهمة، لا الظن الذي يقوله أهل الأصول، فأهل الأصول عندهم علم وظن ووهم. الظن عند أهل الأصول ما هو؟ ها؟ الراجح هو الاحتمال الراجح، إذا وجد في أمر احتمالان فالاحتمال الراجح يسمونه ماذا؟ ظنا، والاحتمال المرجوح يسمونه ماذا؟ وهما. لكن ليس هذا هو المراد بالحديث، هذا الصلاح للأصوليين. وأما المراد بالحديث إياكم والظن، فالظن هو التهمة، أي إياكم والتهمة للناس بغير مسبب ومبرر للتهمة، لا تتهموا المسلمين، إياكم والظن، إياكم والتهمة بغير سبب، إياكم والشك في المسلم الذي ظاهره الخير، فإن الظن أكذب الحديث، أي أكذب ما يحدث به الإنسان نفسه وما يتحدث به مع غيره هو الظن، والاتهام لغيره بغير حق. فلا يجوز للمسلم أن يبني بغضاء وشحناء وإساءة ظن على أخيه بمجرد تهم وأوهام يتوهمها. ولا تناقشوا، والنقش كما هو معلوم هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، يأتي يزيد في ثمن السلعة لأجل أن يرتفع ثمنها ولا يريد شراءها. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا، أي لا تنافسوا في الدنيا، ولا تنافسوا تنافسا يؤدي بكم إلى التنافر والتهاجر والبغضاء. ولا تدابروا، أي لا يعرض بعضكم عن بعض ويولي دبره، وكونوا عباد الله إخوانا. والحديث الذي يليه: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، وهذا على ظاهره أنها تفتح فتحا حقيقيا، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. سبحان الله، أن يؤخر قبول عمله، يؤخر مغفرة الذنب له حتى يصالح أخاه. والله لو يفتدي الإنسان بأغلى الأشياء في الدنيا ليصالح أخاه المسلم الذي ليس هناك مبرر شرعي من حمل الشحناء عليه والبعد عنه، أنه أهول له من أن يحبس عمله عن قبوله ويحبس عن المغفرة له. يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، عداوة، بغضاء، فيقال أنظروا هذين، أي أخروهما عن المغفرة لهما حتى يصلحا. وأثر بالدرداء سبق شرحه مرفوعا، علي بن عباس كما سبق أنه ضعيف. الشاهد من هذا أن في تحذيرا مما قد يكون في القلب من الشحناء والتباغض. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. وكنا قرأنا في الدرس الماضي باب الشحناء، قلنا ما معنى الشحناء؟ ها؟ نعم، الشحناء مأخوذ من الشحن، ومعناه امتلاء القلب بغضا أو كراهية وحقدا على أخيه، كأنما شحن قلبه بذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إن السلام يجزئ من الصرم. الصرم هو القطيعة، وتصارم الرجلان أي تقاطع. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني محمد بن هلال ابن أبي هلال مولى ابن كعب المذحجي. ها وهو المدني مولى ابن كعب المذحجي. عن أبيه هلال بن أبي هلال المدني ومحمد ثقة وهلال مجهول الحال. هلال بن أبي هلال مجهول الحال أنه سمع أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام فإذا مرت به ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم أو فقد برئ المسلم من الهجرة. الحديث هذا أخرجه أيضا أبو داود والبيهقي في الشعب والخرائطي في مساوئ الأخلاق من طريق محمد بن أبي هلال أو من طريق محمد بن هلال بن أبي هلال والإسناد ضعيف لجهالة حال هلال بن أبي هلال لكن الحديث حسن أو صحيح لغيره شواهد في الصحيحين كثيرة سبقت. لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث سبق عن جماعة من الصحابة في الصحيحين فإذا مرت به ثلاثة أيام فلقيه فليسلم عليه أيضا سبق فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه السلام فقد برئ المسلم من الهجرة. شاهدوا حديث هشام بن عامر الأنصاري وفي إن أولهما فيئة يكون كفارة عنه سبقه بالفيء أي يبرأ من الهجرة بتسليمه. وقال رحمه الله باب التفرقة بين الأحداث والأحداث المراد بهم صغار السن. حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء قال حدثنا الفضل ابن مبشر من عنده مفضل يصوب الفضل وهو ضعيف الفضل بن مبشر ضعيف. عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان عمر يقول لبنيه إذا أصبحتم فتبددوا تفرقوا ولا تجتمعوا في دار واحدة فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. الفضل المبشر ضعيف في هذا الأثر ضعيف الإسناد. هذان بابان الباب الأول ما جاء أن السلام يجزئ من الصرم بمعنى أن السلام يخرج من الهجران فإذا كان بين المتخاصمين مثلا السلام فهما ليسا بمتهاجرين بمعنى أنه ينطبق عليهما وعيد المتهاجرين لأن السلام يرفع الهجرة والهجران كما جاء في حديث هشام بن عامر وأولهما فيئا يكون كفارة عنه سبقه بالفيء وجاء أنه يكون فيئه بسلامه. ولا شك أن اجتماع المسلم مع أخيه أكمل وأرفع كونه يكون معه ويقرب منه ويكون معه على أحسن حال فإن كان هناك ما يوجب عدم الاجتماع والجلوس واللقاء فمما يرفع الهجرة السلام، فلا أقل منه لمن أراد أن يخرج من الإثم ولا يقع فيه. لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فليلقه أو فليلقه أن يتعمد لقياه، ولو يذهب إليه فليسلم عليه، والسلام يجلب المحبة. فما دام بينهم السلام سيأتي الكلام، سيأتي الاجتماع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا من محاسن الشريعة، لأنه إذا كان من أول الأمر مأمورا أن يذهب يجلس مع هذا الذي خاصمه ويتكلم معه، ربما لا تقوى عليه نفوس كثير من الناس، ولنفروا من المصالحة والمقاربة. لكن من كمال هذه الشريعة أمر بالسلام، وجعل السلام رافعا للهجرة، ثم إن السلام هو الذي يولد المحبة وينشئها، فهو سبب من أسباب وجود المحبة بين المسلم والمسلم عليه. فإذا جاءت المحبة جاءت الألفة وجاء الاجتماع وجاء الخير. فلا أقل لمن كان هاجرا لأخيه ومتخاصما معه، لا أقل من أن يذهب يسلم عليه، أي السلام بالقول لفظا: السلام عليكم. وهذا كما سبق كفيل برد الأمور إلى أحسن حال. ولذا قال: فليلقه فليسلم عليه، يحرص على لقياء والسلام عليه، يرفع بذلك الهجرة ويكتسب بذلك الوداد. فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، اشتركان في الأجر، ولكن البادئ أفضل كما سبق أن بدأه كفارة له، أنه أولى الناس بالله، وما سبق في فضائل الذي يبدأ بذلك. وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة، وجاء أيضا أنه يرد عليه الملك، يرد عليه الملك ويبرأ بذلك من الهجران. والباب الثاني في التفرقة بين الأحداث، يعني ذكر مسائل السلام والهجرة، ثم ذكر هذا الباب لما قد يؤدي إليه من التهاجر. قال: التفرقة بين الأحداث، ذكر في الأثر وهو ضعيف: إذا أصبحتم فتبددوا، أي تفرقوا، لا تجتمعوا، ولا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا أو يكون بينكم شر. قال بعض الشراح من شرح هذا الأثر الضعيف، قال: وذلك أن الأحداث غالب الاحتمال عندهم ضعيف، والصبر عندهم قليل، فقد يتنافرون من الشيء اليسير، وكثرة اجتماعهم واختلاطهم ولقيهم قد يؤدي إلى أمر يكون بسببه نفرة بينهم. والأثر هذا ضعيف وليس هذا على إطلاقه، فقد يؤدي ذلك اجتماع، لا سيما اجتماع من لا صبر عنده ولا تفكير صحيح عنده، قد يؤدي الاجتماع وكثرة الخلطة إلى الخصومة، ثم هذه الخصومة تؤدي إلى الفرقة والتهاجر. فذكر البخاري هذا الباب عقيب ذكر أبواب الهجرة والتهاجر، ليبين أنه قد يكون من أسباب الهجرة كثرة الخلطة بين من لا صبر عندهم ولا معرفة للأمور وقياسها بالميزان الصحيح، فقد يحملهم ذلك على الاختلاف ثم إلى التهاجر والتنافر.
1: أخوني يقول الإسناد، إسناد الحديث الأخير في الباب السابق الذي قرأنا أمس في سقط عندنا: حدثنا أبو شهاب عن كثير عن أبي فزارة، لعله تصحف عندكم من ليث إلى ماذا؟ إلى كثير، فإن ليث قريبة من كثير تتصحف إليه تصحيفة، صواب ليث. أخن يقول: السلام يكون باليد أو بالكلام؟ السلام المشروع الشرعي هو لفظ السلام عليكم، وباليد يسمى المصافحة، وأيضا يطلق عليه السلام، لكن السلام في الشرع المعروف هو التلفظ بالألفاظ الشرعية المعلومة. أخوني يقول: إذا حصلت خصومة بين اثنين واصطلح ويبقى شيء في القلب، لا سيما إن وجدت مظلمة، فكيف يزال هذا؟ يزال هذا بالمصارحة، لا يكتم عن أخيه أمرا قد اصطلح فيه، بل يتصافى معه، يقول: ما زال في قلبي كذا وكذا من هذا الأمر، حتى يبين له، ربما يكون لأخي حق في ذلك وهو يبقى يحمل عليه فيصارحه بذلك، وبذلك إن شاء الله يزول، إما أن يتسامح في تلك المظلمة التي حصلت، وإما أن يرد له مظلمته ويزول ما في النفس. أخوني يقول: إذا لم يرد مع المصراة، إذا حلب صاعا من تمر أو غيره، هل عليه شيء؟ نعم عليه شيء، أخذ مال أخيه غير حق، هو قد ارتكب محرم غشة، لكن هو لا يجوز أن يأخذ هذا الشيء بغير حق، يرد له بدل ذلك اللبن الذي شربه. أخ يقول: عندنا في أفريقيا التمر غالي جدا، وربما لا يأتي إلا في رمضان، وقد تكون قيمة الصاع تساوي قيمة 10 من الغنم. سبحان الله، ها؟ يساوي 10 قيمة الغنم، قلت الصاع من التمر قيمة 10 من الغنم، يساوي 10 قيمة الغنم. هذا أيضا عليه الحديث، إلا إذا تراضوا على غيره، وإلا هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أنه يرد له صاعا من تمر، فإذا تراضوا على غير التمر أجزأ كما سبق. ها؟ إذا لم يوجد التمر تأتي معنا المسألة إن شاء الله، إذا ما وجدوا تمر تأتي معنا. التمر أكثر وجوده في بلاد العرب، كثير من حتى دول البعيدة في غير بلاد العرب يقولون لا يجدون التمر إلا أندر من النادر، وسبحان الله التمر في بلاد العرب لا سيما في الجزيرة متوفر بأصناف عدة، ويقولون التمر فيه كل ما يحتاجه الإنسان من غذاء، يعني كل أنواع الفيتامينات فيه، بركة جعلها الله، فهو كما قال ابن القيم غذاء وزاد وفاكهة وحلوى ومنشط، مع الغذاء مع الأغذية غذاء، ومع الأزودة زاد، يتزود الإنسان ويبقى الأشهر، ومع الفواكه فاكهة، ومع الحلوى حلوى، ومع المنشط والمقوي للجسد أيضا هو كذلك، ففي منافع عظيمة. ولذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت
0: لا تمر فيه جاع أهله أو جياع أهله. أخ يقول نتف الشيب من الرأس أو اللحية منهي عن نتفه ومنهي عن تغييره بالسواد، ولا سيما إن كان هذا لقصد التدليس والخداع لا يجوز ذلك. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور فيبقي على حاله ولا ينتفه لا من لحيته ولا من رأسه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى.

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا

كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر

قعر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر

0: وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة
0: يجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
1: نعم شيخ، توفي أحد الشباب من أهل الخير، شيخ معروف في جميع البلد ويحبون أهل البلد، يعني حبا كثيرا شيخ، فما كان من أحد الإخوان في خطبة الجمعة إلا أن خطب خطبة عن الموت، وفي الخطبة الثانية ذكر أخونا المتوفي باسمه وبعض صفاته
2: المتوفى
1: باسمه وبعض صفاته، هل هذا الأمر مشروع؟ وكان هذا بعد 5 أيام من وفاته، أو أنه كان بعد 5 أيام من وفاته
2: من
1: وفاة الشخص، هل هو أمر مشروع أو من النعي المشروع؟
2: هذا ليس بمشروع، وهو يفتح باب شر، لأنه سيقوم الناس في مدح كل إنسان يريدون مدحه، ثم إذا مات إنسان يستحق المدح عند بعض الناس ولم يمدح صار في هذا كلام، فأرى أن هذا اجتهاد في غير محله، وأن الذي يحب الشخص يدعو الله له بالمغفرة بعد موته بدون أن يعلن على المنابر، أفهمت؟ فصار فيها محذوران بل محاذير. الأول أن هذا ليس من عمل السلف، ما سمعنا أن أحدا إذا مات الرجل الذي يثنى عليه خيرا يقوم على المنبر ويثنى عليه، هذه واحد. ثاني أنه يفتح باب شر، باب الشر هو أن كل إنسان يحب شخصا من الخطباء يقوم ويخطب به ويقول هذا يستاهل أن يثنى عليه على المنابر. ثالثا أنه إذا مات شخص أهل للثناء ولم يتكلم عليه صاحب المنبر صار في أخذ رد، ليش أمس تقول تخطب في المنبر على المنبر في فلان ولا تخطب في هذا، فيكون في هذا مفسد.
1: يعني شبه إجماع من أهل البلد أنهم يعني يحبونه ويثنون عليه،
2: من خالف يدعون له، أما أن يعلن على المنابر فهذا ما دام السلف مات منهم أناس يحبونه بلا شك ولم يفعلوا هذا عن المنبر.
1: جزاك الله خير.
3: فضيلة الشيخ، سمعت في أحد الأشرطة الإمام محمد نصر الدين الألباني في مسألة إذا أمن الإمام فأمنه، وشدد في ذلك الشيخ.
2: وش قال؟
3: قال يجب أنه إذا أمن الإمام قال آمين نقول بعد آمين، أما اللي الآن تقولونه هذا خطأ.
2: أنا سمعت هذا. لا خلوا على كلام. طيب سؤال، هل أنا أو الألباني أو الفلان أو فلان معصومون من الخطأ؟ غير معصوم. طيب هل خطأ الشيخ الألباني أكثر أم صواب؟ الظاهر صواب أكثر. نعم هذه من جملة ما أخطأ فيه، لأن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يفسره اللفظ الثاني في الحديث، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، متى يقولونها؟ بعد الضالين، إذا مع الإمام، فيكون معنى إذا أمن يعني إذا بلغ موضع التأمين، أو إذا أمن إذا شرع في التأمين، واضح؟ طيب، والألباني حسناته أكثر صوابه أكثر من خطأ، ولا إخاله يتضمن ارتكاب الخطأ، لكنه مجتهد كغيره، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، والخطأ مغفور. نعم
4: الشيخ، رجع عنه في السلسلة الصالحة مجلد السادس آخر مجلد مزد، رجع عنه وقال لقد تبين لي أنه يؤمن معدنا.
2: الحمد لله، هذا هو الحق إن شاء الله.
5: طيب الشيخ، هل يجوز التهنئة بحلول العام الجديد؟
2: والتهنئة بحلول العام الجديد ليس لها أصل من عمل السلف الصالح، فلا تبتدئها أنت، لكن إن هناك أحد فرد عليه، لأن هذا أصبح معتادا في أوساط الناس، وإن كان هذا بدأ يقل الآن لما حصل الحمد لله عند الناس علم صار يقرأ، ولا كان بالأول يتبادلون الرسائل.
5: ما هي الصيغة التي يتبادلونها الناس؟
2: يعني هنيئك ببلوغ العلم الجليل، ونسأل الله أن يعفو يتجاوز عنك ما مضى في العام الماضي، وأن يعينك على ما استقبل، أو كلمة النحو.
5: ما يقال كل عام وأنتم بخير؟
2: لا كل عام وأنتم بخير، هذه من شيء لا لا بتنبع عيد الأضحى أو الفطر ولا بهذا. نعم.
6: قول الله عز وجل في سورة الإنسان: ودانية عليهم ظلالها. معناه يا شيخ؟
2: نعم يعني ظلال الشجر دانية عليهم، ما هي بعيدة، يعني كلما دانت ظل الشجر صار الظل أترف وأبرد. نعم نعم نعم ايوه، حتى لو ما في شمس ولا قمر تجد ظل. الان عند طلوع الفجر اذا ارتفع النهار يعني قبل ان تطلع الشمس تجد ظل، عن النور اللي ينبعث من تحت العرش.

0: فضيلة الشيخ حسن الله إليك، ما الفرق بين قول الله عز وجل سورة الواقع ثلة من الأولين وقليل من الآخرين الآية الأخرى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين؟
1: الفرق إن الأول السابقين، السابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لأنه كلما تمادى الوقت ضعف الدين. الثانية أصحاب اليمين أقل مرتبة من السابقين، صار فيهم جماعة من هؤلاء وهؤلاء. الثلة الطائفة أي قليلة وكثيرة، لكن ثلة من الأولين يعني كثيرة، بدليل قوله وقليل من الآخرين. نعم.
2: أحسن الله عليكم يا شيخ، نهاية الخطابات
1: إيش؟
2: بعض الخطابات في نهايته يقول ولكم خالص تحياتي أو خالص شكري.
1: نعم.
2: ما حكم هذه الكلمة يا شيخ؟
1: ليس فيها شيء، لأن المراد بخالص التحيات يعني التحيات الخالصة التي لا يشوبها رياء ولا سمعة. والله عز وجل قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ويقول عز وجل فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ولا يشعر الإنسان إذا قال لكم خالص التحيات أنه يريد التحيات التي لا تصح إلا لله عز وجل، كما في قولها التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا لا يطرأ على باله أبدا، والكلمات التي اعتادها الناس ولم يطرأ على بالهم أنها من المحظور وهي بنفسها ليست محظورة، لا ينبغي أن نؤولها على شيء محظور، بل ندع الناس وما عرفوه باصطلاحهم.

0: فضيلة الشيخ حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا أصححت له جسمه وسعت عليه في معيشته يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، هل هذا يشمل الحج والعمرة أم فقط الحج؟
1: ما أدري عن هذا الحديث.
0: هذا ذكر الشيخ في السلسلة الصحيحة.
1: ما أدري عن
0: حديث أبي سعيد.
1: الله لا أدري عن صحته.
0: انثبت الشيخ الصحة.
1: لا يمكن يثبت هذا. إذا كان المراد الحج والعمرة فلا يثبت أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه لما ذكر الحج قال له الأقرع بن حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولو صح هذا الحديث لكان ما زاد فيه تطوع وفيه واجب. فأظن هذا الحديث لا يصح. نعم.
2: يقول فيه يعني كلام في قضية التصفيق في المدارس يا شيخ، ما أدري يعني القول الصحيح فيها.
1: التصفيق في المدارس للتشجيع للطلاب لا بأس به، لأن ما في دليل على التحريم ولا على الكراهة. لمن؟ لا ما في تشبه، كل المسلمين يفعلون الآن. كل المسلمين يفعلون هذا. وقد ذكر الإمام مالك وابن حجر أيضا نقله عنه في فتح الباري أن الشيء إذا شاع وانتشر بين المسلمين والكفار فإنه يزول التشبه، لأن التشبه معناه أن تفعل ما يختص بالكفار، فإذا زالت الخصوصية لم يكن تشبه. أما من يفعل على سبيل الله كالذين يصفقون عند الأناشيد فهذا من اللهو الممنوع، وأما ما يفعلونه تعبدا كالصوفية ونحوهم فهذا أشد وأشد، هذا بدعة منكرة ويشبه صلاة المشركين عند البيت الحرام الذي قال الله عنه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديرا. لكن ليس معنى قولنا إنه جائز التصفيق لتشجيع الطلاب أننا نأمرهم أن يفعلوا، لا ما نأمرهم، لكن لا ننهاهم. نعم.
3: أحسن الله إليك. إذا توفي عالم من المسلمين هل يشرع لأحد أو هل يجوز لأحد أن يسافر ليحضر دفنه أو الصلاة عليه؟
1: والله أنا أكره هذا، أكره أن يسافر أحد من أجل أن يصلي على شخص، لأن هناك فرقا بين من يموت في البلد فتذهب من حارتك إلى حارته وتصلي عليه وبين أن تسافر. ولهذا كان السفر لزيارة القبور حراما، وزيارة القبور في البلد سنة. وأيضا لو أننا فتحنا هذا الباب لكان الناس هنا في المملكة يتبارون ويتمارون في الذهاب إلى الصلاة على الميت، لأنه الأمر الحمد لله عندنا ميسر، سيارات وطائرات وخطوط سهلة، فيتبارى الناس بهذا ويتمارون، مع أن المقصود أن ينتفع الميت بالصلاة، والميت يمكن أن ينتفع بإيش؟ بالدعاء في أي مكان. لكن لو فرض أن الإنسان يسافر ليدرأ الكلام والقول والقيل، بمعنى أنه لو لم يحضر لفقد وصار هناك كلام، لماذا لم يحضر هذا الرجل؟ فهنا قد نقول أنه لم يسافر من أجل أن يصلي على الميت، لأنه يعرف أنه أي دعاء ينفع الميت، لكن من أجل أن لا يتكلم المنافقون في أعراض الناس. فهذه إذا لاحظ الإنسان هذا ربما يكون إن شاء الله لا بأس به.
4: فضيلة الشيخ، أثابكم الله وتعالك في ميزان حسناتكم.
1: آمين. ومن سمع ومن قال.
4: آمين يا شيخ. السؤال هو شيء سيكون في العقيدة، ما هو موقف أهل السنة والجماعة من المجاز؟ وجزاكم الله خيرا.
1: المجاز ماذا تعني به؟
4: الذي يعني عند أهل البلاغة هو نفي الحقيقة.
1: إذا كان هذا المجاز يستلزم إنكار ما وصف الله به نفسه أو تحريف النصوص عن معناها فهذا باطل لا شك، كالذين قالوا إن قول الله تبارك وتعالى ولتصنع على عيني أي على مرأة مني بدون أن نثبت العين، وأنها ذكر العين مجاز عن الرؤية فهذا باطل ولا يمكن إقراره، أو قالوا استوى على العرش استولى عليه كناية عن الاستيلاء عليه فهذا لا يمكن إقراره. أما إذا قالوا مجاز ولكنه ما حرفوا كلمة عن مواضعه فلا بأس، على أن القول الراجح أنه لا مجاز في اللغة إطلاقا، لا في اللغة ولا في القرآن. والعلماء اختلفوا في هذا على ثلاث أقسام، على ثلاث أقوال. قول أنه لا مجاز في اللغة العربية، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية والتلميذ ابن القيم. وقول آخر أن المجاز ثابت في القرآن وفي اللغة العربية، وهذا قول أكثر البلاغيين والمتكلمين. والقول الثالث المجاز في اللغة العربية دون القرآن، وهذا قول اختاره جماعة منهم الشنقيطي محمد الأمين صاحب أضواء البيان. والصحيح أنه لا مجاز أصلا، لأنك مثلا إذا قلت رأيت أسدا يقلب رأيت أسدا يدخل سيفه في الجراح، هل يمكن لأي إنسان أن يتبادر إلى ذهن أي إنسان أنه الأسد الحيوان المعروف؟ نعم لا. إذن بهذه القرينة صارت هذه الجملة حقيقة في معناها، تكون هذه الحقيقة حقيقة في معناها. فلذلك المجاز لا بد فيه من علاقة ولا بد فيه من قرينة. هذه القرينة تجعل هذا الذي كان موضوعا لمعنى سابق تجعله لا يحتمل هذا المعنى السابق، وحينئذ يكون حقيقة في سياقه. وهذا وجه ظاهر لمن تأمله، واضح؟ سمعت يا أخي؟ بارك الله.
0: ما معنى فقبل الضرر والضرار؟
1: الضرر ما كان عن غير قصد، والضرار ما كان عن قصد، لأن ضرار مصدر ضار يضار ضرارا، ومضارة كجاهد يجاهد جهادا، وإيش ومجاهد. طيب، فما كان عن قصد فهو ضرار، وما كان عن غير قصد فليس ضرار. مثال ذلك إنسان عنده شجرة في بيته يسقيها، فانتشرت الرطوبة إلى بيت جاري بدون قصد، هذا نقول إيش؟ ضرر. وإنسان آخر غرس شجرة وصار يسقيها من أجل أن ينتشر الماء والرطوبة إلى بيت جاره فيتأذى به، هذا إيش؟ هذا ضرار. وكلاهما منفي شرعا، فالضرر يزال وإن لم يقصد، والمضارة تزال وعليه إثم القصد.
5: دل بعض الناس جواز قتل النفس أو ما يسمونه بالعمليات الانتحارية بحديث ذكره مسلم في صحيحه، حديث قصة الغلام، قصة غلام أصحاب الأخدود، فهل استدلالهم هذا صحيح؟
1: هذا صحيح في موضعه، هذا صحيح في موضعه، يعني إذا وجد أن قتل هذا الإنسان نفسه يحصل به إيمان أمة من الناس فلا بأس، لأن هذا الغلام لما قال للملك خذ السهم من كنانتي ثم قل باسم ربي هذا الغلام فإنك سوف تصيبه، وفعل الملك، ماذا صار مقام الناس؟ آمنوا كلهم، هذا لا بأس. لكن الانتحاريين اليوم لا يحصل من هذا شيء، بل ضد هذا. إذا قدر أنهم انتحر، أول من يقتل نفسه، ثم قد يقتل واحد أو اثنين وقد لا يقتل، لكن ماذا يكون انتقام العدو؟ كم يقتل؟ يقتل الضعف أكثر، ولا يحصل لا إيمان ولا كف عن القتل. أفهمت؟ هذا الرد عليه. نقول إذا وجد حالة مثل هذه الحالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصها علينا لنسمعها كأنها أساطير الأولين، قصها علينا لنعتبر. إذا وجد مثل هذه الحالة لا بأس. بعضهم يستدل بقصة البراء بن مالك في غزوة اليمامة، حيث حاصروا الحديقة، حديقة مسيلمة، والباب مغلق وعجزوا، فقال البراء ألقوني من وراء السوق وأفتح لكم، فألقوا وفتح. هذا ما في دليل، ليش؟ لأن موته غير مؤكد، ولهذا حي وفتح لهم الباب. لكن المنتحر الذي يربط نفسه بالرصاص والقنابل ينجو ولا ما ينجو؟ قطعا لا ينجو. ولهذا لولا حسن نيتهم لقلنا انهم في النار يعذبون بما قتلوا به انفسهم.

0: الإسراء والمعراج يا شيخ يقظة أو منام؟ الإسراء والمعراج يا شيخ يقظة أو منام؟
1: إيش؟
0: وهل يتعلق الإسراء والمعراج يا شيخ؟ الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام.
1: نعم.
0: كان ذلك يقظة أو منام؟ كان ذلك يقظة أو منام؟
1: هل فهمناه؟
0: وهل يتعلق ذلك الروح، يعني هل هو بروحه أو بجسده؟
1: الإسراء والمعراج كان ببدنه يقظة لا منام، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ولم يقل بروح عبده. ثم إن قريشا لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم صباح ليلة الإسراء أنكروا ذلك وقالوا كيف يمكن في مكة وتصل إلى بيت المقدس وترجع بليلة؟ هذا لا يمكن، ولو كان مناما ما أنكروه، لأنهم يعرفون أن النائم يرى أشياء ما لا تحصل في اليقظة، وليست تنكر المنامات بل تعترف بها. وكذلك يقال في المعراج، فقد قال الله تعالى في سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يعبر هذا التغيير إلا إذا كان بالروح والجسد. نعم.
2: فضيلة الشيخ، ما حكم التسمية قبل الوضوء؟
1: نعم، التسمية قبل الوضوء ليست بواجبة، إنما هي سنة، إن سمى الإنسان فحسن وإن لم يسمي فلا شيء عليه، لأن الحديث الوارد بهذا قال فيه الإمام أحمد إنه لا يثبت في هذا الباب شيء، نقله عنه صاحب بلوغ المرام. ثم إن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذكرون البسملة، فالصواب أن البسملة في الوضوء سنة وليست في واجبة. نعم.
3: فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هل الطهارة في الطواف شرط؟
1: نعم، جمهور العلماء على أن الطهارة شرط في الطواف، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف ببيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست بشرط، وأنه يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يطوف وطوافه صحيح، واستدل لذلك بأدلة قوية من رجعها تبين له أنه الحق. وحديث الطواف بالبيت صلاة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو موقوف على ابن عباس، وأراد ابن عباس والله أعلم أراد أنه يعني له حكم الصلاة في كون الإنسان يخشى فيه ويذكر الله وما أشبه ذلك، لأن قوله إلا أن الله أباح بالكلام ما ينطبق، فالطواف يجوز فيه الكلام ويجوز فيه الأكل والشرب ويجوز فيه السرعة وعدم السرعة، ولا يشترط فيه استقبال القبلة، بل لو استقبل الكعبة ما صح طواف، وليس فيه قراءة فاتحة ولا تكبيرة إحرام ولا سلام. فكلام شيخ الإسلام في هذا أقرب للصواب، ولكن مع ذلك لا نقول للإنسان إن طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء، بل بالوضوء أفضل بلا شك. إنما أحيانا يحدث مع الزحمات الشديدة أن الإنسان يحدث، إما بغازات وإلا بانطلاق بول أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله فيقول له اذهب وتوضأ وأعد الطواف في هذه الزحمات الشديدة. متى يجد ماء يتوضأ به؟ المواضع كلها مملوءة. ثم إذا توضأ ورجع هل يؤمن أن لا يحدث؟ أسألك، ها؟ لا يؤمن، يمكن يحدث مرة ثانية. فإذا قلنا بطل وضوءك اذهب و...
4: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: بارك الله عنك شيخ، يعني ماذا يجب على المؤمن عند وقوع الفتن؟ هل يعتزل الناس عن مخالفه؟
1: إذا حصلت الفتن فالواجب على الإنسان أن يصبر وأن يحاول كشف هذه الفتن ما استطاع، ولا يجوز أن يعتزل الناس ما دام قادرا على أن يساهم في إزالة هذه الفتن أو تخفيفها. نعم، لو فرضنا أن الرجل لا يستطيع أن يدافع هذه الفتن ويخشى على نفسه، فهنا الأولى أن يعتزل الناس. نعم،
2: بيع التجسيد السيارات، تأتي سيارة للمعرض صاحب المعرض ثم يبيعها صاحب المعرض على شخص، والشخص يقصدها على واحد، زين يا شيخ؟
1: نعم.
2: صاحب السيارة اللي اشتراها يبيعها ثم تعود لصاحب المعرض من جديد يا شيخ، وقد تعود لصاحب المعرض أكثر من مرة ومرتين، ما رأيك في هذا الموضوع يا شيخ؟
1: أرى أولا أنه لا يجوز هذه المعاملة، أن يأتي شخص للتاجر ويقول أريد منك سيارة بالتقسيط، ثم يأمره التاجر إلى بالذهاب إلى المعرض ويختار ما شاء من السيارات، ثم يرجع إلى التاجر ويقول أختار السيارة الفلانية فيشتريها التاجر من المعرض ثم يبيعها على هذا المحتاج. هذه حرام، ولا شك أنها حيلة، فإن التاجر بدلا من أن يعطي هذا الرجل قيمة السيارة نقدا ويقول هي عليك بأكثر إلى سنة، لا فرق بين هذا وبين أن يقول اذهب واشتري السيارة ثم لي ثم أبيع عليك. واعلم أن المعاملات بالحيلة أشد إثما من المعاملات الصريحة، لأن الذي يتحيل على المحرم يكون قد فعل المحرم وقد خدع الإسلام وشابه اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأذن الحيل. والمثل واضح يا جماعة، هذا رجل احتاج سيارة من معرض قيمتها 50,000 ريال، ثم ذهب إلى التاجر وقال إني احتجت إلى سيارة قيمتها 50,000 ريال، أقرضني 50,000 مقسطة كل شهر 2000، فأقرضه 50,000 نقدا مؤجلة كل شهر كم؟ 2000 ريال، واشترى الرجل السيارة ومشى. هذه ما فيها شك أنها حرام، لأنها دراهم بدراهم مع الفضل والتأخير، يعني الفضل الزيادة. أي فرق بين هذه الصورة وبين أن يقول التاجر أشتري السيارة من أجلك ب50,000 نقدا وأعطيها المعرض ثم أبيع عليك 70,000 مقسطة إلى 3 سنوات مثلا؟ أي فرق بينهما في الصورة؟ لا فرق في الواقع. لا تجعلونا نلعب على الله عز وجل، لا فرق تماما، بل هذه أخبث، لأن هذه حيلة على الربا، والأول ربا صريح، فاعل الربا الصريح يشعر بأنه أتى معصية ويخجل من الله عز وجل ويحاول أن يتوب، وهذا الذي تحيل على الله يرى أنه في حل مما فعل فلا يشعر بالخجل من الله عز وجل ويستمر على ما هو عليه. ولا فرق بين الصورتين. ولا يغرنكم كثرة التعامل، كثرة التعامل هذا ليس بحجة، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ويقول عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالمسألة واضحة جدا أنها حرام، حتى وإن أفتى بعض الناس بحلها فهو خطأ، والعاقل يعرف. أيما أعظم هذه الحيلة أو حيلة اليهود الذين حرمت عليهم الشحوم فأذابوها أولا ثم باعوها وأكلوا ثمنها. الحيلة التي ذكرت لكم أشد من هذه الحيلة، لأن اليهود ما أكلوا الشحم بل ولا باعوا الشحم، وإنما أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. إذن البيع على هذا الوجه حرام ولا يجوز، حتى لو أكل الإنسان خفاف الإبل فلا يتعامل هذه المعاملة. نعم.
3: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السادس، الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب الصلاة من مختصر صحيح مسلم. الباب 31 في اعتدال الصلاة وإتمامها. 328 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته
5: الله أكبر الله أكبر أشهد

الله لمن حمده. الله أكبر.

فأصدق وأكن من الصالحين.

الله لمن حمده. الله أكبر.

0: 349 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. الباب 51 بعد 100 الصلاة بحضرة الطعام. 350 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. أخرجه البخاري. 672 الباب 52 بعد 100 السهو في الصلاة والأمر بالسجود فيه. 351 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. 352 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس، قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع. قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: وسلم. أخرجه البخاري. 482 الباب 53 بعد 100 في سجود القرآن. 353 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. أخرجه البخاري. 1075 354 عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فيها، فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. أخرجه البخاري. 766 الباب 54 بعد 100 القنوت في صلاة الصبح. 355 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسيني يوسف، اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية، عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سورة آل عمران الآية 128 أخرجه البخاري. 803 الباب الخامس والخمسون بعد المئة، القنوت في الظهر وغيرها. 356. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. الباب السادس والخمسون بعد المئة، القنوت في المغرب. 357. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. الباب السابع والخمسون بعد المئة، في ركعتي الفجر. 358. عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. أخرجه البخاري. 618. الباب الثامن والخمسون بعد المئة، فضل ركعتي الفجر. 359. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الباب التاسع والخمسون بعد المئة، القراءة في ركعتي الفجر. 360. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. الباب الستون بعد المئة، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 361. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. أخرجه البخاري. 1168. الباب الحادي والستون بعد المئة، الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح. 362. عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. الباب الثاني والستون بعد المئة، في صلاة الضحى. 363. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأستحبها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. أخرجه البخاري. 1228. الباب الثالث والستون بعد المئة، صلاة الضحى ركعتان. 364. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الباب الرابع والستون بعد المئة، صلاة الضحى أربع ركعات. 365. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. الباب الخامس والستون بعد المئة، صلاة الضحى ثمان ركعات. 366. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني عن ذلك، غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع 8 ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد. الباب 66 بعد 100: الوصية بصلاة الضحى. 367. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بـ3: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. أخرجه البخاري. 1178. الباب 67 بعد 100: صلاة الأوابين. 368. عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. الباب 68 بعد 100: من سجد لله فله الجنة. 369. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. الباب 69 بعد 100: فضل من صلى 12 ركعة في يوم وليلة. 370. عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو يعني ابن أوس: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان يعني ابن سالم مثل ذلك. وفي رواية: في يوم وليلة. انتهى الوجه الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد: كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة من مسائل وجوب الجهاد، وهي: في كم يجب على المسلمين أن يغزوا الكفار؟ مرة في كل عام، هذا أقل شيء. ما الدليل؟ نعم، أن الجزية تجب في العام مرة اتفاقا بين أهل العلم، فإذا كانت تجب في العام مرة فكذلك الجهاد الذي تكون الجزية بدلا عنه يجب مرة في العام. وإذا احتيج إليه أكثر من مرة فإن المسلمين يغزون الكافرين. ثم أخذنا مسألة أن الجهاد يكون مع البر والفاجر من الأمراء. لماذا؟ لأن القصد نصرة الإسلام ورفع راية لا إله إلا الله، وهي حاصلة بالجهاد مع الفاجر. وأيضا نعم، قد يكون هذا الفاجر الذي هو إمام قد يكون شجاعا بصيرا بالحرب، يعني ذكيا في قيادة القتال. ها أيضا لئلا تترك شعيرة الجهاد وتعطل. ها أيضا لأنه إذا ترك الجهاد مع الفجار علت كلمة الكفر وانتصر وتمكن الكفار من المسلمين وترك الجهاد. فلأجل هذه الحكم والمصالح هي مقدمة على ترك الجهاد مع الأمير الفاجر. نواصل نقرأ المسألة التي تليها. أشار الشوكاني كان إلى مسألة إخلاص النية، وسيأتي يذكر له مسألة خاصة، وإلا أشار في المسألة الأولى قال: ولا يعتبر في الجهاد إلا أن يقصد المجاهد بجهاد أن تكون كلمة الله لعليه، وهذا سيأتي إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما اعتبار إذن الأبوين أي في الجهاد، فلحديث عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا الحديث في الصحيحين. وفي رواية لأحمد وأبي داود وابن ماجه قال: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذا الحديث أخرجه من ذكر الشوكاني أحمد وأبو داود بن ماجه من عدة طرق، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. وهذا إسناد صحيح. وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط فإن الراوي عنه لهذا الحديث شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وكلهم ممن روى عنه قبل الاختلاط، فالإسناد صحيح. قال: وقد أخرج هذا الحديث مسلم من وجه آخر،

وأخرج أبو داود من حديث أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ فقال أبواي. فقال أذنا لك؟ قال لا. فقال ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وصححه ابن حبان. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان، وكذلك أخرجه أحمد، كلهم من طريق دراج أبي السمح. عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وإسناده ضعيف لضعف دراج ابن سمعان. قال وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي من حديث معاوية ابن جاهمة أن جاهمة أي أبوه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئت أستشيرك، فقيل هل لك من أم؟ قال نعم. قال إلزمها فإن الجنة عند رجليها. وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، هذا الحديث أخرجه أحمد وكذلك النسائي والبيهقي كما ذكر الشوكاني من طريق ابن جريج قال أخبرني محمد ابن طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق طريق محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه هو طلحة بن عبد الله عن معاوية بن جاهمة بهذا الحديث. معاوية روي عن أبيه. وهذا الإسناد حسن وهو أشهر طرق هذا الحديث. ابن جريج صرح بالتحديث، ومحمد بن طلحة صدوق، وأبو طلحة بن عبد الله روى عنه جمع من الرواة وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، هو من أولاد أبي بكر الصديق. وأما معاوية بن جاهمة فهو صحابي كما في تهذيب الكمال للمزي قال له صحبة. وقد حسن هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء في أثناء حديث آخر في المجلد الخامس صفحة 21. والخلاف الذي أشار إليه الشوكاني في إسناده ذكره الدارقطني في العلل في المسألة رقم 27 و200 و1000.
وهذا الحديث أصح من الحديث الذي هو مشهور على ألسن الناس: الجنة تحت أقدام الأمهات. فإن الحديث بهذا اللفظ الجنة تحت أقدام الأمهات لا أصل له، وهذا الحديث هو الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلزمها فإن الجنة عند رجليها. ومعنى الجنة عند رجليها أي في طاعتها وفي لزومها والقرب منها. قال: وقد ذهب الجمهور إلى أنه يجب استئذان الأبوين في الجهاد، ويحرم إن لم يأذنا أو أحدهما، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية. قالوا أي الجمهور: وإذا تعين الجهاد فلا إذن، ويدل على ذلك ما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر في بعض النسخ عبد الله بن عمر، هو خطأ، الصواب بن عمر. من حديث عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة. قال: ثم ما؟ قال: الجهاد. قال: فإن لي والدين. قال: آمرك بوالديك خيرا. قال: والذي بعثك نبيا لا أجاهدن ولا أتركنهما. قال: فأنت أعلم. هذا الحديث أخرجه ابن حبان، وكذلك أخرجه أحمد. من طريق حيي ابن عبد الله المعافري. عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو، وهذا اسناد ضعيف لضعف حيي ابن عبد الله، بل حكم عليه الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة بأنه منكر.

منكر لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة في الأمر بإذن الوالدين، ولم يأذن في الجهاد بغير إذن، وهذا فيه أنه أذن بدون إذن الوالدين. أيضا منكر من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وهو لم يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال آمرك بوالديك خيرا، قال لأجاهدن ولا أتركنهما، ففيه نكارة. قد حملوا الشوكاني هنا على فرض العين، وإذا تعين الجهاد فلا إذن ويدل عليه، ثم قال قالوا وهو محمول على جهاد فرض العين، أي حيث يتعين على من له أبوان أو أحدهما توفيقا بين الحديثين. هذا الجمع الذي ذكره الشوكاني هو كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، هو جمع بين الأحاديث التي فيها الأمر وهذا الحديث، لأن هذا الحديث محمول على ما إذا تعين الجهاد. ولكن قال الإمام الألباني رحمه الله قال والتوفيق أي الجمع بين الحديثين فرع التصحيح، إنما يوفق إذا صح الحديث كما هو معلوم، ولم يتحقق هذا في حديث الترجمة، أي أن الحديث هذا ضعيف فلا يحتاج إلى الجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة. إذن هذه مسألة تتعلق بالجهاد، وهي استئذان الأبوين، وهل يلزم إذن الأبوين في الجهاد؟ وحاصل هذه المسألة كما أشار إليه الشوكاني أن لها حالين، الحال الأولى في حال يكون فيه الجهاد فرض كفاية، وهو كما سبق غزو الكفار إلى بلدانهم، إذا لم يكن هذا الشخص ممن استنفره الإمام، غزو الكفار إلى بلدانهم إذا لم يكن هذا ممن استنفره الإمام أو من أصحاب الخبرة التي لا يقوم بها غيره، فإذا كان كذلك في حال كون الجهاد فرض كفاية فعامة العلماء كما نقلوا عنهم ابن قدامة في المغني صفحة 33 وما بعدها من المجلد 15 أنه لا بد فيه من إذن الأبوين، قال به قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي، أيوة أحمد ومذهب أحمد وسائر أهل العلم، أنه لا بد من إذن الأبوين، فإن أذنا جاهد وإن لم يأذنا له قعد ولم يجاهد. والدليل هذه الأحاديث التي ذكرها الشوكاني، يا رجل يبايع على الجهاد قال حي والده، قال نعم، قال ارجع إليهما ففيهما فجاء، والقال الآخر ارجع فاستأذنهما، وقال للثالث ارجع فاضحكهما كما أبكيتهما. أيضا لأن بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية.

الحالة الثانية إذا تعين عليه الجهاد، إذا كان الجهاد فرض عين، لمتى يكون فرض عين؟ ها؟ إذا نزل الكفار بلدا مسلما فيتعين على أهل ذلك البلد، أو ها؟ إذا حضر الصف وحضر يعني مكان المعركة، فمن حضر مكان المعركة حضر الصف صار في حق فرض عين، أو كان ممن استنفرهم الإمام، ممن دعاهم الإمام للنفير، أو من أصحاب الخبرة التي لا يقوم بها غيره. ففي هذه الأحوال إذا تعين عليه لم يعتبر أو لا يعتبر إذن الوالدين، لا يعتبر إذن الوالدين حينئذ، بل يجب عليه أن يجاهد ولو لم يأذن والداه. قد يقول قائل كلاهما فرض عين، بر الوالدين فرض عين وهذا فرض عين، فكيف قدمنا الجهاد على بر الوالدين؟ قدمنا لأن تركه معصية لله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا ترك الجهاد وقد تعين عليه كان تركه له معصية لله جل وعلا، ولا يطاع المخلوق في معصية الله، وهذا كسائر العبادات كالحج والصلاة والجمعة، كلها إذا تعينت لا يلزم فيها إذن الأبوين، فيكون الجهاد مثلها، فيكون الجهاد مثلها، لا يعتبر فيه إذن الأبوين إذا تعين.

أيضا مما يتعلق بذلك من المسائل، إذا كان أبواه كافرين فهل يعتبر ابنهما؟ عامة أهل العلم على أنه إذا كان الأبوان كافرين لا عبرة بإذنهما، ويجاهد ولو لم يأذن له.

واستدل له أهل العلم بجهاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاهدوا في بدر وأحد وغيرها من الغزوات، وكثير منهم كان له أبوان كافران ولم يستأذنهما. بل من الصحابة من قاتل وأبوه موجود، أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان أبوه يوم بدر رأس المشركين، هو أبو سفيان، وقتل عتبة بن ربيعة يوم بدر، وولد أبو حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة بن الجراح كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه مع المشركين يقاتل. أبو بكر الصديق لم يسلم أبواه إلا في يوم الفتح، وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مشاهده دون إذن الأبوين. إذا كان الأبوان كافرين فلا عبرة بإذنهما. أيضا لأن الكافر لا يرضى بقتال الكفار، فإنه يريد ألا ينتصر الإسلام، يريد أن يبقى الكفر منصورا لأنه هو كافر. فلا عبرة بإذنه. بقي إذا كان أبواه رقيقاً

فهل يجب استئذانهما إذا كانا مسلمين بهذا القيد؟ إذا كانوا مسلمين والحاصل من هذا وهو مذهب الحنابلة أنه يجب استئذانهما لعموم الأخبار لعموم الأدلة

أيضا من المسائل المتعلقة بذلك، لو أذن له الأبوان في الجهاد الذي هو فرض كفاية، أذن له ثم بعد أن خرج منعاه، كان أذن ثم حين خرج إلى الجهاد منعاه، فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يمنعه قبل أن يجب عليه. متى يجب عليه؟ إذا حضر الصف. أن يمنعه قبل أن يجب عليه، أي قبل أن يحضر الصف، فهنا عليه الرجوع لأنه لم يجب عليه بعد. فعليه أن يرجع. قال أهل العلم: إلا إذا خاف على نفسه في الرجوع، يعني يكون الطريق ليس فيها أحد ويخاف أنه إذا رجع يعرض له ما يضره، فهنا لا يلزم الرجوع. فهذه الحالة الأولى، إن منعا قبل أن يجب عليه. وأما إن منعا بعد وجوبه عليه، أي كان منعه ما لا وقد حضر الصف، فإنه لا يلزمه الرجوع لأنه لم يبق لهما إذن حينئذ. إذا قد وجب عليه لم يبق لهما إذن. فالجهاد قد تعين عليه.

أيضا مثل هذه المسألة، ما إذا كان أبواه كافرين فأسلما ومنعه؟ فعل التفصيل الذي سبق، إن منعه قبل الوجوب يرجع، وإن منعه بعد الوجوب فلا إذن لهم.

أيضا مما يتعلق بذلك، ما لو أذن له أبواه بالغزو وشرط عليه ألا يقاتل. بعض الآباء يأذن لولده يذهب، لكن يقول اعمل في المؤخرة أو اعمل في الإدارة أو اعمل كاتبا أو نحو ذلك في هذه الأزمنة. فلو أذن له وشرط عليه ألا يقاتل، فإذا حضر الجهاد أو حضر الصف والقتال تعين عليه وسقط هذا الشرط منهما، لا عبرة بشرطهما، لأنه صار واجبا عليه.

أيضا مما يتعلق بذلك ما إذا خرج بدون إذن الأبوين، خرج بدون إذن ما في قتال يلزم الاستئذان فيه، فحضر الصف ثم بدا له أن يرجع، فإنه لا يجوز له الرجوع حينئذ، لأن الجهاد قد تعين عليه.

هذا ما يتعلق بإذن الأبوين من المسائل. أخوني يقول: ذكرت أن قول الجمهور أنه يجب الاستئذان في الخروج للجهاد، فإذا رضي أحد الوالدين ولم يرضى الآخر أيضا لا يخرج، لا بد من إذن الوالدين معه، فالأحاديث صريحة في ذلك أنه لا بد من إذن أبويه معه.

هنا يقول إذا عنده أم وليس عنده أب، هل يكفي استئذان الأم أو يستأذن أيضا من الجد؟ يكفي استئذان الأم.

أخوني يقول: هل يجوز بيع البيع عند باب أماكن الوضوء في هذا المكان؟ إذا كان المراد في هذه الرحبة التي خلف المسجد الصالة هذه فهي من المسجد، فلا يجوز البيع فيها.

0: لا يفقهون.
1: فهذا نداء الجهال، هذا نداء الجهال، هذا نداء الجهال، هذا نداء الجهال لمن أراد في سبيل الله.
2: يا نطلب الله شهادة يا الله يا طوال.
1: ونداء إلى نادي الجهاد، ونداء إلى نادي الجهاد، نداء إلى جهاد المشركين لمن يسمع هذه الكلمة من قرب أو بعد. ولا هناك عذر لمن يقول ليس بجهاد هذا، فإن هذا والله من أعظم الجهاد.
3: ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين، فصنفان من الناس: بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة. وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرب لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياة، ولو أعطاهم كل ماله.
2: يا الله يا طوال، دعوش من عدو من سمنا قعدوا وحصونهم المواقع. يا الله يا

0: يقبرون ويدفنون في هذه البلدان ففيها الرجال الصادقون الذين نشأت العقيدة السنية في قلوبهم وتلقنوها منذ نعومة أظفارهم. عقيدة سنية تربى عليها الصغير والكبير، والرجال والنساء تربوا عليها وعاشوا عليها ومات الآباء عليها وسيقاتل الأبناء عليها حتى يحكم الله تعالى بينهم وبين عدوهم ويقضي بينهم بحكمه.
1: عوانا على صدر كنبال ونطبخ شبعنا الملك عيا وبتسمع خبر عاجل وحكال من الطانق على ضيق وصيح وبتسمع زقادة البنبال صدر نفض اخطعنا عدالية ونطالب ونطالب كبيان.
0: فدافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا وهن ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان، لا وهن لا ضعف.
1: يا الله ابو يا طوالع واشكر عدو من سمنا قعدك وحصونهم المواقع. يا الله ابو يا طوالع
2: فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: وفو على أهجم البسوسي يوسو على أدناف المجوسي وفو على أحباد البسوسي الله وهو يا طوال.
2: الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا، وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض.
1: يا كلنا أجمعها بلغية اشكل عدوه كأس المنية في صحية أو مفر عشية.
0: فلا بقوتنا ولا بسلاحنا ولا بألويتنا، إنما هو شيء هيئه الله، لا بد أن نعترف بذلك. إيانا أن ننسب الأمر إلى قوة أو إلى خبرة أو إلى كثرة، فإن الأمر لله أولا وآخرا، وإذا نزل نصر الله فلن يرده أحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده.
3: يقول: يوجد مع الحوثيين في الجبهات أطفال يحفرون الخنادق، فهل هناك حرج في قتلهم؟ ليسوا فقط يحفرون الخنادق بل يقاتلون في صفوفهم، بعض الأسرى في سن 14 عام في صف سابع حتى الشارب ما عنده، ما قد خط شاربه، يقاتل معهم. بعضهم له معهم شهرين 3 أشهر وأخذ دورات. فهل نقول هذا فيه حرج لا نقتله؟ فكل من قاتل معهم حفر متارسهم، ويقاتل معهم غالبا ما يحفر المتارس إلا المقاتل، ليس هناك أي حرج في قتله. بل يقول العلماء: لو تترس الكفار بالمسلمين، يعني جعلوا بعض المسلمين كالمتارس لهم لأجل ألا يقتلهم المسلمون خوفا على المسلمين.

0: وتيقننا أن هؤلاء الذين معهم من المسلمين ولا يمكن الوصول إلى العدو إلا بقتل هؤلاء، يجوز قتلهم كيف من هو مقاتل في صفوفهم. كثير من هؤلاء الذي هو تجده صغيرا ولكن قد درس هذه العقيدة الرافضية الخبيثة ولقنها تلقينا، أخذوا دورات، هذا يأخذ دور شهر وهذا شهرين. بعض الأسرى الذين رأيناهم في صف تاسع، صف تاسع كم يكون؟ بين 15 إلى 16 سنة، أخذ دورة معهم نحو 40 يوما ورأسه مليء بالشبه. فكل من كان في صفوفهم يقتل ولا حرج في قتله، فإننا نعتقد كفر الرافضة، ولا يقاتل معهم إلا من هو منهم أو يدافع حماية عن عقيدتهم وله حكمهم. وهذا من أعظم القربات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فيحتسب من قتل بعض الرافضة يحتسب أن الله لن يدخله النار أبدا. لا يجتمع كافر وقاتله إذا قتلوا في سبيل في النار أبدا. فقتلهم من أعظم القرب إلى الله تعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، والخوارج ليسوا على عقيدة الرافضة، قال: شر قتلى تحت أدين السماء، خير قتلى من قتلوه. فالذي يقتلون هذا خير قتيل، وهم شر قتلى على وجه الأرض. هذا الخوارج الذين ليس عندهم عقيدة الرفض. كيف هؤلاء خوارج روافض؟ خوارج هؤلاء على ولي الأمر المسلم قاتلوه، ومع ذلك يعتقدون عقيدة الرافضة، فتلذذ بقتلهم واشرح صدره واعلم أن هذا من أعظم القرب إلى الله تعالى، فضلا عن أن يكون في ذلك حرج. وأخي يقول سؤال آخر أيضا، يقول أسئلة من المجاهدين: استخدام كاميرات التصوير في الكشف عن الرافضة، أي بحث عن أماكن مواقعهم، ممكن استخدام هذه الكاميرات دون التقاط؟ فإذا كان يستخدم بذلك فلا بأس، يجعلها كالناظور. ونحن قد رأينا هذه الكاميرات قوية جدا، تقرب كثيرا، توضح، فتستعمل وتستخدم بما يؤدي مهمة الناظور، أي للتقريب دون التقاط صورة. فإذا كان كذلك فليس في هذا حرج، أما أن يصور بها ذوات الأرواح فلا يجوز ذلك. وأخ يقول: من نصيحة لمن يستمع الزوامل وبعضها أصله لأصحاب القاعدة وداعش، ولكن غيرت فيها بعض الكلمات وصارت متداولة بين بعض أهل السنة؟ قد سبق مرارا أن استماع هذه الزوامل يذهب من القلب الالتذاذ بسماع القرآن، وهذا مجرد، بل من أدمن عليها لا يستطيع استماع القرآن. واستماع القرآن والله أنفع للقلب، أقوى له، أشد تثبيتا له، أشرح للصدر. لما تسمع الآيات التي قصها الله عن الصحابة وكيف كانوا وما أمرهم به عن الأنبياء والرسل، هذا يربط على القلب، يزيد المؤمن ثباتا. فننصح إخواننا باستماع كلام الله، استماع المحاضرات النافعة التي فيها التحفيز والحث على الجهاد من كلام الله من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: حروب الكفار كلها على المسلمين سياسة للاستيلاء على بلادهم، لطمس الدين الإسلامي منها، لإذهاب الدين الإسلامي منها، فكيف حروب سياسة؟ المسلمون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. وانظر الآن البلدان التي حاربها الرافضة ولوا فيها الكافرين، كل البلدان التي سيطر عليها الرافضة طمست فيها معالم الإسلام إلا القليل في أوساط الناس. بل في إيران قبل أكثر من 20 سنة، كما في أواخر كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين للشيخ رحمه الله، رسالة بعض طلبته الذي دخل للعلاج في بعض تلك الدول وشرح حال إيران، وأنه بقي هناك في رمضان وفي عيد الفطر، وأن نحو 90% من الشعب مفطرون في رمضان جهارا نهارا، وأنه جاء يوم العيد عيد الفطر ولم تحصل عطلة في المستشفى، بل العمل مستمر والدوام. فلما جاء عيد المجوس الذي هو عيد النيروز والمهرجان جعلوا عطلة لمدة 5 أيام، وهكذا من الشرك والوثنية وعبادة القبور من دون الله واستقبالها واستدبار الكعبة شيء كثير، وهكذا من التبرج والسفور والفواحش والمنكرات، هذا قبل أكثر من 20 عام، كتبها بعض طلاب الشيخ أحمد المطري رسالة مشاهداتي في إيران. وهكذا بلدان الرافضة التي سيطروا عليها فشى فيها من هذا الأمر الكثير. فمعنى حرب الرافضة تنحية للإسلام وتمكين للكفر. انظر، لا تذهب بعيدا، انظر هذه المناطق، المناطق اليمن التي سيطروا عليها من زمن قريب، في حدود 3-4 سنوات، انظر كيف قد غيروا معالم كثير من معالم الدين، منعوا إقامة شعيرة صلاة العيد، منعوا إقامة صلاة التراويح، ألزموا الناس إلزاما بألا يفطروا في رمضان إلا بعد مضي نحو 20 دقيقة من بعد الغروب، وهكذا بثوا عقيدة الرفض. تسمع الناس كما أخبرنا كثير من الإخوة قال والله بعض الناس الذين كانوا معنا في الحارة وحضر معنا الدروس واستفاد من الخطب والمحاضرات مساجد سنة صار ينكر عذاب القبر، ينكر رؤية الله، ينكر الشفاعة، ينكر كثيرا من مسائل القضاء والقدر. هكذا دم للصحابة، طعن في أبي بكر وعمر أمام الملأ، هؤلاء الذين يقولون هذا ابن جرموز أو الجرموزي الذي أتى بتلك القصيدة في ميدان 70 أمام آلاف من الناس ويطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي معاوية رضي الله عنهم. هذه كم سنوات؟ نحو 4 سنوات منذ سيطروا على هذه البلدان، وما زالوا لم يستقروا بعد، ولم يتمكنوا ولم يثبتوا، في حروب، في حروب دائمة، في حروب مستمرة، فلم يتمكنوا حتى ينفذوا ما يريدون. كيف بعد ذلك يقال سياسة؟ ما معنى السياسة هذا؟ ما معنى السياسة الذي يقصدها بعض الناس أن هذا حرب سياسة؟ كل حروب الكفار سياسة لأخذ بلدان المسلمين ومحو الإسلام منها. فلنترك هذا الكلام الفارغ ولننظر إلى الواقع. من أعظم السياسة التي تبين لنا يقينا أننا نحارب اليهود والنصارى الوقوف الشديد والمستميت من كبار دول الكفر مع الحوثيين. كبار دول الكفر: أمريكا، بريطانيا، روسيا، إسرائيل وغيرها من دول الكفر، صف واحد لدعم الرافضة، لدعم الحوثيين، لتمكينهم من البلاد. يوقفون هذه الجبهة إلزاما، يلزمون اليمن ودول التحالف كما وقفوا في الحديدة 6 أشهر. تفرغ الحوثي للأماكن الأخرى، كان انتهى الحوثي وما بقي إلا خطوات يسيرة والاستيلاء على الميناء، بل قد دخلته المقاومة، ومعناه انقطع إمداد الحوثي نهائيا. ولكن أبوا ذلك وسلموا للحوثي من جديد بحجة أنه سلم للجيش اليمني. من هو الجيش اليمني إلا الحوثي؟ فهذا يبين لك يقينا، يعني يبين لك جليا واضحا أن هؤلاء الأعداء من أشد من يشجعهم ويدفع بهم اليهود والنصارى. فحربهم حرب لليهود والنصارى الذين يريدون تبديل معالم الإسلام في بلاد اليمن وفي غيره من البلدان. وكما سبق لا نذهب بعيدا، اذهب إلى جيراننا، انظر جيراننا، انظر إب، انظر صنعاء، انظر ذمار، ما قد حل بها. لا نقول لك ذهب إلى صعدة، صعدة هذه بلاد تشيع فيها من زمان، لكن انظر هذه المناطق التي دخل الحوثي من مدة 4 سنوات إلى 5 سنوات، وانظر الحال الواقع فيها. والله يسحبون الناس من جانب مساجد أهل السنة، بل من جانب مراكز أهل السنة إلى جبهات القتال. وإلى تعبئة على عقيدة رافضية، وإلى تضليل على هؤلاء المقاتلين أن الناس في هذه المناطق كفار. هكذا بالصراحة يقول كثير من الأسرى، قال: جئنا نقاتلكم باعتبار أنكم كفار، لستم مسلمين.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح.

Estou. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.

الله أكبر.

0: أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

അല്ലാഹു

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الجبل متفق عليه. الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، وهو المهر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء. والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى. وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء، ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع. وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم أحسب الناس

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا الحسين قال: حدثنا يحيى حسين بن ذكوان المعلم يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال: حدثني بسر بن سعيد قال الحافظ: وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يحيى بن أبي كثير يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يروي عن بسر بن سعيد. قال: حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. هذا الباب في فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير. جهزه أي جهزه بما يحتاج للقتال، جهزه بطعامه بشرابه بنفقته بسلاحه. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، أي من حيث الأجر يكتب له مثل أجر هذا الغازي منذ أن يخرج إلى أن يرجع. وجاء تقييده في بعض الروايات أنه يجهز حتى يستقل، أي بمعنى يستكفي فلا يحتاج إلى شيء من غيره. من جهز غازيا حتى يستقل، بمعنى أنه جهزه تجهيزا تاما بحيث أنه لا يحتاج إلى شيء آخر مما يحتاج في القتال من غيره، وهذا فضل عظيم. جاء في بعض الألفاظ: كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. وجاء في بعض الألفاظ: كتب له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره شيء. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا، خلف أي فيما يتركه من أهله وأولاده وبيته، فإن الغازي في سبيل الله يشغل بالجهاد بالقتال عمن خلف، فإذا لم تحصل لهم كفاية شغل ذلك الأمر باله ولا يستطيع معه الاستمرار في القتال. فإذا وجد من يخلفه في أهله بخير، برعايتهم، بالقيام عليهم، بالإحسان إليهم، بنفقة ورعاية وما يحتاجون بدون ريبة ولا كلام محرم، بل يخلفهم بخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. قال العلماء: كحرمة أمهاتهم، أي من حيث الحق الواجب عليهم في الإحسان إليهم والنفقة، وأيضا من حيث وجوب صيانتهم وعدم السعي معهم في ريبة أو شر. حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، والذي نفسي بيده لا يخرج أحد من المجاهدين فيخونه رجل من القاعدين في أهله إلا وقف بين يديه أو أقيم بين يديه يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: ما ظنكم؟ فيخلف الغازي في أهله بخير، بكل وجوه الخير، ويحرص عليهم كما يحرص على من يليه. فهذا أيضا قد غزا، أي له أجر الغازي وثواب الغازي في سبيل الله. فإذن هذا الباب في فضيلة من جهز غازيا أنه يكتب له مثل أجره حتى يرجع ذلك الغازي، أو خلف غازيا في أهله بخير أيضا فله مثل أجره حتى يرجع ذلك الغازي. ويستفاد من الحديث الثاني أنه يخلف الغازي في أهله حيا وميتا، يخلفه حيا أي حتى يرجع إذا رجع، أو يخلفه في أهله إذا مات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى أم سليم ويدخل بيتها ويقول: إني أرحمها، قتل أخوها معي. وهذا من حسن عهده صلى الله عليه وسلم بمن ترك أصحابه خلفهم. فيستفاد من هذا أن من خلف غازيا في أهله حيا كان ذلك الغازي أو قد قتل. بقي استشكل بعضهم على هذا الحديث فقد غزا، وبعض الألفاظ التي فيها له مثل أجره لا ينقص من أجره شيء، أنه قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد: بعث بعثا إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، الأجر بينهما. وفي رواية: ثم قال للقاعد: وأيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. فما هو الجمع؟ هل له مثل أجر الخارج أو له مثل نصف أجره؟ ذكر الحافظ رحمه الله عدة توجيهات لأهل العلم، ثم اختار مما ذكر من التوجيهات أن بعضهم قال هذه كلمة نصف زائدة في الحديث، مقحمة في الحديث، والصحيح كان له مثل أجر الخارج، وأما كلمة نصف فزائدة، وهذا قول ليس بقوي، بل هذه الرواية ثابتة في الصحيح. ومنهم من ذكر غير ذلك. قال الحافظ: والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بالخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل مال الآخر، فلا تعارض بين الحديثين. يعني أن المعنى على ما ورد في اللفظ الأول في حديث أبي سعيد، والأجر بينهما، أي يخرج الخارج والقاعد يخلف في آل بخير، والأجر بينهما، والأجر بينهما أي نصفين، فيوافق الحديث السابق، يكون للقاعد مثل مال الخارج ولا إشكال فيه. فالأجر بينهما أي بين الخارج والقاعد، فهذا خرج وقاتل وهذا كفاه في أهله ورعاهم بعده، فالأجر إذن بينهما. فيصح أن لكل واحد منهما نصف، لهذا نصف ولهذا نصف، النصف الآخر، فيكون الأجر الحاصل بينهما، فيكون للقاعد مثل مال الخارج، وهذا محتمل. وإلا الحديث وأيكم خلف الخارج في أهل ومال بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، فلم يقل له له نصف أجر الخارج، أي وللخارج نصفه. وأيضا في الرواية الأخرى بينت أنه لا ينقص من أجر الخارج شيء، فبعضهم حمل على أن له نصف أجر، أي من حيث أصل الثواب، فإن الدال على الخير كفاعله، من خلف غازيا في أهله فقد غزا، أي يشارك في أصل الثواب. وأما مضاعفة الثواب فهذا خاص بمن باشر العمل، خاص بمن باشر العمل وفعله، فيكون الخالف له مثل أجر القاعد، أي مثل أجره بدون مضاعفة. فإذا ضعف أجر الخارج كان للقاعد نصف ذلك، أي بالنسبة إلى ما ينال من أصل الثواب وما حصل من المضاعفة فيه. وذكر في هذا الباب حديثين، حديث زيد بن خالد الجهني، من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم. قال العلماء لم يكن يدخل بيتا بالمدينة أي بكثرة، وإلا فقد دخل بيت أم حرام بنت ملحان كما تقدم، وهي أخت أم سليم. وبعضهم حمل أن بيتهما واحد، بيت أم سليم وأم حرام، إلا على زوجه، فقيل له أي في كثرة الدخول، فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي، وأخوها هو حرام بن ملحان الذي طعن وكان مع أصحاب بئر معونة، فقال فزت ورب الكعبة. والمراد قتل معي أي أنا الذي أخرجته وبعثته في هذا البعث، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاهدا معهم في بئر معونة. قال الحافظ قال والمراد بقوله أخوها حرام ابن ملحان، والمراد بقوله معي أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد بئر معونة وإنما أمرهم بالذهاب إليها. قال تنبيه، قال ابن المنير مطابقة حديث أنس للترجمة، هي الحديث الثاني في قصة أم سليم، من جهة قول أو خلفه في أهله، لأن ذلك أعم من أن يكون في حياته أو بعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجبر قلب أم سليم بزيارتها، ويعلل ذلك بأن أخاها قتل معه، ففيه أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته، وذلك من حسن عهده صلى الله عليه وسلم. هذا حاصل ما في هذا الباب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحنط عند القتال. حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال وذكر يوم اليمامة قال أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه، حسر أي كشف الثوب عن فخذيه، رفعه، وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال يا عم ما يحبسك ألا تجيء؟ قال الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس. هذا الباب في كتاب الجهاد والسير، التحنط عند القتال. والتحنط بمعنى استعمال الحنوط، والحنوط هو الطيب الذي يطيب به الميت، والمراد بهذا أن ثابت بن قيس رضي الله عنه استعمل الحنوط والتطيب قبل أن يبدأ في القتال، توقعا من أنه يقتل، فيكون قد تحنط وتطيب قبل ذلك. وهذا فعله ثابت بن قيس رضي الله عنه باعتبار أن الطيب أمر مستحسن، وأنه إذا قتل كان على حال طيب، وإلا فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحرى ذلك، تحنط عند القتال، ولم يشهر هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، فليس معنى هذا أنه سنة، ولكن هذا الصحابي رضي الله عنه فعله وكأنه كان متوقعا أنه يقتل في هذا اليوم. قال موسى بن أنس وذكر يوم اليمامة، ويوم اليمامة هو اليوم الذي قاتل فيه المسلمون مسيلم الكذاب في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مسيلم ومن معه أضعاف عدد المسلمين، فكأن القتال قد بدأ وثابت رضي الله عنه تأخر لم يدخل بعد، فأتاه أنس رضي الله عنه وقد حسر عن فخذيه وهو يطيب جسده، فقال له يا عم ما يحبسك ألا تجيء، أي لماذا لم تدخل تقاتل مع القوم، ما أخرك؟ قال الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنط يعني من الحنوط. قال الحافظ وقوله يعني من الحنوط أراد كأنه أراد أن يدفع من يتوهم أنه من الحنطة، أي يتحنط أي يأكل الحنطة، فبين أنه من الحنوط أي الطيب، ثم جاء فجلس أي جلس في القتال وثبت في مكانه، فذكر في الحديث انكشافا من الناس، أي انكشف بعضهم، فر بعض المقاتلين، فقال ثابت رضي الله عنه هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، أي كأنه يقول ابتعدوا وتأخروا من أمامي. قال الحافظ: قوله هكذا عن وجوهنا أي افسحوا لي حتى أقاتل. ثم قال: ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما كان الناس يفرون ولا ينكشفون عن القتال. بئس ما عودتم أقرانكم. والقرن هو المقارب في السن أو المقارب في القوة والشدة. والمراد بئس ما عودتم أقرانكم أي عودتموهم أن تفروا فتجرأوا عليكم. قال الحافظ: وأراد ثابت بقوله هذا توبيخ المنهزمين، أي عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم ثم تقدم فقاتل حتى قتل. وهذا الحديث فيه فوائد. من هذه الفوائد ما بوب عليه البخاري رحمه الله، وهو التحنط عند القتال، وأن هذا فعله ثابت ابن قيس بن شماس رضي الله عنه، وكان من المبشرين بالجنة، بشر بالجنة وهو لا يزال حيا، كان خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الصغير ينادي من هو أكبر منه بقوله يا عم أدبا معه، من باب أن هذا الكبير هو أخ لأبيه في الإسلام، فكأنه عم له. وقد ورد هذا في أحاديث كثيرة، معاذ ومعوذ لقي عبد الرحمن بن عوف فقال يا عم أين أبو جهل. وفيه أيضا أن الكبير يخاطب الصغير بقوله يا ابن أخي، أي أخوه في الإسلام، كما في هذا الحديث الآن يا ابن أخي. وهكذا أيضا في حديث معاذ ومعوذ. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شدة القتال الذي كان عليه الناس في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى استغرب ثابت أن من الناس يفر من القتال، فقال ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في من الفوائد أن الخصم إذا رأى من خصمه ضعفا أو فرارا طمع فيه وتسلط عليه، وإذا رأى منه شدة وثباتا وصلابة هابه ولم يتجرأ عليه. فلذا ثابت رضي الله عنه وبخ هؤلاء الذين رأى منهم انكشافا، قال بئس ما عودتم أقرانكم، أي هؤلاء ليسوا بأكثر منكم، هم أقران لكم، فإذا فررتم منهم وعودتموهم ذلك طمعوا فيكم. وفي هذا الحديث أيضا قال الحافظ: قال المهلب وغيره وفيه جواز استهلاك النفس في الجهاد وترك الأخذ بالرخصة والتهيئة للموت بالتحنط والتكفين. وفيه قوة ثابت ابن قيس وصحة يقينه ونيته، تقدم فقاتل حتى قتل. وفيه التداعي إلى الحرب والتحريض عليها وتوبيخ من يفر. وفيه الإشارة إلى ما كان الصحابة عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والثبات في الحرب حتى أرهب الله تعالى بهم أعداءهم. واستدل به على أن الفخذ ليست عورة، وقد مضى البحث فيه في أول أو في أوائل كتاب الصلاة، لأنه كاشف عن فخذيه، قد جاء في أحاديث كثيرة كشف الفخذين، وجاء في بعض الأحاديث أن الفخذ عورة. وأحسن ما جمع بين هذه الأدلة أنه عورة ليست مغلظة فالعورة عورة، عورة مغلظة وهي السوأتان، وعورة مخففة وهي الفخذ كما في لفظ حديث الفخذ عورة، ولكن ليس عورة مغلظة. قد كشف النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه وعنده أبو بكر وعمر، فلما دخل عثمان غطاه. وركب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وجعل يسرع حتى انكشفت فخذاه، وغير ذلك من الأدلة. فهو ليس من العورة المغلظة. والشاهد من هذا الحديث كما سبق في التحنط عند القتال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: صاد القرآن للذكر بل

خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم

قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب.

ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالمفسدين

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم

بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار.

0: إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين.

سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز.

يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين

ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل

ثنى الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم.

الدنيا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم؟

بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانكم

لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من

فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء.

عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة.

إذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون

وأنذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى

يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.

آثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان.

آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند

السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا

الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسل

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي.

ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات.

أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم

ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم

يغتسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا

0: به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله.
3: من شرح العقيدة الواسطية.
4: الأكل والشرب بالنسبة للخالق نقص ولا لا؟ ليش؟ لأن أنا الحاجة، محتاج إلى غيره، مضطر إلى غيره. لكن بالنسبة للمخلوق نقص ولا كمال؟
5: نقص.
4: نقص. الأكل، إحنا نقول الأكل ولا عدم الأكل؟ الأكل زين. إذن بالنسبة للمخلوق هي كمال، صح ولا لا؟ ولهذا إذا كان الإنسان ما يأكل نقول بسم الله عليه، وش اللي جايه ما يأكل؟ نعم. وش يقولون؟ والله اليوم مريض ولا مدخل متغير. نعم. هذا نقص ولا لا؟
5: نقص.
4: لكن بالنسبة للخالق كمال، لأنهم للخالق وللمخلوق كمال. شفت الآن ظهر الفرق. التكبر كمال للخالق ونقص للمخلوق، كمال للخالق ونقص للمخلوق. لماذا؟ لأنه لا يتم الجلال والعظمة إلا بالتكبر حتى تكون السيطرة كاملة ولا أحد ينازعه. ولهذا توعد الله تعالى من ينازعه الكبرياء والعظمة، قال من نازعني واحدا منهما عذبته. فالمهم أنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق. نعم.
5: بالنسبة
4: للعين. نعم. تابع.
5: ها.
4: على السؤال. نعم. أصبر. كم أخذنا من قول المؤلف ما وصف به نفسه؟ ها، خمس مباحث، وكلها مباحث هامة. وقدمناها بين يدي العقيدة لأنه سيندني عليها ما يأتي إن شاء الله تعالى. يقول أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ينقسم إلى قسمين، إلى ثلاث أقسام: إما قول أو فعل أو إقرار. وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه إما قول أو فعل أو إقرار. أما قول فكثير، وصف الله الرسول ربه بالقول كثير جدا، مثل ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، إلى آخره. وأما وصف الرسول ربه بالفعل فهو أقل، مثل إشارته إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ. متى يا آدم؟ متى؟ هذا اللي أبي أبيك تستحضر. طيب، هذا في حجة الوداع في عرفة، خطب الناس وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. رفع أصبعه إلى السماء هذا وصف لله تعالى بالعلو عن طريق الفعل قل لا. وجاءه رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة قال يا رسول الله هلكت الأموال فرفع يديه، هذا أيضا وصف لله بالعلو بالفعل. نعم. وغير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر صفة من صفات الله أحد. طيب، أحيانا يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الصفة من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل، حينما أشار إلى عينه وأذنه لما تلا قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، هذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل، بالقول والفعل. وحينئذ نقول إن إثبات الرسول عليه الصلاة والسلام الصفات يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالإقرار، وهو أيضا قليل بالنسبة لما قبله، مثل إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء فأقرها وقال أعتقها، وكإقراره الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والثرى على إصبع إلى آخر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، هذا إيش؟ إقرار. إذن ما وصف الرسول به ربه طرقه كم؟ ثلاثة: القول والفعل والإقرار. إذا قال قائل ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو ما دليله، نقول دليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، فكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله، تؤيدون هذا؟ طيب. وأنصح الناس لعباد الله، تؤيدون هذا؟ طيب. وأصدق الناس فيما قال، مؤيد هذا؟ طيب. وأفصح الناس في الكلام، طيب. كم اجتمع في حق من صفات القبول؟ أربعة: العلم، مش بعد، والنصح، والصدق، والبلاغة، البيان. فإذا يجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربك، وهو والله أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطق والفلاسفة بلا شك. ومع هذا يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. معلوم بأنه لم يستوي على العرش، وما بعده معلوم أيضا بأنه استوى على العرش. طيب، الاستواء على العرش ليس ذاتيا، حتى باعتبار نوعه ليس ذاتيا. لماذا؟ لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش. أحسن، نقول خلق العرش، هذا هو المتيقن. طيب، في شيء بعد مبحث؟ جاء قلنا أن الصفات الظاهر أجلها لأنه المؤلف قد يقول قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه وبين النفي والإثبات، نخليها ننتج إن شاء الله تعالى. قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. انتبه، أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يؤمنون بذلك إيمانا خاليا من هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف إما لفظي وإما معنوي، فهم لا يحرفون في اللفظ، والغالب أن التحريف اللفظي لا يقع إلا من جاهل، أو الغالب أنه لا يقع، وإذا وقع فإنما يقع من جاهل. التحريف اللفظي يعني تغيير الشكل، مثلا ما تجد أحد يقول الحمد لله رب العالمين إلا إذا كان جاهلا، هذا الغالب. لكن التحريف المعنوي هذا هو الذي وقع فيه كثير من الناس. فأهل السنة والجماعة إيمانهم بما وصف الله به نفسه خال من التحريف، يعني تغيير المعنى، خال من تغيير المعنى. تغيير المعنى يسميه القائمون به تأويلا، ويسمون أنفسهم بأهل التأويل. أتدرون لماذا؟ لأجل أن يسبغ هذا الكلام صبغة القبول، لأن التأويل لا تنفر منه النفوس ولا تكرهه، لكن هو في الحقيقة تحريف، إلا أنهم لا يستطيعون أن يقولوا تحريفا. لو قالوا تحريفا لأعلنوا على أنفسهم برفض إيش؟ برفض كلامهم. والله إحنا أهل التحريف، ما من بيقبل كلامهم، لكن يقول أهل التأويل فيصبغونه بصبغة القبول، وهو في الحقيقة تحريف. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل، مع أن كثيرا ممن يتكلمون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل، يقولون غير تأويل. نعم، ولكن ما عبر به المؤلف أولى لأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن، فإن الله تعالى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال يحرفون. نعم، والتعبير الذي عبر به القرآن أولى من غيره، لأنه أدل على الكلام وأدل على الحال وأقرب إلى العدل. فالمحرف المؤول بغير دليل ليس من العدل أن أسميه مؤولا، بل العدل أن أصفه بما يستحق، وهو أن يكون محرفا. هذا واحد. الوجه الثاني أن التحريف أبلغ تنفيرا من التأويل، التحريف أبلغ تنفيرا من التأويل. لماذا؟ لأن التحريف لا يقبله أحد، لكن التأويل لين تقبله النفس وتستفصل عن معنى. أما التحريف بمجرد ما نقول هذا تحريف ينفر الإنسان منه، عرفتم؟ وإذا كان كذلك فإن استعمال التحريف في من خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل. الوجه الثالث أن التأويل ليس مذموما كله، التأويل ليس مذموما كله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه بالدين وعلم التأويل. وقال الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فامتدحهم بأنهم يعلمون التأويل. فليس التأويل كله مذموما، بخلاف التحريف. أقول ليس التحريف كله مذموما لأن التحريف لأن التأويل أقول ليس التأويل كله مذموما لأن التأويل له معاني متعددة، يكون بمعنى التفسير ويكون بمعنى العاقبة والمآل، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، يكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، يكون بمعنى التأويل، كقول كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية يقولون تأويل قوله تعالى كذا وكذا ثم يذكرون المعنى، هذا يعني التفسير. وسمي التفسير تأويلا لأننا أولنا الكلام، أي جعلناه يقول إلى معناه المراد به، واضح؟ طيب، تأويل بمعنى عاقبة، عاقبة الشيء، هذا إن ورد في طلب فتأويله فعله، وإن ورد في خبر فتأويله وقوعه، يعني إن وصف به الخبر فتأويله وقوعه، وإن ورد في طلب فتأويله فعله، والحقيقة أن فعله إيقاع له، لكن هكذا نقول. التأويل بالنسبة للخبر معناه وقوع المخبر به، ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. إذن وقع ما أخبروا به ولا لا؟ ها؟ إذن هل ينظرون إلا عاقبة وما آل ما أخبروا به؟ انتبه أخ عشان ما تنسى. نعم، يوم يأتي ذلك الخبر المخبر به، يوم يأتي ذلك المخبر به يقول الذين نسوه، يا آدم يا بخاري، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب، هل منه قول يوسف لما خروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل؟ لا، هذا الوقوع، هذا الوقوع، يعني قال عقب ما حصل بعد أن سجدوا له. نعم. طيب، قول صاحب السجن نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، تفسيره. إذن التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى العاقبة، قلنا إنه إذا كان خبرا فتأويله وقوعه، إذا كان طلبا فتأويله فعله. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد إذ نزلت عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا إيش؟ لا، ما هو بس يعني يعمل به. فتأويل الطلب فعله، يعني بمعنى تركه إن كان نهيا، وفعله إن كان أمرا. هذا التأويل محمود ولا غير محمود؟
6: محمود،
4: طبعا محمود، محمود. فعل الأوامر وترك النواهي محمود. المعنى الثالث للتأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. هذا النوع ينقسم إلى محمود ومذموم. صرف اللفظ عن ظاهره ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود، ويكون من القسم الأول وهو التفسير، وهو التفسير. وإن لم يدل عليه دليل فهو مذموم، ويكون من باب التحريف وليس من باب التأويل. وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفة الله عز وجل. هذا المفهوم الآن؟ طيب، ها؟ التأويل، نعيد مرة ثانية. التأويل ينقسم إلى ثلاث أقسام: أولا أن يكون بمعنى تفصيل، ثانيا يكون بمعنى مآل الشيء، بمعنى مآل الشيء. هذا المآل إن كان الشيء خبرا، يعني إن كان النص خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله فعله، وإن شئت فقل لجل أشمل النهي فتأويله امتثاله، وإن كان طلبه هذا أحب إلي، إن كان طلبا فتأويله امتثاله، بمعنى تركه إن كان نهيا وفعله إن كان أمرا. مفهوم هذا؟ القسم الثالث صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر، صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر. نقول هذا الأخير الثالث ينقسم أيضا إلى محمود ومذموم، فإن دل عليه دليل فهو محمود ويكون من باب التفسير من الأول، وإن لم يدل عليه دليل كان تحريفا، كان مذموما وهو في الحقيقة تحريف وليس بتأويل. فممكن نضرب أمثلة، فضربنا أمثلة على التفسير وأمثلة على ما على الشيء، وعاقبته صرف اللفظ عن ظاهره. مثلا لما الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، ظاهر اللفظ أن الله عز وجل استوى على العرش، استقر عليه وعلى عليه، عرفتم؟ طيب، لكن إذا قال قائل معنى استوى استولى على العرش، استولى على العرش، نقول هذا تأويل. طيب دقيقة، تأويل لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره. طيب هل نسمي هذا تأويلا يعني تفسيرا أو تحريفا؟ تحريف، نقول هذا تحريف. ليش؟ لأنه ما دل عليه دليل، بل الدليل على خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نقول هذا تحريف. دقيقة يا أخي، نقول هذا تحريف. طيب قرأ قارئ أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فالمعنى أتى أمر الله يعني سيجيء أمر الله. الشيخ الله يقول أتى، أن تقول سيأتي، هذا موافق لظاهر اللفظ ولا مخالف؟ مخالف ظاهر اللفظ. طيب عليه دليل؟ نعم فيه دليل، فلا تستعجلوا. إذن ما بعد جاء، لو كان قد أتى ما صح أن يقال فلا تستعجلوا. إذن فيه دليل من الآية، حينئذ يكون التأويل هنا محمودا وصحيحا لأن تفسير الآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، يا أخي اتق الله، الله يقول إذا قرأت يعني إذا كملت القراءة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا معنى إذا قرأت ولا لا؟ زين، هذا ظهر اللفظ. لكن أقول معنى إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، كلا هذا تأويل، تأويل. نقول نعم نوافقك على أنه تأويل، لكن عندنا دليل متصل ولا منفصل؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوا، هذا متصل. طيب إذا قرأت إذا أردت أن تقرأ، الدليل متصل ولا منفصل؟ منفصل. كيف منفصل؟ لأن علمنا من السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقرأ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فهنا عرفنا المعنى من السنة. طيب التأويل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طيب قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وش معنى إذا دخل؟ طيب وش إدريك إذا دخل؟ نقول لأن ذكر الله لا يليق داخل المكان، فلهذا حملناه على قوله إذا دخل، حملناه على إذا أراد أن يدخل. هذا التأويل الذي دل عليه الدليل صحيح، ولا يعدو أن يكون تفسيرا، لا يعدو أن يكون تفسيرا. لذلك قلنا إن التحريف أولى، وأعود مرة ثانية، تحريف أولى لأنه الذي جاء به القرآن. لو زدنا على ثلاث، احنا ذكرنا ثلاث لكن يمكن نزيد. التحريف أولى لأنه ألصق بطريق المحرف، ولا لا؟ لأن المحرف مغير. أولى لأنه أشد تنفيرا عن هذه الطريق المخالفة لمن؟ لطريق السلف. أولى لأن التحريف كله مذموم بخلاف التأويل، فإن منه مذموما ومحمولا، فيكون التحريف إذن أولى من كم وجه؟ ثلاث أصبع. هذا ما راح، ها؟ أربعة. ولا تعطيل. صار التحريف أولى من التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتمثيل من كم من وجه؟ من أربعة وجه. طيب، والتعطيل ولا تعطيل. ولا تعطيل، التعطيل بمعنى التخلية والترك، كقوله تعالى وبئر معطلة، يعني مخلات متروكة. والمراد بالتعطيل إنكار ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات، سواء كان كليا أم جزئيا، وسواء كان ذلك بتحريف أو بجحود، كله يسمى تعطيلا. فالتعطيل إذن في اللغة تخلية والترك، في الاصطلاح إنكار ما وصف الله وسمى به نفسه كليا كان أو جزئيا، تحريفا كان أم جحودا، هذا التعطيل. فأهل السنة وجماعة جعلنا الله منهم لا يعطلون أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله، ولا يجحدونها، بل يقرون بها إقرارا كاملا. فإن قلت ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ قلنا التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، هذا الفرق. الفرق بينهما التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول. فمثلا إذا قال قائل معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي بل قوتاه، هذا محرف للدليل ومعطل للمراد الصحيح، لأن المراد المراد الذي حقيقية، وهو قال بمعنى القوة، فقد عطل المعنى المراد وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال بل يداه مبسوطتان لا أدري، أفوض الأمر إلى الله، لا أثبت اليد الحقيقية ولا اليد المحرف إليها المعنى اللفظ، نقول هذا معطل وليس بمحرف، هذا معطل لكنه محرف، لأنه أبقى اللفظ على ما هو عليه ولا فسره بغير مراده، لكن عطل معناه الذي يراد به، وهو إثبات اليد لله عز وجل. أفهمتم الآن؟ طيب، ها؟ أقول الفرق بين التحريف والتعطيل، التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول، واضح؟ المثال، نجعل المثال صفة اليد لله عز وجل، بل يداه مبسوطتان، قال المحرف يداه أي نعمتاه، هذا محرف ولا لا؟ ومعطل ولا غير معطل؟ معطل. معطل، قد تقول معطل من وجه وغير معطل من وجه، لكن معطل للمعنى المراد مثبت لمعنى غير مراد ولا لا؟ طيب، قال الثاني بل يداه مبسوطتان، أنا أقرأها كما كانت ولا أفسرها، وأقول أفوضها إلى الله عز وجل. نقول هذا معطل. محرف ولا غير محرف؟ غير محرف، ما تكلم بشيء لكنه معطل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من الطريقتين، يتبرؤون من الطريقتين. الطريقة الأولى التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد، والطريقة الثانية وهي طريقة أهل التفويض، وهي طريقة أهل التفويض. لا يفوضون، بل يقولون نحن نقول بل يداه، أي يداه الحقيقيتان مبسوطتان وهما غير القوة والنعمة. فهؤلاء لم يحرفوا ولم يعطلوا. فمن هو واضح الآن؟ إذن عقيدة السنة بريئة من التحريف ومن التعطيل، وبهذا نعرف ضلال وكذب من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض. الذين يقولون إن طريقة السلف هي التفويض هؤلاء ضلوا، ظنوا إن قالوا ذلك عن جهل من بطريقة السلف، وكذبوا إن قالوا ذلك عن عمد، إن قالوا ذلك عن عمد. أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة من؟ الحجاز، لأن الكذب من الحجازيين بمعنى الخطأ. على كل حال الذين يقولون إن مذهب أهل السنة هو التفويض لا شك أنهم أخطأوا وأنهم خاطئون، لأن مذهب أهل السنة هو إثبات الصفات، إثبات المعنى وتفويض الكيفية. وليعلم أن القول بالتفويض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. عندما يسمع الإنسان التفويض يقول الله هذا طيب زين، أسلم من ذولا من ذولا. نعم، لا أقول بمذهب أهل السنة أو السلف ولا أقول بمذهب التأويل، أسلك سبيلا وسطا. نعم، وأسلم من هذا كله وأقول الله أعلم. نعم، ولا ندري وش معناه، لكن يقول شيخ الإسلام هذا من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وصدق رحمه الله. إذا تأملته وجدته تكذيبا للقرآن وتجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم. تكذيبا للقرآن، لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. وأي بيان في كلمات لا يدرش معناها، وهي من أكثر ما يرد في القرآن، من أكثر ما ورد في القرآن أسماء الله وصفاته. إذا كنا ما ندري معناها، هل يكون القرآن تبيانا لكل شيء؟ لا تقولوه مجاملة لي أو علشان أكتب أو أكتب عليكم صح. ها؟ إذا كان القرآن مجهولا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فأين التبيان؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وين البيان؟ نعم، واضح. طيب، تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان تكذيبا؟ قصد تجهيلا للرسول، تجهيلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري عن معاني القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لا يدري. وإذا كان الرسول ما يدري فاللي غيره من باب أولى. اسمع لعجب أعجب، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام في صفات الله ولا يدري وش معناه. نعم، يقول ربنا الله الذي في السماء، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما أدري وش معناه. طيب، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وش معناه يا رسول الله؟ قال والله ما أدري. وعلى هذا فقس، هل هناك قدح أعظم من هذا القدح بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ من أكبر القدح؟ رسول من عند الله يبين للناس وهو ما يدري وش معنى آيات الصفات وأحاديثها، هو يتكلم بالكلام ولا أدري وش معناه. هذا وجهي تكذيب القرآن تجهيل الرسول، فتح الباب للزنادقة، فتح الباب للزنادقة. كيف الزنادقة؟ قالوا لأهل التفويض اجعدوا، أنتم بدو، أنتم أعراب ما تعرفون، جهال، حنا اللي نعرف، حنا اللي نعرف. وأخذوا يفسرون القرآن بغير ما أراد الله، يقول حنا بمعنى العلم، لأن كون يثبت معاني للنصوص خير من كون أميين جهال. ولا لا؟ قالوا قفوا مكانكم، حنا في غنى عنكم، واخر عنا، حنا نوريكم بالمعاني. نعم، وشاءوا يتكلمون بما يريدون من معنى كلام الله وصفاته، ما يقدر التفويض يردون عليهم، يقدرون يردون عليهم ما يقدرون، لأنهم يقولون نحن لا نعلم، لا نعلم ماذا أراد الله. جائز أن يكون الذي أراد الله هو ما قلتم. ففتحوا باب شرور عظيمة. ولهذا جاءت العبارة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول هذه قالها بعض الأغبياء، وصحيح هذه الكلمة من أكثر ما يكون نطقا ومدلولا. طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، كيف تكون أعلم وأحكم وذي أسلم؟ نعم، في السلامة بدون علم وحكمة؟ ها؟ أبدا. الواحد اللي ما يدري، اللي ما يدري عن الطرق، واحد قال بروح للرياض مثلا وهو ما يدري عن الطريق، وقام يخبط يا ما راح يمين يا ما راح يسار حتى قضى عليه الحر فهلك، سلم ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأن ما معه علم، ما معه علم. لو معه علم لسلم. طيب في الحكمة أيضا، واحد يعرف الطريق لكن قال أنا بروح، ولا من انتصفت بالطريق رجعت، ولا من وصلت بلدي رجعت، ولا أخذت ثلاثة أرباع الطريق رجعت. ليش؟ قال عشان تمرن على المشي. نعم، هذا حكمة ولا لا؟ هو يروح له غرض، ما بس أراد التمرن، قام يتردد. ليش؟ قال هذا اللي أريد. طيب إذا لا سلامة إلا بعلم وحكمة. إذا قلت طريقة السلف أسلم لازم أن تقول هي أعلم وأحكم، وإلا كنت متناقضا، وإلا كنت متناقضا. إذن نحن ماذا نأخذ من هذه العبارة؟ نأخذ طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، ومع هذا معلوم. طريقة الخلف، شف طريقة الخلف اللي يشير إليها هذا القائل، طريقة الخلف ما قاله القائل: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هذه الطريقة أن يكون إنه ما واجد إلا ناس، ها؟ وارعا كف حائر على ذقن، مش العلم، مش العلم. نعم، هذا عنده علم ذا. نعم، أو واحد يقرر سنه يقول وش الطريقة دلوني، هذا لا عندهم علم حكمة أبدا. والرازي وهو من كبرائهم يقول: نهاية إقدام العقول أو أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ثم يقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. كل هذا صحيح، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طيب هذا لن يكون طريقتهم أعلم وأحكم؟ ها؟ اللي يقول أنا أتمنى أني أموت على على عقيدة عجائز نيسابور. العجائز عندهم علم ولا من عوام الناس؟ من عوام الناس، يتمنى أنه يعود إلى الأميات. نعم، وين العلم اللي عندهم؟ فتبين بهذا أيها الإخوة أن طريق التفويض طريق خاطئ، لأنه يتضمن ثلاث مفاسد، وهي تكذيب القرآن، تجهيل الرسول، فتح الباب للإلحاد، نعم، والزنادقة. وأن الذين قالوا إن طريقة السلف هي التفويض كذبوا على السلف، بل هم يثبتون اللفظ والمعنى ويقررونه ويشرحونه بأوفى شرح. طيب، ذكرتنا أن تعطيل هو يعود على إيش؟ المدلول. والتحريف الدليل، التحريف للدليل والتعطيل للمدلول. وقلنا لدينا اثنان، محرف ومفوض، كلاهما معطل،

التكييف ما هو؟ أن تذكر كيفية الصفة. ولهذا نقول كيف يكيف تكييفا، أي ذكر كيفية الصفة، هذا التكييف. التكييف يسأل عنه بأي شيء؟ بكيف. يسأل عنه بكيف. فإذا قلت مثلا كيف جاء زيد، تقول راكبا، إذن كيفت مجيئه. كيف لون السيارة؟ إيش؟ أبيض. كيفت، ذكرت الكيفية، واضح. كيف شكل كذا وكذا، تقول كذا وكذا، هذه الكيفية. أهل السنة والجماعة لا يكيفون صفات الله، مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي، مستندين بهذا إلى الدليل السمعي والعقلي. أما الدليل السمعي فمثل قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا جاء رجل قال إن الله استوى على العرش على هذه الكيفية، ككيفية استواء على السرير، مثل هذه الكيفية، ووصف كيفية معينة، نقول هذا قال على الله ما لا يعلم كذا. نعم. هل أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟ لا، أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. طيب، جاء رجل قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وكان في السطح فنزل مع الدرج، وقال كنزول هذا، إيش نقول؟ هذا تكييف ولا لا؟ طيب، قول على الله بلا علم ولا لا؟ قول على الله بلا علم. ولهذا قال بعض السلف: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء فكيف ينزل، فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. دليل آخر من السمع، قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتبع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن كيفية الشيء لا تدرك إلا في واحد من أمور ثلاثة، أن كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه. صح؟ ما يمكن تدرك كيفية شيء إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة: إما أن تكون شاهدته أنت بنفسك وعرفت كيفيته، أو شاهدت نظيره، كما لو قال واحد إن فلان اشترى سيارة سيدسن موديل 88 رقم 2000، نعم، تعرف كيفيته لأن عندك مثله ولا لا؟ تعرف كيفيته لأن عندك مثله. طيب، أو خبر الصادق عنه، أتاك رجل صادق وقال إن سيارة فلان كذا، صفته كذا وكذا وكذا، ووصفها تماما، تدرك الآن الكيفية ولا لا؟ طيب، نأتي إلى كيفية صفات الله عز وجل. هل يثبت بها واحد من هذه الأمور الثلاثة؟ لا. ليش؟ لم نرى الله عز وجل، وليس له نظير، ولم يخبرنا عن كيفيتها، إذن لا يمكن المعرفة الكيفية. ولهذا أيضا قال بعض العلماء، يعني جواب لطيف:

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب،

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه مجموعة من الأسئلة من مكتبة الإمام الشوكاني في مسجد السلام في أمريكا في ولاية وزوري من مدينة كنساس سيتي، يقدمها تلميذكم وابنكم أبو عبد الله نعيم الأمريكي. يقول في سؤاله الأول: حفظنا الأربعين النووية، فماذا تنصحنا به بعدها حفظا من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
3: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمن حفظ الأربعين النووية حفظ أصولا مهمة، وحفظ قواعد من قواعد الدين، عليه أن يحافظ على هذا الكنز، وعليه أن يزداد من إتقانه ويطلع ما استطاع على معاني هذه الأحاديث وشروحها، ومن أحسن شروحها الحديثية العلمية، بل أحسن شروحها شرح الإمام ابن رجب رحمه الله جامع العلوم والحكم، شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. فحافظ هذا الكتاب يدمن المطالعة فيه وفي كتاب المعين على تفهيم الأربعين لابن الملقن، فهو فيه فوائد. وفي شرح الأربعين للمناوي ففيه فوائد، وفي شرح الأربعين للهيتمي ابن حجر الهيتمي المكي وفيه فوائد. ومن مختصرات هذه الشروح شرح ابن دقيق العيد، والنووي له تعاليق جيدة. إنما بعد أن أبنى أن أحسن شرح له شرح ابن رجب، تلك الشروح قد تجد فيها ما تحتاجه. فمثلا ابن الملقن يعتني بتراجم الصحابة، الصحابي إذا ذكر حديث الصحابي ترجم له، ويأتي بترجمة مختصرة جيدة، ويعتني بالمعاني والكلمات ومفرداتها، ويعتني مثلا بتلخيص فوائد الحديث، الكلام على الحديث من وجوه ثم يسرد تلك الوجوه، كما هو شأنه في كتاب الإعلام شرح عمدة الأحكام للمقدسي، فإنه من أحسن الشروح لعمدة الأحكام. هذا وتجد كل حديث من تلك الأحاديث قاعدة، أصل من الأصول ينبني عليه غيره، وأضف إليه إن استطعت حسب سؤالك مثل رياض الصالحين، فهو مشترط فيه الصحة كما اشترط في الأربعين ذلك، اشترط مؤلفه فيه الصحة ولا ينزل عن شرطه إما صحيح لذاته أو لغيره أو حسن لذاته أو لغيره إلا في القليل، إلا في القليل من الأحاديث التي هي ضعيفة، وإلا فالأصل في كتاب رياض الصالحين الموجود فيها أنه حسب الشرط. وهكذا أيضا عمدة الأحكام كتاب جيد لمن قرأ فيه وفهم. والبادئون قد لا تتسع أفهامهم لمثل بلوغ المرام وبعض الروايات وبعض التضعيف والعلل وما كان من ذلك، فالاقتصار على مثل الأربعين ورياض الصالحين، ومن أحسن شروح رياض الصالحين للمتأخرين شرح ابن عثيمين، شرحه عبارة للمصلين، ما كل الأحد شرحه، بعضها يشرحها مجملا، نعم، لكن فيه خير كثير. وكذلك عمدة الأحكام شروحها كثيرة والعلم فيها سهل، يحتاج يتفقه فيها. ومن أيسر شروح هذا الكتاب شرح البسام رحمه الله، فإنه يأتي بزبدة على الحديث تناسب البادئين، يصير العلام تناسب البادئين، فيأتي مثلا بكلماته ومفرداته وخلاصة القول في مسألة كذا وبعض أحكامه سهلة، فلا بأس أن تحفظوا أن تحفظوا وتحفظوا طلابكم مثل عمدة الأحكام بعد هذه الأربعين النووية أو رياض الصالحين إذا رأيتم ذلك، يعني بعض الأحاديث الآيات والأحاديث وهكذا بابا بابا بابا بابا حتى يفتح الله، لأنها مطول عمدة الأحكام أخصر. ورياض الصالحين يعتبر كتاب أحكام وكتاب آداب وكتاب مواعظ وخطب، فهو سلاح الداعي إلى الله، رياض الصالحين سلاح للداعي إلى الله، وكتاب كذلك أيضا تهذيب نفوس، وقد شحنه بالعلم ببصيرة، نووي رحمه الله شحنه بالعلم ببصيرة وفق فيه، نعم.
2: السؤال الثاني يقول: هل هو صحيح أن ينسب الإمام النووي رحمه الله إلى مذهب الأشاعرة؟
3: هو لا شك أنه ما سلم من تأويل الأشاعرة، ما شفى شرح النووي على صحيح مسلم مشحون بالتأويل، مشحون بالتأويل. وانظر إلى حديث 1890 من صحيح مسلم، حديث أبي هريرة المتفق عليه: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. تحت بوب عليه النووي باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة في كتاب الإمارة. قال النووي، قال القاضي: الضحك هنا استعارة في حق الله تعالى، لأنه لا يجوز عليه سبحانه وتعالى الضحك المعروف في حقنا، لأنه إنما يصح من الأجسام، وممن يجوز عليه تغير ويعني ويجوز ممن يجوز عليه تغير الحالات، والله تعالى منزه عن ذلك. وإنما المراد به الرضا بفعلهما والثواب عليه وحمد فعلهما ومحبته وتلقي رسل الله لهما بذلك، لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقة ما يرضاه وسروره به وبره لمن يلقاه. قال: ويحتمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله تعالى الذين يوجههم لقبض روحه وإدخاله الجنة، كما يقال: قتل السلطان فلانا أي أمر بقتله. تأويل واضح خلاف الدليل، لا موجب له، تأويل واضح، تارى يؤول يعني بالرضا، وتارى بالثواب، وتارى كذلك بأن هذا الضحك ضحك بعض الملائكة وليس ضحك الله عز وجل، نقلا وهو نقل للدليل عن ظاهره بغير موجب، هذا تأويل، ومثله كثير. هذا معلوم يقينا ما علم انتقاله عنه يقينا، نعم ذكر هناك تراجع له في بعض الرسائل، لكن ما ينظر في ثبوت ذلك وتيقن ذلك عنه ما كان من هذا. نعم، تأويل حاصل. نعم، ومع ذلك فإن أهل العلم تجاه هؤلاء العلماء يقولون تستفاد كتبهم، والعلم الذي نثروه للناس ويجتنب هذا الخطأ، هذه الأخطاء تجتنب ويحذر منها. وأما مثل رياض الصالحين، الأربعين النووية، شرح مسلم، شرح المهذب، أمثال ذلك كتب كثيرة، كتب كثيرة وأمثال ذلك أمثاله كثير، تستفاد ويجتنب الخطأ ويحذر من الخطأ. نعم.
2: السؤال الثالث: في مسجدنا أكملنا منظومة البيقوني رحمه الله، فما تنصحنا به بعدها في علم مصطلح الحديث؟
3: الجواب: منظومة البيقوني هي منظومة رائعة للبادئين، في 34 بيتا، فقد جمع فيها خيرا كثيرا، والمتقن لها والفاهم لها طرق سلك طريق الحديث وفهم الحديث والمصطلح، يحتاج أن يفهمها بفهم بعض شروحها مثل شرح المشاط جيد، شرح الزرقاني أوسع منه أجود، شروح لهذه المنظومة كثيرة سواء للمتقدمين أو لنا أو لغيرنا، نجتمع تلك الشروح بين متوسع ومختصر. ممكن أن تضيف إليها منظومة أخصر منها وأبلغ منها من حيث المعاني، وهي على شكل غزلية، منظومة غزلية: غرامي صحيح والرجاء منك معضل فيك معضل. نعم، وهذه المنظومة لما قرأتها وشرحتها تعجبت من غزارتها في الله، من غزارتها في علم الحديث. الكلمة يهدف بها إلى معنى حديثي، الكلمة يهدف بها إلى معنى حديثي، فقرة كلمة وهكذا. طيب، ويعني مثل قصب السكر، نظم نخبة الفكر للصنعاني، قال: طالعتها يوم الأيام، اشتقت أن أودعها نظامي، تم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم. نظم نخبة الفكر من النهار إلى قبل النوم، ما شاء الله، على نظم رائع فيها وسهل سلس. أضف إليها مثل الموقظة للذهبي، جميلة موقظة للذهبي، علم يعني بتمكن. أضف إليها اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله، فإنه اعتنى بمقدمة الصلاح كضمن من اعتنى بها، فاعتنى عناية جيدة. وأحمد شاكر رحمه الله عمل على تلك على ذلك الاختصار حاشية جيدة سماها البعث الحثيث، هذه الحاشية التي على اختصار علوم الحديث لابن كثير حاشية جيدة لأحمد شاكر محدث من ضمن أهل الحديث. إذا فتح الله عليك بهذه الرسائل مثلا فهمتها وقرأتها وفهمتها، فإنك تفهم المصطلح، وتحتاج بعد ذلك أنك أينما قرأت من كتب المصطلح فهمت. لا يعني أنك بهذا تصير محدثا، إنما بهذا تكون قد عرفت أصول الحديث وعلوم وسبل الحديث، كيف تأخذ مثلا تعرف أسس الحديث، مصطلح الحديث، مصطلح القوم، مصطلح أهله. وإلا فعلم الحديث واسع، هو علم ليس عبارة عن وسيلة، علم غاية، علم غاية أن يكون الإنسان عمره هو في علم الحديث، يفهم علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يحتاج يقرأ في العلل، يحتاج يطالع، يحتاج يقرأ، يتمرس في التخريج، يحتاج كذلك أيضا من حينه، لكن هذه بدايات مهمة. نعم.
2: السؤال الرابع: ما هو أحسن اختصار لتفسير الإمام ابن كثير رحمه الله؟
3: المختصرون كثير، ولا نحب الاختصار له، لا نحب الاختصار له، فإن منهم من اختصر الإسرائيليات، منهم من اختصر فيما يزعم الأحاديث الضعيفة، والواقع أن تلك الأحاديث الضعيفة قد يسوقها الإمام الكثير، بعضها لم يشتد ضعفه فيعتضد بغيره، وبعضها يسوقها لبيان نكارتها للتحذير منها، ومن ذلك الإسرائيليات. فابن كثير تفسيره ذلك مختصر هو في حد ذاته كما تراه في مقدمته أنه عبارة عن مختصر، ومصغر لا يصغر. نعم، فيبقى على أن هذا المختصر استفاد منه، يقرأ الإنسان منه ما تيسر وما فتح الله عليه، وهكذا قليلا قليلا يجد خيرا. نعم، فهو كتاب مختصر نفيس، جامع للحديث، جامع للفقه، جامع للتفسير، جامع للحكم، جامع كذلك أيضا للعلل، يعني ماذا، كتاب عظيم، كتاب عظيم.
2: السؤال الخامس يقول: وجدنا أن العلماء في كثير من المسائل يختلفون، وكل واحد منهم له دليل من الكتاب والسنة، فكيف يعلم الطالب الجديد ويميز ذلك؟
3: الجديد يحتاج أن يسأل أهل الذكر، يسأل من يثق به، ممن يرى أنه أعنى بالسنة وأعنى بالعمل بها، وأعنى كذلك أيضا بالتعبد لله عز وجل، فيسأل من يرى أنه أن هذا عالم سنة، وهكذا أسأل حتى يتفقه في ذلك، ولا يكون سؤاله تقليدا، بل يسأل ويأخذ بما عنده من الخير ومن الدليل وما استبصر به في ذلك بدون تقليد. وحتى العام ينبغي أن يتعبد لله عز وجل بما خلقه الله أن يتعبد له، هو دين الله عز وجل والعلم، أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قدر مستطاعه بهذه الطريقة. ومن كانت له بصيرة وله مكانة يبحث فيما أشكل، فإذا رأى أن الصواب مع هذا أخذ به، وإن كان الصواب مع هذا أخذ به، كما هو شأن الباحث في شأن الترجيح الراجح والمرجوح، يجد قول الشافعي وقول مالك، هؤلاء أئمة كلهم، قول الإمام أحمد قد تارة تراه يرجح قول الشافعي، وتارة قول أحمد، وتارة قول مالك، وتارة قول فلان الأئمة، على حسب الدليل. هذا من له مكانة في علم الحديث ويعرف الراجح والمرجوح، الخاص والعام والمطلق والمقيد، عنده بصيرة في مصطلح في علم الحديث وأصول الفقه، وكذلك أيضا شيء من الفقه، وكذلك بارك الله فيكم يعني عنده بصيرة في اللغة، وما كان من هذا مما يستطيع أن يميز به، والله الموفق.
2: السؤال السادس: كيف لطالب العلم الجديد أن يحصل على تزكية من فضيلتكم، علما بأنه يدرس معكم من بعد، أي يدرس من دروسكم عبر الإنترنت؟
3: الجواب: طالب العلم السلفي المستفيد سيزكيه الله عز وجل بعلمه، فإذا أخذ العلم وأخذ العمل به سترى منه خيرا إن شاء الله. ويضيف إلى ذلك التعرف على إخوانه أهل السنة عبر الهاتف، عبر الرسائل وما كان من ذلك، حتى يعرف، حتى يحال إليه، وهذه المعرفة به والإحالة إليه والذكر له، وكذلك أيضا التحاقه بركب إخوانه أهل السنة مثلا من قرب أو بعد، هذه تزكية له، والله سبحانه وتعالى يزكي العبد على قدر عمله، لكن هذا لا يستغني عنها الطالب حتى ينبغ، حتى يعرف، فإنه قد يكون عنده خير ولم يعرف، عنده خير ولم يذكر، عنده خير وكذا، فمن هنا عن هذه الوسائل والطرق يزكى إن شاء الله، يزكيه الله سبحانه وتعالى ويجد خيرا. فنرى بعض الناس ما نعرفهم، نجد بعض الناس ما نعرفهم، لكن نسمع ونرى ما عندهم من خير، ونسمع ما عندهم من ثبات فتجد السني يحب السني ولو لم يعرفه ويزكيه ويذكره بخير على حسب ما اطلع من علمه وثباته ودعوته ومحبته في الله، وكذلك أيضا رزانته في دعوته وثباته على ذلك. نعم، هذا هو الخير إن شاء الله، يجد خيرا. إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أمن عرف إن شاء الله بالخير يجد الخير. ومثل هذا التواصل، مثل هذه اللقاءات الهاتفية، ومثل هذا، هذه تزكية، هذه تزكية، يعني باعتبار أنك ترى أن هذا إن شاء الله له صلة، له صلة بإخوانه، له ارتباط بالحق وأهله، ما كان من ذلك، له تعاون، تعاون البر والتقوى، له كذلك أيضا رجوع إلى الحق، ورجوع كذلك إلى عند اللزوم إلى من يحب أن يرجع إليه من الحق وأهله. وهذا كله باب الخير. الله يوفق الجميع.
2: السؤال السابع: في أمريكا هل يجوز لنا أن نأكل لحم ذبائح اليهود والنصارى؟ قد سمعنا أن بعض أهل العلم يجوزون ذلك، ويستدلون بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، الآية.
3: من علمته كتابيا ما زال على ما هو عليه، وسمى الله للذبيحة وذبح على الطريقة الإسلامية دون صعق مثلا له وما كان من ذلك، كل على ما دل عليه الدليل. وأما على طريقة تلك الطريقة العشوائية عبارة عن أنهم كتابيون، قل من تجد الكتاب منهم، قد انحرفوا، انحرف بعض المسلمين فضلا عن أولئك، عرف عن ما هم عليه. ثانيا أنهم ما يذبحون الطريقة الإسلامية، ما يسمون، والله يقول: ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فهذا هو، لابد من التسمية من سائر من يذبح، تسمية على الذبيحة وأن تكون على الطريقة الإسلامية. فإذا ما كان من الذبائح من بلاد المسلمين كل مطمئنا، سمي وكل، ما كان من تلك الذبائح التي فيها ريبة لا تدري سما، لا تدري هو كتابي أو علماني أو كذلك ملحد، لا تدري كذلك أنه يعني ذبح على الطريقة الإسلامية ولا غير ذلك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما ضيق الله عليكم. الذبائح الطيبة كثيرة، وخذ أنت، ممكن تأخذ يعني إلى بعض الجهات وتذبح وتجعل في ثلاجتك وتأكل منه، فإذا فرغ أخذت ذبيحتك أوصلتها إلى الذابح المسلم الذي يذبح وأنت ترى، ثم تأخذها وتأكل منها، وكان من ذاك أينما كنت، ما أظن هذا يمنع.
2: السؤال الثامن: ما هو أحسن تفسير لطالب العلم الجديد؟
3: تفسير من كثير جيد، أنا أنصح به، تفسير السعدي، وهم يقولون بن سعدي، يعني على لغة نجد ظاهر الله أعلم، وينكسروا الأمر واسع. تفسير السعدي هذا تفسير جيد في الجملة، وإن كان مثلا ما يتطرق إلى الأحاديث، ما يتطرق كذلك إلى يعني ماذا التوسع، لكنه جيد للبادئ، تفسير جيد. هناك مختصر تفسير البغوي، مختصر تفسير البغوي تفسير جيد، يعني في المصحف، مطبوع ضمن المصحف، عبارة عن مختصر. وكذلك بارك الله فيكم، يعني ما تتوسعون في بعض الذي ما يشكل عليكم في مثل التفاسير الأخر، هذه التفاسير لو اكتفى الإنسان تفسير السعدي كلمات، تفسير كذلك أيضا البغوي أو مختصر تفسير البغوي أنه سني وتفسيره جيد، وكتفسير السعدي بعض المختصرات لتفسير ابن كثير مخلة.
2: السؤال التاسع: ما هو أحسن كتاب تنصحنا به في علم الأدب؟
3: كتب الأدب كثيرة، منها الأدب المفرد، وهو في الحقيقة جاي يفهمه حتى البادئ، أحاديث، عبارة عن أحاديث بأسانيدها، وأكثره صحيح، وفيه الضعيف لأنه ما تعرف فيه الصحة، لكن الضعيف ما ذكره إلا لخبرة لأنه في الباب ويصلح ما كان من ذلك. وهكذا أيضا صنف أهل العلم في أدب شتى أنواعها، مثل أدب الدنيا والدين، مثل لامية بن الوردي كتاب في الأدب، يعني لامية في الآداب، لامية جيدة في الآداب، مثل يعني ماذا بارك الله فيكم كتاب الشوكاني أدب الطلب، إلا أنه فيه يدخل في بعض المسائل وأشياء قد ربما تصعب على البادئ. أدب الطلب حلية طالب العلم رسالة جيدة، مقدمة شرح المهذب للنووي، مقدمة سنن الدارمي، يعني كلها في الآداب من حيث الجملة، يعني آداب الطالب، أخلاق حملة القرآن. كذلك النووي له كتاب في آداب، يعني ماذا أدب القراء ونحو ذلك، له في أدب الطلب، له في هذا الشأن أداب حمل القراء، أدب القراء حملة القرآن ونحو ذلك. فهذه الآداب كلها تستفاد، ما يستغنى عن شيء منها، ولكن خذوا المختصرات منها، خذوا ما يسهل عليكم، ما يسهل عليكم من ذلك، والله الموفق. وإلا كتب الأدب واسعة، لو لم يكن من ذلك إلا كتاب الأدب من رياض الصالحين تحفظه وتعتني به جيد. الأدب كتاب الأدب يعني للبخاري من صحيحه. أما الآداب لابن مفلح فهو موسع.
2: السؤال العاشر: نحن مجموعة رجالا ونساء من محبيك ومن تلاميذك نحاول أن نعبد الله تعالى على بصيرة وعلم، والسلفيون هنا متفرقون، كل مجموعة ومسجد لهم شيوخ، معينون يتبعونهم ويستفسرونهم، فما نصيحة فضيلتكم لنا في حال الاختلاف؟
3: الله عز وجل يقول: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ننصح إخواننا السامعين أن يجمعوا كلمتهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منهج السلف، أن لا يتقطعوا، لا تقطع أمرهم بينهم زبرا، كما ذم الله أولئك، أتقطع أمرهم بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون. وما أشكل عليكم تسألون من ترون أنه تستفيدون منه ويدلكم على الخير، ما أشكل عليكم، قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا السير الذي تسيرون عليه من طلب العلم والإقبال عليه خير كثير، لا تشغلوا بالجدل، يعني فيما كما قال النبي: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه لو تلجدل بدل ما لا فائدة فيه. واقبلوا على العلم، واقبلوا على الدعوة، واقبلوا على الأخوة في الله، ومن احتاج النصح نصح، كتاب الله يجمعنا، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهج السلف، فإن وفقه الله لقبول النصح فذلك خير، ومن أراد أن يشذ شذ في النار، ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والله الغني وأنتم الفقراء. الحاصل هذا الأشياء تتعالج بالإقبال على العلم ودعاء الله سبحانه وتعالى، وبأن يعرف الإنسان من يجالس ومن يستفيد منه ومن ينصحه، فإذا عرف ذلك وفق إن شاء الله. إن سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم السنة من أول يوم، فلا تتخطفه الأهواء. حصل في بعض البلدان أنه حرم من الإسلام بعض الناس وهم يريدون الإسلام، وربما بعضهم مات على كفره، أن بعضهم يقول له: اسلم على مذهب مالك، ويأتي للآخر يقول له: لا، لا تسلم على هذا المذهب، سلم على مذهب أبي حنيفة، لا، قال: لا، مذهب فلان. حتى بعضهم ربما مات على غير الإسلام وهو ينتظر على أي مذهب يسلم. هذا يدل على أن العصبية والحزبية والتشرقات التي حصلت في الناس تشتت من يريد الخير، وعلى من أراد الخير أن يضرع إلى الله عز وجل يبصره، والخير واضح لمن فقهه الله فيه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. ونسأل الله التوفيق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة من إخواننا الزائرين، مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما هي علامات المنهج السلفي أو أبرزها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فعلامات المنهج السلفي هي علامات الإسلام وشعائر الإسلام وشعب الإيمان، فالسنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، والمنهج السلفي سلفي هو المتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف رضوان الله عليهم. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا شك أن أهميات الإسلام والسنة وطريقة السلف على ذلك العناية بالعقيدة الصحيحة، العناية بالولاء الصحيح للحق وأهله، والبراء الصحيح من الباطل وأهله، العناية بالعلم ونشره، العناية بالدعوة إلى الله، العناية بالتفقه في الدين، العناية بمكارم الأخلاق وهي كلمة جامعة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فليس للمنهج السلفي امتياز على تعاليم الإسلام، بل هو الكتاب والسنة على فهم السلف، الأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف رضوان الله عليهم، لأن الله أوجب علينا ذلك. قال الله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصله جهنم وساءت مصيرا. هذا من أقوى الأدلة على وجوب سلوك طريقة السلف. وقال الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. قال الله لنبيه: والأمر سائر الأمة أن يتبعوا سبيل المنيبين إليه. قال الله عز وجل: أولئك، ذكر عدادا من الأنبياء، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والواجب على الإنسان يهتدي بهدى الأنبياء وهدى الصالحين فيما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلكوه. وهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الزيادة زيادة صحيحة، شواهدها كثيرة وأصولها كثيرة. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي.

0: فإن هذا هو المنهج السلفي، تمسك بالسنة والعمل بها وتطبيقها، فإن هذا هو المنهج السلفي. تفقه في الدين هذا هو المنهج السلفي. كذلك أيضا العناية بما يتعلق بغربلة ما يتعلق بغربة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، تمييزها ليعبد الله الإنسان على بصيرة، وليميز بين الحق والباطل والصواب والخطأ. نعم.
1: يقول السائل: ماذا تنصحوننا وتوجهوننا به في مسألة الحزبيين الذين يفرضون آراءهم في مساجدنا ويقلقلون الفتن حتى يصل الأمر إلى الدولة؟ نسأل الله العافية.
0: أنتم في خير، مساجدكم كثيرة، مساجد أهل السنة كثيرة، والناس محبون لهم، فضل الله وما بكم من نعمة فمن الله. أهل الخير وأهل الصلاح والمميزون للرشد من الغي يحبون لأهل السنة، ومن كان مسجده عنده يثبت فيه يدعو إلى الله عز وجل يصبر الأذى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذا أوذي الإنسان بغير حق ابتدي عليه في مسجده ويصبر ويدعو إلى الله ويدعوه سبحانه وتعالى يدفع الشر أهله، وسيصرف الله عز وجل الباطل، بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ولا يمل ولا يأس ولا يأسى بحيث أنه ينقطع عن الخير، هذه سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه أن الصالحين يبتلون وتكون لهم العاقبة. يبتل المرء على قدر دينه، إن كان في دينه صلبا شدد عليه، إن كان في دينه رقة خفف عنه، ومع ذلك موصوف الصالح بالثبات والطيب. ثبت الله الذين آمنوا القول الثابت الحياة الدنيا وفي الآخرة واصبروا وسيندحر الباطل، سيذهب سيندحر الباطل، سيندحر بنصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحسن الظن به سبحانه وتعالى. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم رفع الأيدي في الدعاء؟
0: مشروع مستحب، إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع يديه إليه أن يعيدهما صفرا، تأسيا برسول الله رفع في مواطن عديدة، في مواطن الرفع يرفع الإنسان. هناك أدعية ما فيها رفع ولا يشرع فيها رفع اليد مثل الدعاء في السجود أمثال ذلك ما يشرع، أما في مواطن التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم مستحب. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟
0: ما ينبغي التسبيح بالمسبحة، ما عليه الدليل، وكانت هذه الوسائل موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما يقوم مقام ذلك الحصى، ولم يثبت فيه حديث، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح وأصحابه بغير مسبحة بأصابعه. أما أدلة التسبيح المسبحة فلا يثبت منها شيء، وراجع في هذا رسالة السبحة للشيخ بكر، فكلها فندها وأبان ضعفها، كلها أبان ضعفها، لم يثبت فيها يعني التسبيح في السبحة لا دليل عليه.
1: يقول السائل:
0: ثم إنها غالبا مظهر للرياء، أن يمشي المسبحة على أنهم سبح واستخفي بما بينك وبين الله، استخفي بعملك الصالح، فتجد بعض الناس تجده في الحرم معه سبحة ذراع ويتفنن فيها. طيب بإمكانك تسبح يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر يسبح ولا ما كان يسبح في المجلس الواحد؟ كم يسبح؟ نعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة: ربي اغفر لي وتب علي، بدون سبحة. وهكذا أيضا: إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وغير ذلك مما هو حاله حال أصحابه، طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا وبدون سبحة، ما نقل أنه اتخذ سبحة له ولا أصحابه. ولما رأى بعضهم يأخذ حسن أوصاه بأن يترك ذلك. الشاهد هذا هو الصواب، ولا تعرض نفسك للرياء وأن السبحة تطويها على يديك ويعتقدون فيها أن يمسحها بالركن إذا ذهب.

0: يتمر يمسحها بالركن أنها فيها بركة، وتشبه لك بالصوفية، وتشبه لك بأولئك المراعين إلى من رحم الله، لا داعي لذلك. نعم.
1: يقول السائل: ما هي المؤاخذات والأخطاء على الجمعيات وبالذات أصحاب أبي الحسن المأربي؟
0: الواقع بارك الله فيكم أن هذا شيء قد فرغ منه، قد حصل ما قد علم. القوم راحوا بعد الجمعيات، والجمعيات معروفة عند السلفيين أنها جمعيات حزبية، وأنها جمعيات وراء الدنيا، وفيها مخالفات شرعية بينت في مواطنها، وفيها تصوير ذوات الأرواح على مستوى أنك تجد الذين على هذا الحال، الآكلون يأكلونهم يصورونهم، المصلون يصلونهم يصورونهم، القارئون يقرؤونهم يصورونهم، الدارسون يدرسونهم يصورونهم. ما يريدون شيء يذهب إلا من أجل صور لينشر الجمعيات حتى تزداد بهم الثقة، يجدون أجدى، يستجلبون أجدى مما قد أعطوا. أعوذ بالله من حياة يكون الإنسان فيها لا يريد شيئا من عمله يخفى فيما بينه وبين ربه، فقط كلها للنشر. حتى جعلوا في المساجد مساجد ما هناك حاجة لوجود الكاميرات فيها، ربما فيها لعشرات الناس كاميرات. لماذا؟ إذا حصلت محاضرة تصور تلقائيا وتنشر تلقائيا، تنشر تلقائيا، بحيث أن الصورة والقراءة والمسجد كلهم صور أن هذا مكان حي يحتاج إلى مزيد دعم. افتضحت هذه يا إخوان، افتضحت هذه الجمعيات، لا تشغلون بها مفضوحة، مفضوحة بحزبيتها، مفضوحة يعني بهلعها بعد الدنيا، مفضوحة بمخالفاتها الشرعية، مفضوحة بأشياء ما يحتاج إلى أن ننشغل بها. وهكذا سواء من قبل ومن بعد، سواء كانت جمعيات من قبل أو جمعيات أبي الحسن أو غير ذلك، هذه كلها صرفة. والله إن نأسى على الذين شغلوا بها، صرفوا عن الخير والعلم ولم يجعل الله لهم بركة بالمخالفات الشرعية، وصاروا حاذين يعني أصحاب الجمعية ساروا على من تابعين لمن قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، كل ما رأوا أولئك فعلوا شيئا تبعوها، ورأوا أن الدين فقط هو الذي يأتي عن طريق من يلين لهم هذا المسلك. نعم. ولا وفي آخر المطاف يرون الانتخابات، أعني مثل أبي الحسن، ويرى الحزبية، حزبية حزب النور في مصر، ويقرر ذلك. هذا واضح، الذي يحب منهم أن يسمع يسمع، ولا يسأل يقول أعطوني أعطوني الوثائق ويعطى. وهكذا أيضا يعني يرى العلمانيين مسلمين وافتي بذلك وله فتوى بذلك، وأشياء تخبطات من بدايات الدعوة التي مزق فيها أهل السنة في هذا الوادي وفي غيره. والله المستعان. إنما نحن نقول هذا والله يا إخوان، أنه لا يجوز أن يرضى الإنسان بالباطل. بعضهم تقول: لا، أنت تقر هذا؟ قال: لا. أنت تقر هذا؟ قال: لا. أنت تقر هذا؟ قال: لا. طيب إذا ما معك ملتصق بأبي الحسن بعد أن عرفت البون بينك وبينه، وأنه يريد أن يجركم إلى ما قد جر بعض البعض، وإلى وأنه سبب فرقة في الدعوة السلفية بعد أن ناصحناه من قبل ورمونا كلهم عن قوس واحد، وأنه فرق وفعل وفعل، وهي من بداية الأمر. والعاقبة للتقوى. افتضح الباطل، افتضح، لا عاد يشغلنا شغل أنفسنا به. نعم.
1: يقول السائل: إذا كان هناك بئر وقد تعطلت، هل يجوز تحويل الوقف؟
0: المسجد المعطل والبئر المعطل عطل تماما، وله أوقاف تستغل فيما يعود على الواقف بخير. مسجد مثلا مسجد سنة، يحول ذلك الوقف عن طريق الناظر إلى مسجد سنة ينتفع به ذلك، وكذلك أيضا البئر إلى بئر ينتفع به المسلمون وينتفع به الواقف. فالوقف إذا عطل حول إلى مثله ونحو ذلك. ها.
1: يقول السائل: هل يصح تراجع الزوجين إذا حصل بينهما خلع؟
0: نعم، بزواج جديد. يعني إذا حصل مثلا أنها خالعته وردت عليه المهر وأراد الزواج من جديد، ما هناك مانع، ليس ما بينهما لعان، سواء حصل خلع أو كذلك يعني حصل أنه طلقها ثم انتهت عدتها من الطلاق الرجعي وزوجها من جديد، مثل هذا الخلع يحصل فيه زواج جديد إذا أرادوا، ما في معنى يدفع من جديد ويزوج.
1: يقول السائل
0: يعني ما في رجعة في الخلع، يعني قل راجعت زوجتي، الخلع ما فيه رجعة، فيه زواج جديد إذا حصل التراضي بينهما.
1: يقول السائل هل هناك مدة لأقل الإيلاء؟
0: لا، ما في مدة لأقل الإيلاء ولو يوم واحد، وإنما حدد أكثره للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا إن الله غفور رحيم، وإن عزموا فإن الله سميع عليم، عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لأنه يوقف على الصحيح، القول الصحيح إذا وصل إلى 4 أشهر، الذين يؤلون من تربصوا 4 أشهر تربص انتظار، يوقف إما أن يراجع ويعاشر، وإلا فارق، إلا فارق حتى لا تتضرر المرأة فتصير كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي يعني بغير زوج تلتمس لها زوجا. نعم.
1: يقول السائل إذا ذهب الرجل إلى السعودية بنية العمرة ثم تجاوز الميقات بغير إحرام وبقي في جدة ما شاء، ثم إذا أراد العمرة هل يحرم من الميقات أم من مكانه، وهل عليه شيء؟
0: إن جاوز الميقات ناويا العمرة ثم ذهب إلى جدة لغرض وبقية فإنه لا يجوز أن يجاوز الميقات ناويا العمرة وهو غير محرم، إنه لهن لمن أتى إليهن وغيرهن من أراد الحج والعمرة. فإن كان له غرض لمدة مثلا وهو قد نوى العمرة ثم لم يكن بقاؤه هناك مقيما، يعود إلى الميقات فيحرم منه ويعتمر. والأصل أن من مر على الميقات يريد الحج والعمرة أنه يكون محرما للحديث المذكور. أما إن أنشأ النية بعد المجاوزة فلا يلزمه الرجوع، ومن حيث أنشأ من جدة أو من غيرها لا عاد يرجع.
1: يقول السائل إذا توفي الرجل وزوجته في حج أو عمرة هل لها أن ترجع إلى بلادها وتعتد فيها؟
0: إن كان لها سعة في الموطن الذي بلغها موته والقرار لا يشق عليها هناك، وأيضا لها رعاية، فلا بأس حيث بلغها تعتد. وإن لم يكن لها سعة، يعني عندها حق إيجار قد يكون سكن ولا عندها من يرعاها، بعض النساء تذهب عمرة لو بقيت هناك حصلت عليها كلفة ومشقة، أترجع إلى بلادها وإلى بيتها وتعتد، تقول الله ما استطعتم، تكمل. نعم، تكمل الحج والعمرة تكمل الحج والعمرة ثم تعتد بعد إكمال ذلك.
1: يقول السائل إذا أوصى الرجل بوصية فيها مخالفة للسنة ثم حصل خلاف بين الورثة في تنفيذ الوصية فما هي النصيحة؟
0: الوصية المخالفة للسنة لا تنفذ، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. نعم.
1: يقول
0: وتعدل، ممكن تعدل، ولا الأصل أنها تعود إذا كان غير الموافق للسنة تعود إلى الميراث، مثلا إن كان مالا أو كذا تعود إلى الميراث، وهم ممكن أن يعدلوا ذلك وتبرعوا بذلك عن ميتهم، كما حصل التعديل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في من اعتق العبد.
1: يقول السائل إذا نام المحرم ثم غطى وجهه وهو جاهل بالحكم فهل عليه شيء؟
0: لا، ما عليه شيء، لأن لفظة وجهه شاذة في الحديث، وإنما الرأس، إذا شيء من وجهه بنظارة بكمامة أو غطاه بشيء، ما غطى الرأس فقط ما عليه شيء، وإن كان يعني ماذا ناسيا أو كان جاهلا ما عليه شيء، باب أولى، ربنا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم.
1: يقول السائل في قول خباب رضي الله عنه إن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب، هل يفهم من ذلك أن ما ينفقه الرجل في بناء بيته لا يؤجر عليه؟
0: الجواب لا، هذا يعني الكسب والسعي لسكنه وسداد حاله ورعاية نفسه ورعاية أهله، كلكم رأس من الرعية، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ومن الرعاية وجود المسكن، والرسول صلى الله عليه وسلم كان له لكل زوجة من زوجاته مسكن، بيت عائشة، بيت أم سلمة، بيت يعني ماذا زينب، بيت فلانة، بيت فلان معروف. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ما قال الحجرة؟ حجرات، حجرة فلانة، حجرة فلانة. الحديث في الصحيحة وهو حديث معروف ثابت 2831 إن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في هذا التراب، ليس على ظاهره أنه كل شيء لا يؤجر فيه ولكن محمول. قال الشيخ الألباني رحمه الله: واعلم أن المراد من هذا الحديث الذي قبله والله أعلم أنما هو صرف المسلم عن الاهتمام بالبناء وتشييده فوق حاجته، وإنما مما لا شك فيه أن الحاجة تختلف باختلاف عائلة الباني قلة وكثرة، ومن يكون مضيافا ومن ليس كذلك فهو من هذه الحيثية يلتقي تماما مع الحديث الصحيح: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، رواه مسلم. ولذلك قال الحافظ بعد أن ساق حديث ترجمة وغيره، انظرنا بالله مسلم هذا فراش للضيف، شرح النووي عليه والقرطبي، وهذا كله محمول على ما لا تمس الحاجة إليه بما لا بد منه للتوطن وما يقي البرد والحر. ثم حكى عن بعضهم ما يوهم أن في البناء كله الإثم، فعقب عليه الحافظ بقوله: وليس كذلك، بل فيه التفصيل، وليس كل ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم، فإن في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني، لا يحصل الباني به الثواب، يعني بنى وسع للضيف، بنى وسع للزائر، بنى وسع كذلك لأهله ولأولاده ولمن يزوجهم، ما هناك مانع للحاجة، لكن يبني ولا حاجة له، يبني أشياء عبثا، كما قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. فوصف الله أولئك بأنهم كانوا عابثين في إنفاق المال، ومن كان هذا آثم، آثم على العبث. قال النووي رحمه الله في شرح الحديث برقم 2084 من صحيح مسلم: قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاحتيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويوسوس به ويحسنه ويساعد عليه. يعني بعضهم يقول: فلان فلان بنى برج كذا وكذا، أنا أوريك أبني أكبر منه، ما هو الحاجة لكن مباهاة، كما قال يعني في آخر الزمان يتطاولون بالبنيان، ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان، يعني هذا يبني أطول وهذا أطول منه، كانوا فقراء حفاة عراة أغنام أو رأت إبل، فجاء الثرى عليهم وطغى المال عليهم حتى صاروا يتباهون، هذا التباهي من علامات الساعة. وقال وقيل إنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان الشيطان للشيطان عليه مبيت ومقيل، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى يذكر الله صاحبه فيه، أو عند دخول عشائه دخوله عشاء إشاء. ونعم، أما تعديد الفراش للزوج وللزوجة فلا بأس به، يعني هبها تأخذ 10 فرش مثلا عندها ضيف، وهو كذلك يتخذ أكثر ويأتيه ضيوف، يقول: واحد لك واحد لي واحد لل يعني الخادم، وإذا جاء الضيف فين ينام؟ هذا كله مما يحتاج إليه حتى ولو كان في بعض الأحيان، لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك. واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته، أنه له الانفراد عنها بفراش، والاستدلال به في هذا ضعيف. والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل في ينام معها، فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها، يجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف، لا سيما إن عرف من حالها حرصها على هذا، ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع، والله عز وجل أعلم.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: أيها الأبناء احضروا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرة من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية نقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى من ابتلاء
5: الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا نحمد الله تعالى على تيسيره بهذه الزيارة

0: في مجالسهم مجالس العلم والخير والهدى. فنحمد الله تعالى على نعمه وآلائه، وأيضا أشكر أخانا أبا بلال الأخ محمد بن عمر على مقدمته وترحيبه بإخوانه وعلى ما ذكر. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما
0: اليمنية بل وإلى خارجها. فنحمد الله تعالى على نعمه وآلائه. إخواني في الله، كنا في جمعة سابقة قد تحدثنا عن بعض عقائد الرافضة، وذكرنا شيئا من عقائدهم، وكنا نبهنا في أول ذلك المجلس أن المسلم لا سيما في هذه الأيام وقد انتشر دعاة الرفض في المشارق والمغارب تدفعهم وتؤزهم جهات مختلفة في الداخل والخارج، فالذي يجب على المسلم أن يتبصر بهذه الأمور وبما يكاد للمسلمين للإسلام والمسلمين حتى يثبت على بصيرة، يثبت ويثبت غيره على الإسلام والسنة. هنا ذكرنا في مجلس سابق بعض بوائق ومخالفات الرافضة الاثني عشرية الذين تمثلهم اليوم شيعة إيران ومن أيدها في بلاد الشام واليمن. ذكرنا الكلام في موضوع منزلة أئمة الرافضة عند شيوخ الشيعة، وهكذا ذكرنا بعض مخالفات الشيعة الاثني عشرية في باب التوحيد، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم ختمنا الكلام بموقفهم من مسألة الإيمان. ولما كانت مخالفاتهم كثيرة تعسر علينا أن نلخص تلك المخالفات، فكم عسانا أن نلخص ونذكر، فإننا نحتاج أن نعيد المحاضرة من جديد. لهذا ننتقل ونذكر شيئا من مخالفاتهم في باقي أركان الإيمان. كنا ذكرنا مخالفات الشيعة الاثني عشرية في باب الإيمان بالله تعالى، ونواصل اليوم ونذكر شيئا من مخالفاتهم في بعض أركان الإيمان الأخرى. ومخالفاتهم كثيرة، وإنما حاولنا أن نذكر أشهر المخالفات التي يفهمها الحاضرون والسامعون، وإلا مخالفاتهم كثيرة وقد ألف فيها العلماء وجمعوا فيها الكتب والمجلدات، لكن نأخذ مختصرا ونسأل الله جل وعلا أن يجعل فيه الخير والنفع. بعد أن انتهينا وذكرنا شيئا من مخالفاتهم في الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى، ننتقل إلى مخالفات الشيعة الاثني عشرية. وذكرنا أن الشيعة اليوم على مذهب شيعة إيران، الشيعة الاثني عشرية التي تسمي نفسها بالإمامية أو الجعفرية أو الاثني عشرية. ننتقل إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو ركن الإيمان بالملائكة. أولا، مما خلقت الملائكة في اعتقاد شيوخ المذهب

0: الشيعي الملائكة مما خلقوا يعتقدون أن الملائكة عليهم السلام خلقوا من نور أئمتهم، فقد افتروا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، وحاشاه أن يقول خلق الله من نور وجه علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 70,000 ملك يستغفرون له، أي لعلي رضي الله عنه ولشيعته ولمحبيه إلى يوم القيامة. إذن عندهم 70,000 ملك خلقوا من نور وجه علي رضي الله تعالى عنه. هذا الكلام في كتاب 100 منقبة لابن شاذان القمي وبحار الأنوار، وهي كلها المذكورة من كتب الشيعة الجعفرية الإمامية. نذكر شيئا من وظائف الملائكة كما يزعم شيوخ الشيعة الجعفرية. من وظائفهم البكاء على قبر الحسين رضي الله تعالى عنه، فقد افتروا عن هارون قال سمعت أبا عبد الله، وأبو عبد الله عندهم هو جعفر الصادق رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة، ولكن كذبوا عليه كما كذبوا على غيره من آل البيت رضي الله تعالى عنهم. قال هارون قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وكل الله بقبر الحسين عليه السلام 4,000 ملك شعث غبر يبكون إلى يوم القيامة. يبكون، هذه وظيفتهم، البكاء على الحسين عند قبره إلى يوم القيامة. المرجع فروع الكافي لإمامهم الكليني، وذكرنا سابقا أن الكافي هذا عندهم بمنزلة البخاري عند أهل السنة، فهو أصح كتب الشيعة الجعفرية، الكافي لإمامهم الكليني. ما أمنية ملائكة السماوات كما يزعم شيوخ الشيعة الجعفرية؟ افتروا على أبي عبد الله أنه قال، وحاشاه أن يقول ليس ملك في السماوات والأرض إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه السلام، ففوج ينزل وفوج يعرج. هذه أمنية ملائكة السماء، زيارة قبر الحسين عليه السلام كما يعبرون. هذا الحديث عندهم في كتاب ثواب الأعمال لابن بابويه وتهذيب الأحكام ووسائل الشيعة. هل الملائكة مكلفون بمسألة ولاية الأئمة كما يزعم الشيعة؟ ولاية الأئمة لأنهم يقولون لا يكون الرجل أو الشخص مسلما إلا إذا آمن بالأئمة، والأئمة كلهم من آل البيت علي والحسن والحسين، ثم من ذرية الحسين حتى الإمام 12 الذي دخل السرداب قبل نحو 1,200 سنة ولم يخرج بعد. فهل الملائكة عندهم مكلفة أو مكلفون بمسألة الولاية؟ والجواب نعم، ولكن شيوخ الشيعة يقولون بأنه لم يستجب من الملائكة إلا طائفة المقربين، هم الذين استجابوا وأقروا بالإمامة والولاية لآل البيت، على الرغم من أنهم يذكرون أن الله تعالى يحل العقوبة بمن يخالف هذه المسألة من الملائكة، حتى إن أحد الملائكة وهو فطرس، هذا أحد الملائكة عند الشيعة، قالوا كسر الله جناحه عقوبة له لرفضه ولاية أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ثم ذهب فطرس المسكين الذي كسر جناحه، ذهب بصحبة جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئه بولادة فاطمة بالحسين رضي الله تعالى عنهما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك أن يتمسح ويتمرغ بمهد الحسين، أي بمكانه الذي يوضع فيه، لكي يتعافى مما أصابه. ففعل هذا الملك، فرد الله عليه جناحه وعرج مع جبريل إلى السماء وصار إلى موضعه. هذه الخرافة في كتاب بحر الأنوار وفي بصائر الدرجات الكبرى للصفار. ومن أخبار الملائكة كما يزعم شيوخ الشيعة الجعفرية أن الملائكة ليس لهم طعام ولا شراب إلا الصلاة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومحبيه، أي ومحبي علي، والاستغفار لشيعته المذنبين ومواليه. إذن وظيفة الملائكة هي الصلاة لعلي والاستغفار لشيعته ومحبيه والمذنبين من شيعته. هذا الخبر في جامع الأخبار لابن بابويه من شيوخ الشيعة. من وظائف وأخبار الشيعة عندهم أيضا أن الملائكة شكت إلى الله حبها لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فخلق الله ملكا من نور، خلقه من نور على صورة علي أي في السماء، جعله في السماء. فالملائكة تزوره في كل جمعة ويوم جمعة 70,000 مرة، يسبحون الله تعالى ويقدسونه ويهدون ثوابه، أي ثواب هذا التسبيح والتحميد، ويهدون ثوابه لمحب علي عليه السلام. هذا الخبر في إرشاد القلوب للحسن الديلمي. ولك أن تتخيل عندما يسمع عصاة الشيعة بأن الملائكة ليس لهم وظيفة إلا الاستغفار والصلاة ثم إهداء ثواب هذه الأعمال الصالحة لعصاة الشيعة. من أخبار الشيعة عندهم أو من أخبار الملائكة عند الشيعة أن الملائكة إذا تشاجرت في السماء فإن جبريل عليه السلام ينزل إلى علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيعرج به إلى السماء لكي يصلح بينهم. فعلي يصعد إلى السماء مع جبريل ويصلح بين الملائكة المتخاصمين. هذا الخبر في كتاب الاختصاص لشيخهم المفيد. أيضا سؤال، وهو بما شرف الله عز وجل الملائكة؟ الملائكة بماذا شرفهم الله عز وجل كما يزعم شيوخ الشيعة؟ لم يشرف الله الملائكة إلا بقبولها ولاية علي رضي الله تعالى عنه، فقد افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وحاشا وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما، وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبولها لولايتهما؟ إنه لا أحد من محبي علي عليه السلام وقد نظف قلبه من قدر الغش والدغل والغل ونجاسات الذنوب إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة. إذن الله جل وعلا لم يشرف الملائكة إلا بإقرارها بولاية آل البيت، وهذا الخبر في تفسير الحسن العسكري. ما المراد بأوصاف الملائكة المذكورة في القرآن الكريم كما يزعم شيوخ الشيعة؟ قالوا: ما ورد في القرآن من أوصاف للملائكة فالمراد به هذه الأوصاف عندهم، المراد بها أئمتهم الاثنى عشر. ولهذا عقد شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار، وهم كتب الشيعة المعتمدة، عقد بابا قال: إنهم عليهم السلام الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحملة عرش الرحمن وأنهم السفرة الكرام البررة. هذه الأوصاف التي هي أوصاف الملائكة جعلها شيوخ الشيعة لأئمتهم، وهذا كما سمعتم الخبر في بحار الأنوار في شيخهم المجلسي. ثم ذكر 11 رواية على هذا الموضوع. هذا بعض ما يتعلق في مخالفات الشيعة الجعفرية، شيعة إيران اليوم، في هذا الركن وهو ركن الإيمان بالملائكة. ننتقل إلى ركن الإيمان بالكتب، فهو الركن الثالث من أركان الإيمان. ما هو اعتقاد شيوخ الشيعة في الكتب السماوية؟ يؤمن شيوخ الشيعة بأن جميع الكتب السماوية عند أئمتهم، أي موجودة عند أئمتهم، وأنهم يحكمون بها بين الناس، وأن التوراة والإنجيل وكتب الأنبياء عند أئمتهم وراثة من عند الأنبياء، أي ورثوها عن الأنبياء السابقين، يقرؤونها كما قرؤوها ويقولونها كما قالوا. قالوا لأن الله تعالى لا يجعل حجة في أرضه يسأل عن شيء فيقول لا أدري، فلهذا كل إمام من أئمتهم الكتب السماوية كلها موجودة عنده. هذا الخبر في أصول الكافي وفي تفسير نور الثقلين سورة آل عمران. هل أنزل الله تعالى كتبا على أئمتهم غير القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل أنزل الله تعالى كتبا على أئمتهم كما يزعم شيوخ الشيعة؟ والجواب نعم، فمن الكتب التي أنزلها الله على أئمة الشيعة مصحف علي رضي الله تعالى عنه، وهو غير القرآن الموجود في ترتيب السور، غير القرآن الذي معنا كما في كتابهم البيان في تفسير القرآن. من الكتب التي أنزلها الله على أئمتهم أيضا كتاب علي رضي الله تعالى عنه، وهو كتاب آخر غير مصحف علي. الكتاب الثالث مصحف فاطمة رضي الله تعالى عنها، قالوا وهو مثل هذا القرآن ثلاث مرات، ما فيه من قرآننا حرف واحد، ولكنه كلام من كلام الله أنزله عليها، أي أنزله الله على فاطمة رضي الله تعالى عنها. إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي رضي الله تعالى عنه، الذي يمليه رسول الله عليه السلام والذي يكتبه علي رضي الله تعالى عنه. هذا الخبر في بصائر الدرجات الكبرى للصفار وفي بحار الأنوار للمجلس. لكن إمامهم الخميني يقول الحديث الآخر يقول فيه، يعني ليس مصحف فاطمة من إملاء النبي عليه السلام، قال الخميني الحديث الآخر يقول فيه إن جبرائيل كان يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بأنباء الغيب، فيقوم أمير المؤمنين أي علي بتدوينها. وهذا هو مصحف فاطمة، وهذا الخبر في كتاب الخميني كتاب كشف الأسرار. الكتاب الرابع كتاب أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتيه الموت، وهو غير القرآن الذي معنا. الكتاب الخامس فيما يزعم شيوخ الشيعة لوح فاطمة رضي الله تعالى عنها. الكتاب السادس صحيفة فاطمة وهي غير الصحف والكتب السابقة. الكتاب السابع الاثنى عشر صحيفة. الكتاب الثامن عندهم صحف علي رضي الله تعالى عنه. الكتاب التاسع صحيفة ذؤابة السيف. الكتاب العاشر الجفر الأبيض والجفر الأحمر. الكتاب الحادي عشر صحيفة الناموس مكتوب فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة. الكتاب الثاني عشر صحيفة العبيطة. الكتاب الثالث عشر الصحيفة الجامعة. هذه بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى على أئمة الشيعة إما في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أين هذه الكتب اليوم؟ فإننا لم نرى منها شيئا. هذه الكتب وكذا القرآن الكريم غير محرف، هكذا يقولون، هذه الكتب وهكذا القرآن الكريم غير محرف كلها موجودة عند إمامهم المهدي المختفي في سرداب سمراء من نحو 1200 سنة. أما ما يتعلق بعقيدتهم في القرآن الكريم وفي تحريفه فهذا إن شاء الله تعالى سيكون له مجلس آخر. ننتقل بعد ذلك إلى الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. ما مهمة الرسل كما يزعم شيوخ الشيعة؟ افتروا وكذبوا على أبي عبد الله جعفر الصادق رحمه الله أنه قال وحاشاه، قال ما بعث الله نبيا قط إلا بولايتنا والبراءة من عدونا، أي من أبي بكر وعمر الصحابة. وأنه قال وحاشاه في قول الله وقال الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا الثاني من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ في هذا الدرس الذي هو في بيان معاني أسماء الله الحسنى. فإن الله سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، ووصف سبحانه وتعالى أسماءه في 3 مواضع من القرآن بأنها حسنى، التي بلغت غاية الحسن وكماله، فهي حسنى في ألفاظها ومعانيها، وهذا الأمر يدعو الإنسان إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى ومعرفة معانيها، فإن لذلك أهمية كبيرة في حياة المسلم. ومما يبين أهمية هذا الأمر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنى عدة أمور كلها تبين أهمية معرفة معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وأن معرفتها من أهم العلم الذي يطلبه المسلم. فمما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته يعتبر تحقيقا لأعظم أركان الإيمان. فأول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولا يحقق العبد إيمانه بالله إلا إذا عرف أسماءه وصفاته. وأما إذا لم يعرف أسماء الله تعالى وصفاته فإنه لا يمكن أن يحقق إيمانه بالله جل وعلا. فبهذا يتبين أهمية معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذا يذكر العلماء أن توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد التي إذا قام بها العبد صح توحيده لله سبحانه وتعالى وبرئ مما سواه. أيضا مما يبين أهمية ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، تدعو العبد إلى خشية الله، إلى تعظيم الله جل وعلا، إلى أن يقدره المسلم حق قدره. فكلما كان الإنسان بالله جل وعلا أعرف كان أشد حبا له وأعظم خشية منه وأحسن عبادة لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين قال: من عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. إذا عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته لا بد وأن يحب الله جل وعلا ولا يتخلف ذلك. أيضا هذا يدعو إلى خشية الله تعالى، ولذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به. لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. هكذا يحصل من الإنسان تعظيم لله جل وعلا، إذا عرفه يعظمه. جاء في حديث أبي هريرة في دعاء الملك الذي هو من حملة العرش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش قد مرقت رجلاه الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. في رواية يقول: سبحانك أينما كنت وأينما تكون. فيقول الله تعالى: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا، فإن من حلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله جل وعلا، فلذا لم يقدر الله تعالى حق قدره. فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته تدعو العبد إلى محبة الله، إلى خشيته، إلى تعظيمه، إلى مراقبته. وإنما يحصل الإخلال بأحد هذه الأمور حين يجهل الإنسان ربه عز وجل ولا يستحضر ذلك، فهذا مما يبين أهمية العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته. أيضا مما يبين ذلك أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته هي أحد مقاصد بعثة الرسل. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه الصواعق المرسلة، ذكر أيضا في جلاء الأفهام، أن الرسل بعثوا لتحقيق ثلاثة مقاصد رئيسية. الأمر الأول التعريف بالرب عز وجل وما له من الأسماء والصفات، والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه وهو دينه وشرعه، الأمر والنهي، والثالث التعريف بما أعده لعباده بعد وصولهم إليه وما يتعلق بالدار الآخرة وما يستقرون فيه من الجنة والنار. فإذن بعثة الرسل كانت لهذه الثلاثة المقاصد الرئيسية، هي التي دعوا إلى تحقيقها وأفنوا حياتهم فيها. تعريف الناس بربهم عز وجل وبما له من الأسماء والصفات، قال ابن القيم رحمه الله، قال وقد كرر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وأوجز فيه وأطنب، ولم يدع بعد تعليمه وبيان لهذا الأمر حاجة لأحد من الخلق. أولم يكفي من أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وهكذا بين الأصلين اللذين بعده، وهما أصلان مبنيان عليه، لا يصح الأصلان إلا بصحة الأصل الأول. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، قال ما ورد في القرآن من ذكر الأسماء والصفات أكثر من كل ما سواه. فما ذكر في كتاب الله من تحقيق أسماء الله جل وعلا وصفاته والتعريف بذلك لم يحصل التعرض في القرآن لمطلب كما حصل التعرض لهذا المطلب العظيم. إذا كان اسم الجلالة الله جل وعلا فقط ذكر في القرآن أكثر من 2000 مرة، في أكثر من 2000 موضع يذكر فيها هذا الاسم، يسمي الله جل وعلا نفسه بذلك، دليل على أن هذا مطلوب عظيم ومقصد كبير، ولذا كثر في القرآن. أيضا مما يبين أهمية معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته أن معرفة ذلك هو تحقيق للغاية التي خلق الله تعالى العباد لأجلها. فالله جل وعلا خلق العباد لعبادته، ولا يمكن أن يعبدوه إلا إذا عرفوه. فكان التعريف به هو الطريق الأساسي لتحقيق عبادته. أيضا إن معرفة أسماء الله وصفاته ومعرفة معانيها هو من إحصائها الذي وعد الله أو الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالجنة في قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وإحصاء أسماء الله جل وعلا ذكر ابن القيم رحمه الله أن لها 3 مراتب في قول من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها، بمعنى حفظها وسردها، فهذا من إحصائها. والمرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله سبحانه وتعالى بها. فهذه مراتب إحصاء أسماء الله جل وعلا التي من أحصاها دخل الجنة. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي حفظها سردها، وأيضا أحصاها فهم معانيها ومدلولاتها وما تضمنته. فرب إنسان يحفظ أسماء الله ويسردها ولا يدري ما معانيها. أيضا من إحصائها دعاء الله تعالى بها، دعاؤه بها دعاء المسألة ودعاء العبادة. فإذا سأل يسأل الله تعالى بأسمائه: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، يقول: يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني، إلى آخره. وهكذا يتعبد لله تعالى. إذا علم أن الله تعالى الرقيب راقبه، تعلم أن الله التواب تاب إليه، إذا علم أن الله السميع البصير حفظ لسانه وحفظ مكانه وموضعه، فلا يتكلم إلا بما يرضي الله ولا يوجد إلا في المكان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى منه. فهذه مراتب إحصائها، ومنها معرفتها فهم معانيها. فالعبد بحاجة إلى معرفة أسماء الله جل وعلا حتى يكون ممن أحصى أسماء الله ووعد بالجنة. معرفة معاني أسماء الله جل وعلا تدعو العبد إلى أن يكون بأكمل الصفات وأفضل الأحوال. فإننا لو عرفنا الله تعالى حق معرفته وقدرنا حق قدره ما صدر منا خلاف ما أراد الله جل وعلا. والإنسان كما أنه بحاجة إلى تعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وغير ذلك من عباداته، هو بحاجة ماسة إلى تعلم ما يصلح قلبه ويكون سببا في تعلقه بالله تعالى وفي إصلاح أحواله مع الله. أيضا مما يتعلق بذلك في هذه المقدمة التي لا بد منها قبل أن نقرأ معاني أسماء الله، من المقدمات التي نحتاجها أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، بعض الناس إذا سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ظن أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد، وليس كذلك، فأسماء الله ليست محصورة في 99 بل هي أكثر من ذلك. يدل على هذا أمور وأدلة كثيرة، من هذه الأدلة التي تدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء، ومما فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إلى آخره. فهذا الحديث بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله ما علمها خلقه وأنزلها في كتابه، ومن أسماء الله جل وعلا ما استأثر به في علم الغيب عنده لم يعلم به عباده ولم يعلمهم إياه. فهناك أسماء لله جل وعلا لا يعلمها أحد من الخلق، أيضا مما يدل على أنها غير محصورة حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فآتي فأخر ساجدا فيفتح الله تعالى علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. محامده وحسن الثناء عليه يكون بأسمائه وصفاته. إذن فهناك أسماء يعلمها الله جل وعلا نبيه يدعو بها في يوم القيامة لم يعلمها قبل ذلك، وهكذا يدل على ذلك حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بقوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والشاهد في قوله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته، والرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أنه لا يحصي ثناء على الله جل وعلا، ومن الذي يقدر أن يحصي ثناء على الله؟ وهذا يدل أن الله تعالى مسمى بأسماء وموصوف بصفات لا يعلمها الخلق، ولذا لا يستطيعون ثناء عليه بذلك. فكل هذه الأدلة تبين أن أسماء الله تعالى غير محصورة. أيضا يبين ذلك الواقع، فعندنا في القرآن والسنة الصحيحة أكثر من 100 اسم من أسماء الله جل وعلا، وقد تتبع أهل العلم ذلك وذكروا كثيرا من أسماء الله، هذا غير الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة، إنما الأسماء المفردة التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله في السنة وبالغت أكثر من 100. فإذا هذا يبين أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معين. قد يقول قائل: فكيف بالحديث المتقدم حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة؟ والجواب أن هذا الحديث ليس فيه الحصر، إنما فيه ترتيب فضيلة للـ99 اسم. قد بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم أحسن بيان، وأن هذا الحديث لا يدل على حصرها في 99. فهو لم يقل إن أسماء الله 99، لم يرد في الحديث هكذا أن أسماءه 99، بل قال إن لله 99 اسما، أي له 99 اسم من أسمائه. فلا ينفي هذا أن يكون له غير هذه الأسماء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا مثل أن يقول القائل: عندي مئة عبد للجهاد في سبيل الله. قال: فهذا الحديث لا يدل على حصر الرقيق أو العبيد الذين عند هذا الشخص أنهم 100 فقط، لكن هؤلاء 100 لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم معدون للجهاد في سبيل الله عز وجل. مثل هذا أن يقول إنسان: عندي ثوبان ليوم الجمعة. فلا يفهم أحد أن هذا الشخص ليس له إلا ثوبان، بل هذان الثوبان لهما خصوصية أنهما ليوم الجمعة، له ثياب غيرها، قد يكون له عشرات من الثياب. قد يقول إنسان أيضا: عندي دفتر لدرس العقيدة. فلا يمنع هذا أن يكون له دفاتر كثيرة غير هذا الدفتر لدروس أخرى غير درس العقيدة. فهذا هو معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي هذه 99 من أسماء الله لها خصوصية أن من أحصاها دخل الجنة. فلا ينفي هذا أن يكون لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه 99، وهذا واضح لمن تأمله. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتقدوا من حصرها في 99. إذن هذه مقدمة في بيان أهمية معرفة معاني أسماء الله جل وعلا وصفاته، وأيضا في بيان أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وبقي هناك مقدمات في بعض القواعد المهمة في باب الأسماء والصفات، إن شاء الله نأخذها في الدرس الآتي، ثم نبدأ في معرفة معاني أسماء الله جل وعلا. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها: اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم،
1: الواحد المنفرد بالذات والأحد. نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرنا الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب. فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، وقد ورد في 3 مواضع من القرآن. في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهكذا في سورة صاد 2 مرات: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذا الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا، فهذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة، يهب له الثبات على الدين، هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء، يهب الحكم والملك والسلطان، يهب الذرية من البنين والبنات، يهب الأرزاق والعطاء، كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه، وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وفي حق موسى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أعظم هبة. هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبي سليمان أنه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به عينه، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هكذا ذكر الله تعالى أن الخلق يهب لهم ذلك، وقسمهم إلى أربع أقسام في قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه الأربع الأقسام في هبتهم الذرية، فيهب لمن يشاء إناثا أي خلص إناثا خلصا دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أي خلصا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يخلط لهم يجمع لهم بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما. وهذا الرابع الذي لا يولد له، لا يأتيه ولد، كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله،

فإذا الوهاب عظيم الهبات، كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية، نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أي يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، أي كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة، يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم. قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء، سألوا الله الولد استوهبوه، وزكريا هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، كان لا يأتي ولد فسأل الله تعالى الذرية. استوهبوا الله تعالى الرحمة منه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا من دعاء أهل العلم الراسخين في العلم، أهل الإيمان. هكذا استوهب الله تعالى الثبات على الدين، عدم زيغ القلوب. فالمؤمن يستوهب ربه. استوهب سليمان ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، استوهب ربه حكما يصادف حكمه.

0: ما حكمه يوافق حكم الله؟ ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. جاء بيان في السنة أنه سأل الله حكما يصادف حكمه. فالعبد المؤمن يستوهب ربه ويسأله. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يستحضر كثرة هبات الله سبحانه وتعالى عليه، كيف وهب له النعم التي في جسده من سمعه وبصره ولسانه وسائر شأنه، كيف وهب له مالا ذرية سكنا، كيف وهب له صلاحا إيمانا تقوى إسلاما جعله من الإسلام، كيف وهب له محبة الخير ومحبة العلم. كل هذا مما يستحضرها المؤمن فيشكر الله تعالى على هباته الكثيرة. أيضا معرفة معنى هذا الاسم يملأ قلب الإيمان، قلب المؤمن يقينا وثقة بالله وتوكلا عليه. يطمع في هبات الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمته، لأن الله تعالى هو الوهاب. أيضا من أسماء الله جل وعلا الثابتة في القرآن اسمه سبحانه وتعالى الفتاح. قد دل عليه قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والفتح في اللغة ضد الإغلاق، يقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح. باب مغلق وباب مفتوح. أيضا يطلق الفتح في اللغة على النصر، أيضا يطلق في اللغة على الحكم بين الخصوم، ففتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، فقد لخصه ابن القيم رحمه الله في أبيات في نونيته، نذكرها ثم نشرحها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه نوعان. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران. نعم، الفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن فالفتاح سبحانه وتعالى يرجع معناه في حق الله إلى الفتح الديني أو الفتح الشرعي، والفتح القدري، والفتح الجزائي. الفتح الديني أي بما شرع لهم من شرع، فهو الفتاح الذي فتح لعباده هذا الشرع، ودعاهم إليه وهداهم إليه، وهكذا الفتح القدري فيما يقدره سبحانه وتعالى ويقضيه بين عباده من نصرة أهل الحق والتمكين لهم، ومن إذلال أهل الباطل وهزيمتهم، أيضا الفتح الجزائي الذي يكون في الآخرة، فيفتح سبحانه وتعالى بينهم فيبين المحق من المبطل في الآخرة، ويجازي كلا بجزائه، يكرم أهل الحق ويدخلهم جنته، ويعذب أهل الباطل ويعاقبهم. فهذا فتح بين عباده، وهذا كله من فتحه سبحانه، فهو الفتاح بحكمه الشرعي الذي شرعه لعباده، وهو الفتاح بحكمه وفتحه القدري كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أي انصرني عليهم خذلهم. وهكذا قال الله عن نبيه شعيب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتح النصر بإعزاز لعباده المؤمنين. هكذا بالفتح الجزائي يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم قالوا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولذا سمي يوم القيامة بيوم الفتح، ويقرن متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله تعالى بيوم الفتح، فإذن كل هذا من فتحه سبحانه ومما يشمله اسمه جل وعلا الفتاح. أيضا من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح لعباده أبواب الخيرات، فيفتح له باب العلم، يفتح له باب الفقه، يفتح له باب الفهم السديد، يفتح له باب الاستفادة والانتفاع بما يتعلم، هكذا يفتح عليه بالرزق فيرزقه الرزق الدنيوي مما يحتاج إليه، ولا من فتحه سبحانه. يفتح على عبده بما يجعل في قلبه من الإيمان والصلاح والاستقامة والحب للخير، فكل هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. يسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرحمة وهو في أحسن الأماكن وأحب الأماكن إلى الله تعالى وهي المساجد. تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الفتح، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية: يفتح على عباده ما شاء وبما شاء ومتى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى إذا كان هو الفتاح فأي أمر ينغلق علينا، أي أمر لا نهتدي فيه إلى الصواب، نسأل الله تعالى أن يفتحه لنا. فكم من أمر استغلق على الإنسان ولم يهتدي فيه إلى الصواب، فإذا لجأ إلى الله هداه. فسأل الله تعالى أن يفتح لك ما استغلق عليك من الأمور. وهكذا إذا علمنا أن ذلك من أسماء الله وعلمنا معناه، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في جانب العلم، في جانب الصلاح، في جانب التقوى، في جانب الاستقامة، في جانب العمل الصالح. أيضا نسأله أن يفتح علينا في جانب الأرزاق الطيبة الحلال، فهذا مما يتضمن اسم الله تعالى الفتاح. هكذا نسأله أن يفتح علينا أبواب رحمته، أبواب الخيرات، فالفتاح من معاني من أسماء الله تعالى التي تضمنت معاني عظيمة. أخوني يقول: وضح لنا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. الصفة الذاتية يعبر عنها العلماء يقولون هي التي يتصف الله تعالى بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات، ولذا قيل لها ذاتية، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة العزة، الحكمة. فهذه الصفات لا تنفك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فدائما وأبدا وهو متصف بها، صفة العلم، صفة القدرة ونحوها. أيضا من الصفات الذاتية ما يسمى بالصفات الخبرية، كصفة الوجه واليدين والعينين ونحو ما جاء في الأدلة من الصفات الخبرية التي يسميها العلماء خبرية، هي أيضا من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء. كصفة الكلام مثلا، يتكلم الله متى شاء وبما شاء. أيضا ما جاء من الصفات، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فهذه تابعة لمشيئة الله وحكمته، يفعلها الله متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. المجيء أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، النزول أخبرنا أنه ينزل في ثلث الأخير من الليل، هكذا الفتح كما سبق يفتح على من شاء وبما شاء. فالصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته. أخني يقول: هداية الله وتوفيقه هل تكون لعلم الله تعالى بأن هذا العبد يستحق الهداية، أو يختيار من الله لمن يريد؟ لا تنافي بين الأمرين، هما متلازمان. هي لمن يريد الله تعالى وممن يعلم سبحانه أنه مستحق للهداية. وذكر الله هذا في آيات، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء أعطاهم الله الإيمان والفضل من بيننا، قال الله أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله أعلم بالشاكرين وأعلم من يعطي نعمه. قال الله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل فضله وخيره، إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلا تنافي بيننا، فهي لمن يشاء الله لمن يريد ممن يعلم أنه يستحق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
1: وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان، رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سؤدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقول لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن
0: اسمه جل وعلا الواحد واسمه الأحد ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة. منها قول الله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء، وبقوله: ولله المثل الأعلى. هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء. بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه، ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عدة فروق، 7 فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل، فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد، ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون، بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة. فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد، فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. الأحد والواحد، وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأن لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك، إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف، فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي، وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ف فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية، فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه، هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداك كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله، وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة، فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه، من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته. أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال، لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجا الى الله تعالى في سؤال الهدايه. فاذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل اناس من اذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا. أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى. فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى: اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى.

تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله، الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ ها، والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. ها، يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا، لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في كلام العرب يدل على الكثرة، فيقال مثلا: فلان أكال، أي كثير الأكل. فلان كذاب، أي كثير الكذب.

فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه. فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله. فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال
أو من طريق حرمي، هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري سوقه بوزاني. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزاني. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال، حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. دعاء
إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا، قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق، نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه، أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده، كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها، تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه